99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

يا حبيبي بيحبه، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما نشوفه، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى حيسعدك.

ابني في حضن سهري وبقت حواليا تحكيلي وتفكر لي شافني لوحدي يا خدني في حضن سهري وبقت حواليا تحكيلي.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

أنتم مع مكان. 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. أغاني الصباح في مكان.

0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا إرسالنا وفقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 9 أكتوبر تشرين أول للعام الميلادي 2026 الموافق 28 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. وراديو مكان يأتيكم على موجات FM كالتالي 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، 93.7 في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. موقع مكان الإلكتروني للراديو والتلفزيون أيضا هو makan.org.il. الآن سيداتي وسادتي نكون مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ فارس عباد ما يتيسر له من سورة المائدة.

0: عناوين الساعة من مكان: سقوط ضابط في حدث سير عملياتي بجنوب لبنان، نبأ يفيد أن واشنطن أعدت خطة لهجوم سريع وكثيف ضد إيران، إصدار تحذيرات للأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط من مغبة تصاعد التوترات الأمنية، مقتل مجرم في انفجار سيارة على الطريق الساحلي، والحرارة تبقى على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، طاب صباحكم بكل خير. أعلن جيش الدفاع عن سقوط الكابتن إلياف حييم تسابلاموس من سلاح الهندسة القتالية إثر انقلاب جيب هامر في جنوب لبنان أمس، وأصيب في الحادث 3 جنود بصورة طفيفة. وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون، أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة استخدام غير صحيح لذخيرة، وبوشر التحقيق في ملابسات الحادثين، أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أعد خطة لشن هجوم كثيف ضد إيران لمدة 3 أيام، يشمل استهداف مستودعات صواريخ ومسيرات ومنشآت طاقة ومقرات قيادة تابعة للحرس الثوري. وذكرت الصحيفة أن نائب الرئيس فانس بحث الخطة مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين قبل أسبوع، وقد أجل الرئيس ترامب 5 خطط لمهاجمة إيران أو الحوثيين في اليمن خلال الأشهر الأخيرة. هذا ويتواصل حشد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد صرح ترامب أمس بأنه لن يستأنف الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية مطلع الشهر المقبل، موضحا أن المحادثات مع طهران مستمرة. وفي ظل توسع القتال بين السعودية والحوثيين، نشرت الولايات المتحدة تحذيرا لمواطنيها المقيمين في الشرق الأوسط، ودعتهم إلى توخي الحذر واليقظة المشددة بسبب البيئة الأمنية المعقدة. وأشارت وزارة الخارجية في واشنطن إلى إمكانية أن تؤدي هجمات المتمردين الحوثيين إلى تصعيد سريع، وأن تحاول إيران مع وكلائها المساس بأهداف أمريكية في أنحاء العالم، ولفتت إلى احتمال تأثر حركة الطيران. قال الميجر جنرال احتياط أفي جيل، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، إن رئيس طاقم الموظفين تساخي برافرمان زور في البروتوكول توقيت تلقي نتنياهو أول تحديث بشأن هجوم حماس من 6:40 إلى 6:29. وفي مقابلة مع القناة 12 تساءل ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى لا نعرف عنها، ويذكر أن الشرطة حققت مع برافرمان في الموضوع. قرب أوراكيفا أسفر انفجار سيارة الليلة الماضية عن مقتل شاب 20، وأفيد أنه من ذوي السوابق الجنائية ونجا من محاولة أخرى لتصفيته قبل 10 أشهر، وتواصل شرطة لواء الساحل التحقيق في ملابسات الجريمة. على طريق أيلون بأواسط البلاد، أدى حادث سير إلى إصابة 3 شبان بجروح، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة والآخرين بمتوسطة. وفي حادث آخر جرح في تل أفيف راكب سكوتر بصورة خطيرة. في المكسيك قتل 10 أشخاص في اضطرابات داخل سجن بولاية سينالوا، والقتلهم 9 سجناء وأحد الزوار، وأصيب 16 سجينا بجروح. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر الواتساب، يمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعات العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرفة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان،
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافته نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
3: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
4: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
2: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
4: كات.
2: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
6: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: الآن في مكان صحافي نت.
0: السادسة وست دقائق، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت. اليوم الجمعة 9 من أكتوبر للعام الميلادي 2026. جولة العناوين الصباحية صحافة نت تأتيكم كل يوم بعد أولى نشراتنا الإخبارية في السادسة صباحا، وتتواصل هذه الجولة حتى السابعة. في هذا الصباح سنطالع أبرز عناوين الأخبار التي خططها الصحف العبرية التي وصلت استوديوهاتنا فجر يومنا هذا. سنكون أيضا مع عناوين بارزة، نتصفح المواقع الإلكترونية الإخبارية، نطالع أبرز الأخبار والأحداث العالمية شرق أوسطية والمحلية أيضاً.

سنكون مع أحوال الطقس، سنكون مع الموسيقى والأغنيات المختارة لهذه الجولة. هيا بنا ننطلق إلى بداية المشوار.

العناوين البارزة التي كتبت عنها الصحف العبرية هذا الصباح وعلى صفحاتها الأولى نجمل العناوين كالتالي: على معاريف بالخط الأبيض العريض وسط الصفحة، طرقها طرق للبهجة وكل مسالكها سلام. يرتدون شارات صفراء، يهاجمون أفراد الشرطة، يلحقون الأذى بمئات آلاف السائقين والسيارات. هل هذه هي التوراة التي باسمها سد أمس متظاهرون متشددون دينيا خريديم طرق إسرائيل؟ تتساءل صحيفة معاريف وتتابع على صفحتها الخامسة. شلل في الأدمغة. في أعقاب تجدد اعتقال المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، صعد الخريديم احتجاجاتهم وبهتافات نفضل الموت على التجنيد، سد المئات منهم طرقا وشوارع في أورشليم القدس وفي بني براك، وتسببوا في اختناقات مرورية في ساعات الذروة. حزب المعارضة هاجم قائلا: هذا سينتهي في 27 أكتوبر، كل من أغلق وسد الطرق سيزج به في السجن، الجنود سيحصلون على 100%، أما جميع المتهربين من أداء الخدمة العسكرية فسيحصلون على 0%.

من العناوين أيضا التي كتبتها الصحف العبرية هذا الصباح: جيش الدفاع يعلن عن سقوط الكابتن إلياف حييم تسابلاموس من سلاح الهندسة القتالية أمس، وذلك إثر انقلاب جيب هامر في جنوب لبنان. في نفس الحادث أصيب 3 جنود بصورة طفيفة. وجيش الدفاع باشر التحقيق في ملابسات الحادث.

أهلا بكم من جديد، صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت وعبر أثير مكان، نتابع مع العناوين على الصحافة العبرية. يدعو تحرنوت تكتب: الخوف هو البنية التحتية الإجرامية في الجنوب ستتحول إلى قواعد للنشاط الإرهابي. تحت هذا العنوان كتبت الصحيفة: تشير تحذيرات جهاز الأمن العام الشباك بشأن إنشاء كتائب إرهابية في الضواحي البدوية إلى وجود صلة متنامية ومتزايدة بين التهريب والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهديدات على البنى التحتية الاستراتيجية. أحياناً يكون الفارق بين الإجرام والإرهاب هو فقط الهدف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 من شهر نوفمبر المقبل.

جيش الدفاع يعلن أنه تم القضاء مساء أمس الأول على قيادي في حركة حماس. هذا القيادي كان ضالعا في احتجاز مخطوفين، وقد قتل هذا القيادي واسمه محمد اليازجي، وهو من كتيبة الشاطئ في غارة شنت على مدينة غزة قبل 4 أيام. بعد يوم من هذه الغارة تم القضاء على عنصر آخر من حماس ينتمي إلى كتيبة الدرج التفاح في غارة أخرى.

ونحن إلى صحيفة الصنارة الأسبوعية وأبرز الأخبار عليها هذا الصباح. القنابل من الجو، المسيرات تثير الخوف في المجتمع العربي، وحاج يحيى يحذر من تصعيد خطير.

من خلال مؤتمر صحفي في الناصرة، حزب معا ننجح يعرض رؤيته فيما يخص المجتمع العربي ويعلن عن مسار مقترح لتسهيل الحج والعمرة. بالإنجازات التاريخية والدموع، تكتب صحيفة الصنارة: الأسطورة ميسي يودع منتخب الأرجنتين بعد 21 عام. أسدل ليونيل ميسي الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعد 21 عاما من النجاحات الكبيرة بقميص التانجو في ليلة وداعية مؤثرة على ملعب مونونتال في بوينس آيرس وبحضور عائلته. انتهت بفوز الأرجنتين على بنين بثلاثة أهداف دون مقابل.

كانت هذه العناوين على الصنارة وإلى صحيفة كل العرب الأسبوعية. على الصفحة الأولى الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في الجنوب اللبناني مخالفة اتفاق الإطار. أيضا على كل العرب بعد 3 سنوات على أحداث 7 أكتوبر أكثر من 74 ألف قتيل في غزة وتداعيات الحرب مستمرة. مصادر تقول استعدادات أمريكية لاحتمال شن ضربات واسعة ضد إيران. البنتاغون يرفع الجاهزية وترامب يترك قرار التصعيد مفتوحاً.

أيضا على صحيفة كل العرب نقرأ رئيس مجلس فصوطة وسكرتير اللجنة القطرية إدغار دكور: البلدات العربية دفعت ثمن الحرب والحكومة قلصت 3 مليارات شيكل من الخطة 550. من الجيد وجود اتفاق شرف بين القوائم العربية، وندعو لرفع نسبة التصويت إلى أكثر من 70%. بعد تصريحات رئيس الشباك عن تشكيلات مقلقة جدا في التجمعات البدوية بالنقب وارتباطها بحماس، مسؤول بالشرطة يرد: لا نعرف على ماذا تستند المعلومات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد السادسة صباحا، الساعة الآن في راديو مكان. نتابع مع عناوين الأخبار. ما زلنا مع صحيفة كل العرب الأسبوعية، ومن أبرز العناوين: السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي شائعات إلغاء الإعفاء من التأشيرة الفيزا ويقول الأنباء المتداولة كاذبة. سوريا تنفي الانضمام للحرب في اليمن وتؤكد نقف إلى جانب أمن السعودية وأولويتنا إعادة الإعمار.

وزير الأمن إسرائيل كاتس قتل 4000 من عناصر حماس الذين شاركوا في 7 أكتوبر وبقي نحو 2000، سنواصل ملاحقتهم. المتابعة والقطرية تدعوان لكشف حقائق قضية المحاضر من بار إيلان ومحاسبة المسؤولين. مصادر الشباك يشارك في الإمارات بالتحقيق مع الطيار العماني المشتبه بتورطه في محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي.

من صحيفة كل العرب إلى صحيفة الأخبار، وأبرز العناوين على الأخبار هذا الصباح. إسرائيل تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي البريطاني في القدس وتبقي بعثة محدودة. أيضا على صحيفة الأخبار، جبرين يطالب بتوسيع التحقيق في قضية المحاضر المتهم بالتخطيط لاعتداءات ضد العرب. معرض للجيش يكشف تفاصيل جديدة حول التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر وعمليات الخطف والقتل.

أيضا على صحيفة الأخبار: وأطفال عرب ضحايا الغرق هذا الموسم. بتيرم تحذر انتهاء موسم السباحة لا يمنع استمرار حالات الغرق.

اعتقال رئيس الاستخبارات الألمانية السابق بشبهة التجسس وتسريب أسرار الدولة. ورئيس الشباك يحذر محاولات لتشكيل كتائب شبه عسكرية في النقب.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: عدنا إليكم من جديد لنتابع صحافة نت من أبرز عناوين صحيفة المسار هذا الصباح. قبل انتخابات الكنيسة بنحو أسبوعين، استطلاع جديد يتوقع حصد الأحزاب العربية 15 مقعدا، المشتركة 9 والموحدة 6. أيضا على صحيفة المسار، اجتماع طارئ في طوبة زنجرية، المتابعة والقطرية تقرران تحركا قضائيا وسياسيا وشعبيا حول قضية محاضر بار إيلان.

على المسار نقرأ: اعتداء عنصري على سائق حافلة من أم الفحم في الخضيرة. مصرع الشابين معاذ أبو كف من أم بطين ومحمد عزيزي من دبوريا في حادثي طرق منفصلين. كان هذا على صحيفة المسار نقرأ.

ومن العناوين هذا الصباح على موقع مكان، موقع راديو مكان وقناة مكان التلفزيونية أيضا: ترامب يقول لن نهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وزارة المواصلات تصدر تعليمات جديدة لشركات الطيران الأجنبية. الشباك اعتقال 72 من سكان الجنوب للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تهدد أمن الدولة. تقرير يفيد الولايات المتحدة أعدت خطة لشن هجوم مكثف على إيران يستمر 3 أيام. وأيضا على موقع مكان، مقتل شاب يبلغ 25 عاما إثر انفجار سيارة على شارع 4 قرب أوراكيفا، وإصابة سائق دراجة كهربائية صغيرة بجروح خطيرة في حادث سير في تل أبيب.

ننتقل إلى موقع بكرة وأبرز العناوين على الرئيسية. تقديرات إسرائيلية: احتمال استئناف القتال ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. نتنياهو: سنضرب منظمات الجريمة في المجتمع العربي بيد من حديد. أيضا على موقع بكرة: استطلاعات الأسبوع ترسم صورة سياسية متقاربة، تفاوت كبير بين المعسكرين.

حول العالم، واشنطن تفرض عقوبات على 17 سفينة لنقلها النفط الإيرانية. إصابة فتى بجروح متوسطة إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة في عسفيا. وأيضا على موقع بكرة نقرأ مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود في حادث عملياتي جنوبي لبنان.

أيضا على موقع بكرة نطالع مصرع سيدة في الأربعين من العمر بعد تعرضها للدهس على شارع رقم 85 وإصابة شاب بجروح متوسطة إثر إصابته في نحف.

نقترب من نهاية جولتنا الصباحية، جولة العناوين صحافة نت، ولكن نعرج على أحوال الطقس. وكيف لا، درجات الحرارة تبقى اليوم على حالها. ابتداء من ساعات العصر قد تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. غدا السبت ترتفع درجات الحرارة قليلا، ومساء غد يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب البلاد. إلى درجات الحرارة القصوى المتوقعة نهار هذا اليوم، عندنا في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 26، في تل أبيب 28 درجة، في حيفا 27، بئر السبع 29، في الجولان 30 درجة، وفي منطقة الجليل 26 درجة مئوية. وإلى أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة عندنا في البلاد، سعر صرف الدولار يتوقف عند 3 شيكل و8 أجورات، أما سعر اليورو فيصل إلى 3 شيكل و44 أجورة، الجنيه الإسترليني 4 شيكل و6 أجورات، سعر صرف الدينار الأردني 4 شيكل و34 أجورة، والجنيه المصري 5 أجورات.

طالعنا معا أبرز عناوين الأخبار على الصحف العبرية والعربية والمواقع الإلكترونية الإخبارية قدر المستطاع. شكرا لكم وإلى لقاء جديد، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء

0: عمليتي جنوب لبنان، نبأ يفيد أن واشنطن أعدت خطة لهجوم سريع وكثيف ضد إيران. قوات الأمن تدهم قرية قدوم قرب نابلس عقب سماع دوي إطلاق نار. نشطاء حزب الديمقراطيين يتعرضون للضرب في سوق محن يهودا بأورشليم القدس والحرارة على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السابعة ساعتنا الآن. أسعد الله صباحكم. أعلن جيش الدفاع عن سقوط الكابتن إلي أف غايم من سلاح الهندسة القتالية إثر انقلاب جيب هامر جنوب لبنان أمس، وتقام جنازته في حيفا بعد ظهر اليوم. وأصيب في الحادث 3 جنود بصورة طفيفة. وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة استخدام غير صحيح للذخيرة، أورد نبأ مراسلنا لشؤون العسكرية إيا العليمة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون أعد خطة لشن هجوم كثيف ضد إيران لمدته 3 أيام، يشمل استهداف مستودعات صواريخ ومسيرات ومنشآت طاقة ومقرات قيادة تابعة للحرس الثوري. وذكرت الصحيفة أن نائب الرئيس فانس بحث الخطة مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، وقد أجل الرئيس ترامب 5 خطط لمهاجمة إيران والحوثيين خلال الأشهر الأخيرة. ويتواصل حشد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وصرح ترامب أمس بأنه لن يستأنف الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية مطلع الشهر القادم، موضحا أن المحادثات مع طهران مستمرة. في ظل توسع القتال بين السعودية والحوثيين، نشرت الولايات المتحدة تحذيراً لمواطنيها المقيمين في الشرق الأوسط ودعتهم إلى توخي الحذر. وأشارت وزارة الخارجية في واشنطن إلى إمكانية أن تؤدي هجمات المتمردين الحوثيين إلى تصعيد سريع، وأن تحاول إيران مع وكلائها المساس بأهداف أمريكية في أنحاء العالم. دخلت قوات من جيش الدفاع إلى قرية قدوم قرب نابلس الليلة الماضية في عقاب سماع سكان مستوطنة قدوميم المتاخمة دوي إطلاق نار كثيف. وجاء من الجيش أن القوات تبحث عن مشبوهين ووسائل قتالية. قدم نشطاء حزب الديمقراطيين شكوى إلى الشرطة بعد أن تعرضوا الليلة الماضية للضرب والبصق قرب سوق محن يهودا في أورشليم القدس. ووفق النشطاء رفضت الشرطة مساعدتهم ومرافقتهم إلى مخفرها بالرغم من تعرضهم لاعتداء من قبل 10 أشخاص. قال الميجر جنرال احتياط أفيجيل الذي شغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، قال إن رئيس طاقم الموظفين تساحي برافرمان زور في البروتوكول توقيت تلقي نتنياهو أول تحديث بشأن هجوم حماس من 6:40 إلى 6:29. وفي مقابلة مع القناة 12 تساءل ما إذا كانت هناك تغييرات أخرى لا نعرف عنها. علمت إذاعتنا أن نيابة العامة اقترحت على قضاة عسكريين ومدنيين في السابق المشاركة في الهيئة القضائية التي ستحاكم إرهابي النخبة، ولكنها تلقت ردا سلبيا بسبب كما يبدو الخشية من التعرض لمحاكمة دولية. قرب أورعا كيفا أسفر انفجار سيارة ليلة الماضية عن مقتل شاب عمره 25 عاما، وأفيد أنه من ذوي السوابق الجنائية ونجا من محاولة لتصفيته قبل عدة أشهر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي.

0: وغدا ترتفع قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعربة. نعود ونلتقي إخباريا عند الثامنة. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في الثامنة صباحا.
2: الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: ومن حبك زاد روح ولو سر محبتنا شاح من ضربي وان بطروح
1: ومن حبك زاد روح ولو سر محبتنا شاح من ضربي

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. أغاني الصباح في مكان.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أهلاً بكم إلى عناوين الساعة. سقوط ضابط في حادث

0: صباحكم. جاء قبل قليل من جنوب لبنان أن مقاتلات إسرائيلية غارت على أهداف في قرية تبنيت. يشيع إلى مثواه الأخير في المقبرة العسكرية بحيفا بعد ظهر اليوم جثمان الكابتن إلياف خايم من سلاح الهندسة القتالية، والذي سقط أمس نتيجة انقلاب جيب في جنوب لبنان. وأصيب 3 جنود بصورة طفيفة، وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة العبث بذخيرة. منح استطلاع لرأي العام نشرته صحيفة معريف صباح اليوم حزب يشار برئاسة آيزنكوت 21 مقعدا، يليه الليكود مع 20 مقعدا. وأشار الاستطلاع إلى تعادل بين كتلتي اليمين واليسار، وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد، ولم يتجاوز حزب غانتس نسبة الحسم. أعلن وزير الحرب الأمريكي هيك سيث أن إعدام الضابط الأمريكي من أصل فلسطيني نضال حسن المدان بقتل 13 جنديا والذي سينفذ رميا بالرصاص سيبث مباشرة. وقال سنتأكد من أن الناس سيتمكنون من مشاهدته وأنه سيكون علنيا. وانتقد خبراء في مجال القضاء القرار وأوضحوا أنه لم يسبق له مثيل، ومن المرتقب أن ينفذ الحكم بعد أقل من شهرين في نفس القاعدة حيث ارتكب الإرهابي حسن الاعتداء. كشفت حركة الجهاد الإسلامي النقاب عن التوصل إلى توافق بين الفصائل الفلسطينية المشاركة في لقاءات القاهرة على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وقال نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي قال إن ذلك يأتي في إطار التفاهمات الرامية إلى معالجة الملفات الوطنية وتعزيز الحوار الداخلي. ويستذكر مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن الموعد الأصلي هو 28 من الشهر المقبل. في مقاطعة بلوغورد بروسيا قتل شخصان نتيجة هجوم صاروخي أوكراني وأصيب 4 بجروح وفق ما أفادت به مصادر محلية. وبالتوازي أعلنت أوكرانيا مقتل شخص وجرح آخرين في غارة جوية روسية على مدينة زابورجيا. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: أخيراً، تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءاً من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشيطة على امتداد السهل الساحلي. نعود ونلتقي عند 9 إخبارياً. طاب صباحكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من 6 صباحاً. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. غدا على قناة مكان
2: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
3: ليش بوقدوا؟ وإذا عاملين شافتوا نفخ؟ والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد؟
2: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
3: أنا اللي بقول كت، مش أنت كت.
1: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
3: كت.
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع.

0: البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان نسيم الصباح.

يتسارع العد التنازلي نحو انتخابات الكنيست، وإن كنت تعتقد أن الانتخابات هي اختبار فقط للقيادات، فتذكر أنها أيضا اختبار للمواطن. أي مواطن نريد أن نكون؟ ذاك الذي يقول حايد عن ظهري بسيطة، أم ذاك الذي يريد أن يكون شريكا في صنع القرار، في رسم شكلي وصورتي ولون البلد الذي يعيش فيه، أن يدافع عن حقه وأن يطالب بأفضل الظروف له ولأبنائه. لجنة الانتخابات المركزية تخرج بحملة إعلانية واسعة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتحذير من التضليل والأخبار الكاذبة، ومنشورات عديدة نراها تثلج الصدر، جوهرها أن المجتمع الصحي هو المجتمع التعددي، فنحن لسنا قطيعا، لكل واحد رأيه وأيديولوجيته ومنظوره لمفهوم التأثير، فليحترم الواحد الآخر وينصب الجهد ليس على بعض وإنما مع بعض من أجل تحقيق الأهداف، وأولها وأهمها القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

جئنا إليكم برنامج نسيم الصباح نلخص أحداث الأسبوع على مدى ساعتين. الطاقم: تنتج البرنامج ريتا نادر تيودوري، معنا ميخائيل أولشفانغ من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيفي في هذه الحلقة يمثل ضلعا من مثلث، هكذا نحن نسميه يافا اللد والرملة. هناك خصوصية وتميز في هذا المثلث، إنه مترابط، تجد فيه العلاقات وأيضا الروابط الأسرية والنسب كمان، نتجوز من بعيد، ولكن تجد أيضا فيه قضايا شبيهة، عنف، تجد فيه تحديات، كانت فترة كبيرة من أزمة المخدرات، شبيبة نحاول أن نساعدها للوصول إلى بر الأمان. والحق يقال في الفترة الأخيرة نحن أيضا نفخر ونعتز بمجموعة كبيرة من شبان وأبناء هذا المثلث يافا اللد والرملة الذين اختاروا الأكاديمية، وتراهم مع أعلى وأرقى الشهادات الأكاديمية، إلا أن العمل لم ينتهي بعد. هذه أيضا مدن مختلطة، بمعنى يعيش فيها العرب واليهود معا، أحيانا في نفس الحارة، أحيانا في نفس العمارة، وهذا الأمر يتطلب حكمة في إدارة الأمور الحياتية المدنية. ضيفي اليوم هو أيضا ناشط، نرى كم يهمه أمر مجتمعنا العربي، ترى أنه يكتب، لا يريد أن يبقى صامتا رغم أن لديه عمله ونجاحه وعائلته، ولكن هو نموذج للمواطن الذي يقول أنا أريد أن أؤثر، لا تهمني حياتي الشخصية فقط وإنما تهمني أيضا حياتي العامة. لذلك اليوم ويوم الجمعة وفي عطلته الرسمية خرج من البيت وجاء إلينا هنا إلى الاستوديو. أهلا بك الأستاذ المحامي نايف أبو سويس.
1: صباح الخير أخت إيمان، أنا الحقيقة سعيد جدا أن أكون معك في هالساعتين في البرنامج بهذا الصباح.
0: هلا.
1: وبداية يعني الطريق كانت سهلة، أنه وصلت بسرعة والأمور تسهلت. أنا يعني مقدمتك هاي الحقيقة طرحت كثير من القضايا، طرحت من كثير المواضيع اللي يعني تهم كل واحد في مجتمعنا العربي في إسرائيل، ومش بس العربي على فكرة.
0: نعم.
1: يعني إذا تطرقت ببداية الحديث إلى المدن المختلطة الرملي اللد ويافا وبعضها من المجتمع العربي، هذه مدن لها ميزة خاصة ولها يعني نمط حياة خاص. أنت حكيتي ساكنين بنفس الحارة، أنا بقول لك كمان بشد نفس العمارة، هناك باب مقابل باب يهود، وبدون أدنى شك كل يوم إحنا عنا علاقات قد تكون فيها مد قد يكون فيها جزر حسب كل الأوضاع في الدولة، ولكن رغم كل هذه يجب أن ننظر إلى النور والضوء في آخر النفق أو أول النفق. نحن موجودين على هذه الأرض وفي هذه المنطقة لنعيش ولنمد الأمل والحياة الأفضل للجميع، كان عرب ويهود، ولذلك عنا كثير من المسؤولية. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على كياننا وعلى وجودنا وعلى علاقاتنا بين بعضنا عرب عرب وعرب ويهود، وأن نبث روح الأمل والنجاح عند الشباب والصبايا يتقدموا ويتلقوا المسؤولية في كل مناحي الحياة.
0: نعم، هذا ما نريده. وبعد 7 أكتوبر هناك، وبالأساس وزير الأمن القومي خرج بتصريح بأنه قد يكون هنا حامل أسوار 2 كما حدث في أيار في حينه، ومواجهات في أعقاب ذلك، كانت اعتقالات وكانت أحكام، لم يحدث ذلك. نايف أبو سويس، كيف أثر 7 أكتوبر على المواطن العربي في إسرائيل؟
1: عزيزتي إيمان، بدون أدنى شك 7 أكتوبر حدث شيء كبير على في الدولة وعلى مستوى العلاقات بين العرب واليهود، واليهود وحتى اليهود
0: بينهم، اليهود فيما بينهم، ترى يعني الانقسام في المجتمع الإسرائيلي،
1: بنشوف كل يوم. يعني امبارح المتمزمتين عشان اعتقلوا واحد عنده تجنيد، قامت كل الدين دبكين في بعض. فلذلك يعني التأثيرات 7 أكتوبر موجودة، ويمكن حتى بنحس فيها لليوم، ما نسيناها وما تطور الوضع. ولكن رغم كل هذا المواطن العربي يشهد البعيد والقريب أنه تصرف بمسؤولية تامة.
0: نعم.
1: وما كان هدف عند أي مواطن عربي أو على مستوى تنظيم أن يقع في مخطط المتطرفين، إن كان اسمه تجربة بن غفير، واللي بدهم خطر وبدهم دم في دولة إسرائيل وبدهم المضر للعرب، وهذا بيصرحوا فيه كل يوم. إحنا تحملنا المسؤولية، نتحمل المسؤولية، عرفنا حجم 7 أكتوبر ونتيجة 7 أكتوبر، وهناك كثير من الأبرياء وغيرهم اللي تمسوا، على فكرة مش بس يهود،
0: كمان عرب
1: وكمان عرب ناس
0: وعربي اختطفوا كمان.
1: واضح، فالنتيجة وخيمة على الجميع. لذلك احنا ما بنقع بأي حفرة واحد حط لنا اياها. عندنا مسؤولية، عندنا أمل. احنا 2.2 مليون عزيزتي إيمان في إسرائيل، واحنا من خلال أحزابنا، من خلال أي منظومة سياسية، أي منظومة اجتماعية، يجب أن نحافظ على حالنا، بل نتطور ونبحث عن الأفضل والأفضل.
0: والآن نحن في فترة انتخابات، تعرف الأمور كلها تتشابك مع بعضها البعض.
1: نعم.
0: في المجتمع الإسرائيلي عامة.
1: نعم.
0: هناك قضايا هي التي تتصدر النقاش السياسي نحو الانتخابات، اللي هي التجنيد والإعفاء من التجنيد، موضوع إقامة لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر. بالنسبة نحن كمواطنين عرب، نايف أبو السويس، ما هي أكثر القضايا التي تهمني أنا اليوم كمواطن أعيش في هذه البلاد؟
1: شوفي، أنا يعني لا أستطيع أن أحط إصبعي على قضية معينة، أنا أقول دائما كل القضايا مربوطة في بعض.
0: نعم.
1: بداية في العنف والإجرام، يعني إذا اليوم نتطرق إلى العنف والإجرام، هذا مش يعني قضية واحدة، هذا وإنما وليد لوضع اجتماعي، وضع اقتصادي، وضع سياسي، ربما إقصاء العرب من مواقع مهمة في الدولة، إن كان سياسية وإن كانت في أماكن ثانية، تأثيرات معاملة الدولة للمجتمع العربي، هاي قضية مهمة جدا. عزيزتي إيمان، هناك قضية يمكن مش أقل أهمية، قضية الأرض والمسكن. أليس حق للإنسان أن يكون عنده بيت يقوي، وخاصة على أرضه؟ شوف إيش بيصير بالنقب، إخواننا بالنقب في القرى الغير معترف فيها، يوميا يتم مئات هدم بيوت. طب ليش الزلمة أو هاي العائلة بنت صريف تخشيب، يعني بمعنى
0: نعم.
1: 60 متر من حديد عشان يقوي حاله ويحافظ على كرامته. بحكيش أنا على مدن مختلطة هدم، بحكيش على عدم الموافقة وتقديم خوارط هيكلية في القرى ومدن العربية. هناك قضايا حارقة. وعزيزتي إيمان، هذا التغيير لا يمكن أن يحصل وإحنا نايمين عن كنباية وبنحكي وبنشوف في العمل فلان. يجب أن نتحمل المسؤولية ويكون لنا تأثير. لا يعقل أنه 2.2 مليون من سكان الدولة ما لهمش تأثير في كل مناحي الحياة، وهذا مهم جدا.
0: كيف يكون هذا التأثير نايف؟
1: التأثير بتعلق فيه وفيك وفيهم وفي فينا إحنا. يجب ليش إحنا عزيزة إيمان نجحين بالطب أو كل مناحي الحياة، كما شو نتطرق للطب وملاحقة الأطباء،
0: بس في نجاحات كمان بالأشغال،
1: بالبزنس،
0: بالهايتك، في كتير نجاحات.
1: يعني
0: واليوم رح يكون معنا نماذج لشباب نفتخر فيهم.
1: أنا بحكيها دائما إيمان، أنا جاي من مجال البزنس والعلاقات مع يهود أكثر من العرب، بحكي لك إياها. ونجحين هناك في البنوك، نجحين بالأسواق، نجحين بالتجارة، نجحين في التربية، في التعليم. ربما هناك كثير من المشاريع المشتركة الناجحة يمكن تريد أن تتطور أكثر وأكثر، صحيح، لكن إذا اليوم بنشخص الحالة إن كانت سياسية واجتماعية، فحتما نصل إلى نتيجة وقيمة. يعني اليوم لما أنت بتروحي بتزوري مدينة الطيرة أو مدينة الطيبة، وبعدها بخمس دقائق بتروحي على مدينة رعنانة، مش حاجة تكوني مخططة مدن وتشوف الفارق.
0: نعم.
1: ليش؟ فهنا الهدف من حكومة إسرائيل وحكومة إسرائيل على التواري إنه هان في إشي مش معقول اللي بيصير. هذا بيأثر سلبيا على الشباب، بيأثر سلبيا على فكر الشباب. بقول لك ليش ابن رعنانة عنده كل الحقوق وأنا حقي الطبيعي مسلوب مني؟ هذه قضايا حارقة لمجتمعنا. أنا بتأمل إنه بعد الانتخابات يكون هناك تغيير جذري بمعاملة المؤسسة والحكومة اتجاه المواطن العربي الذي يبحث عن حياة كريمة، حياة يريد أن يتقدم فيها.
0: نحن ننتبه بأننا في قبيل فترة انتخابات، ولا نستطيع طبعا أن نكون بأي دعاية انتخابية، هذا متفقين عليه.
1: بس مهم جدا
0: لحظة، لا نقول للمواطن انتخب سين أو صاد أو عين، هو بيختار. ولكن الجوهر أستاذ نايف يا أبو السويس، وأنت أيضا كمحامي، وأنت مدرك كيف يتم تشكيل الكنيسة، كيف يتم تشكيل الحكومة، قضية الدخول إلى الائتلاف من عدمه، قضية العمل في اللجان البرلمانية. وممكن واحد يقول لك صوتت ولا ما صوتت، إيش رح تفرق؟ اليأس وصل بعض الناس لهاي الجملة، بقول لك شو رح يفرق صوتي؟ إيش بتجاوبه؟
1: لا، أنا بحكي لك، أولاً إحنا أمة لا نعرف اليأس ولا نعرف يعني التخبط، يمكن نمرض ولكن لا نموت. برغم كل المآسي والوضع الصعب، يجب أن نتحمل المسؤولية. وأنا من خلال برنامجك بتوجه إلى الجميع بدون استثناء، لابد أنه نعرف شو يعني انتخابات. الانتخابات يا عزيزتي هي حق دستوري وأساسي لكل إنسان أن ينتخب وأن ينتخب. هذا حق. أنا ولا واحد ممكن يأثر علي وراء الصندوق شو أنتخب. أما يمكن أطلع الساعة 12 بالليل كل ما منه هاي يمكن بس هذا حق أساسي. ولكذلك كثير من المحاكم حتى المحاكم العليا لما يكون حق الدستوري والأساسي الانتخاب يفوق أي حق تاني حتى ما إذا بتضارب مع جمهور.
0: طب الأقليات في العالم نسبة التصويت عندها عادة أعلى من النسبة العامة، ليش لدى المواطنين العرب النسبة أقل من النسبة؟
1: تعرف إيش البارادوكس؟
0: في إشي هون غلط.
1: تعرف شو البارادوكس أكتر؟ فيش أقلية بالعالم تشابه الأقلية في إسرائيل. إحنا عربية إحنا أهل البلد أصحاب الأرض أصبحنا أقلية على أرضنا، ولكن يعني لازم نكون يعني إذا هم الأقليات مقارنة بالدول الثانية ومناطق عندهم 100% مسؤولية لازم إحنا نتحمل 200%. إحنا عارفين ونعي تماما كيف تؤخذ القرارات ومن أين تؤخذ تؤكل الكتف. رغم كل هذا إحنا اليوم تحكي لك الأغلبية أو النص يعني بنقارن انتخابات اللي فاتت 48% عزيزة إيمان ناموا بالبيت وآخر يوم بقول لك نايف شو عملت لي، أحمد الطيب شو عملت لي، أيمن عودة شو عملت لي. لا يا عمي تعال شارك اليوم وبعد الانتخابات حاسب انتقد وفي كثير ما نقوله ضد شخصيات حزبية أو في أحزاب، ولكن اليوم لازم نتحمل المسؤولية ونطلع ونصوت نتحمل المسؤولية. اليوم
0: بالآخر على فكرة لجنة الانتخابات المركزية هي بذاتها إذا سمعت أنت إعلاناتها بتطلع بتحث المواطنين على أنه

0: المواطن، كل مواطن انه يطلع ينتخب.
1: مهم جدا كنظام ديمقراطي، كانسان، كمشارك. انا بدي احس شعور، انا شو انا بصحى الصبح يعني غسلت وجهي، اروح على البحر، اعمل شيء، لا بدي اعمل شيء، بدي اروح اسال فلان كيفك، ابني شو اخبارك، وايش طبيبنا، بدك شغلي. انا يا اما انا قسم من المجتمع او انا مقطوع عن المجتمع. فانت بدك تكون مسؤول. هذا الصوت اشكر الله او اشكر الوضع المناخي الموجود ان انت بتقدر تاثر. الان ال 120 كرسي عضو كنيسة بليلة انتخابات حيتم تمليتهم إن شاء الله، أحمد أو موشي أو إبراهيم، بالآخر تعمل حسابات قديش في أصوات صوت في القرى المعترف فيها، في المدن المختلطة، في الجليل، في اليهود، في المتدينين المتزمتين،
0: المستوطنات،
1: كله كله كله كله بياخذوا العدد أصوات الصالحة. وفي هناك أصوات مش صالحة،
0: يعني
1: واحد مثلا واحد صوت ورقتين بالغلاف
0: أو كتب على إشي،
1: أو كتب
0: على ورقة
1: أو مزحها أو إشي، في كثير أصوات اللي بتروح
0: تلغى.
1: فهذه الأصوات، كمية الأصوات
0: الصالحة
1: تأخذ تقسم على 120. نسبة التصويت هناك اليوم 3.25
0: ويتم نسبة الحسم،
1: نسبة الحسم ويتم تقسيم المقاعد. يعني بالتالي ال 120 كرسي ب 28/11 أي بعد الانتخابات بيوم حيكون فيها 120 عضو كنيسة. طب ليش إحنا
0: فينا وبلانا رح يكون 120 عضو كنيسة؟
1: هي يعني معادلة رياضيات. انتخبوا العرب، ما انتخبوش العرب، انتخبوا المتزمتين، ما انتخبوش، التقسيم والعملية موجودة. فإحنا حقنا هناك يجب أن نكون. على فكرة كمان إذا إحنا كعرب كقيادة أو كشعب أي إنسان مؤثر، بالآخر إحنا كلنا يعني شعب مترابط مع بعض وبنحكي مع بعض وطالعين على بعض. زي ما بدنا نكون ناجحين في كل قطاعات الدولة، يجب أن نكون هناك ونستغل منصة الكنيسة لطرح قضايانا. ربما نقطة مهمة جدا حكيتيها بديش أنساها، الكنيسة الهيئة العامة، الهيئة العامة مش مهم جدا، هذا كله نص كلام. الشغل الرسمي في اللجان وهناك تعقد الصفقات، واحنا بنحكي عن سياسة. كثير من القوانين أي حزب بالشرط انه يكون معك متفاهم. الدكتور أحمد طيبي بدي منك شغلة ممكن تساعدني، وأحمد بقول له بدي منك أنا شغلة، يعني خذ واعطي لمصلحة المجتمع. فكثير قضايا اللي هناك ممكن تستغل، وهذا موجود. تصوري كنيسة إحنا اليوم ما فيها عرب. وعلى فكرة نقطة مهمة جدا عزيزتي إيمان بدي أحكيها، يعني الأحزاب قررت أن تصل الكنيسة وطرحت برنامجها وطرحت فكرها وطرحت طريقتها وطرحت شو أنا بدي. هناك من يطالب بالمقاطعة الانتخابات. ليش يا حبيبي؟ انت عارف اعطيني شو البديل اللي بدك اياه. انت تقاطع تقاطع تقاطع تنادي بمقاطعة الانتخابات، هل في عندك بديل؟ هل في عندك برنامج؟ طب انت يا اللي بتقاطع اليوم في اول مظاهرة بتروح بتعمل مظاهرة في ضد مكتب رئيس حكومة او وزير، طب تصور هذا الوزير اللي له تأثير معين من اعضاء الكنيسة، وبغض النظر من هم ويمكن مش منوافق مع بعض منهم، ولكن هم الممثل الشرعي للمجتمع العربي في اسرائيل. أنا بقول يا أخي إيش استفيد من المقاطعة؟ بدك تضلك ببيتك؟ كيف إحنا بدنا نقدم أجندة تبعتنا؟ كيف إحنا بدنا نساعد مجتمعنا؟ كيف بدنا نساعد صبايا شبابنا وصباينا؟ بنحكي كمان يومين ثلاثة في افتتاح جامعة.
0: افتتاح بالضبط. إحنا منلخص أحداث الأسبوع.
1: نعم.
0: ومنحاول نكون مع يعني أهم وأبرز ما كان وما سيكون. يوم الأحد افتتاح السنة الأكاديمية في الجامعات المعاهد والكليات. إيش بتقول لأبنائنا الطلبة؟ لأنه بقول لك ليش، الأوضاع اليوم مش مثل ما كانت زمان.
1: واضح
0: نايف.
1: واضح واضح واضح.
0: كل قضية مفهوم حرية التعبير عن الرأي
1: هذا خطير جدا.
0: يعني كل هاي المفاهيم بعد 7 أكتوبر تغيرت. يعني شوف حتى بشطب بالانتخابات بالسنوات الماضية، بالآخر الأحزاب والمرشحين كلهم كملوا ترشحوا، اللي كان في محاولات لشطبهم ضلوا. هاي المرة اللي صار مع سامي أبو شحادة هو بمثابة شطب، يعني لما يقال له إنه إحنا رح نشطبك فأنت اسحب ترشيحك، إيش معناته؟ فماذا تقول لطلاب الجامعات؟
1: بدي أنا أول يعني أحكي هيك، تعرفي إن شاطب وشاطب بعد خلينا مهم جدا اليوم إنه أتوجه لطلابنا والصبايا لافتتاح السنة الدراسية الجامعة الجديدة. أولا كل الاحترام والتقدير لكل من يتوجه إلى الجامعات والكليات وأن يريد أن يرتقي بالعلم والتعليم، لأنه هذا هو تقريبا المسار الوحيد لنجاح الإنسان. لما أنا بضمن إنسان مثقف ومتعلم مع شهادته، ربما يكون عنده نوع من الأمان الاقتصادي ومستقل فكريا ويعبر عن نفسه ويكون إنسان ناجح وداعم لمجتمعه. فهذه تحية وإجلال لهم، وبتمنى لهم سنة تعليمية موفقة وناجحة، وأنه كمان شغلي ومش أقل من أهمية، أقل أهمية. اليوم كثير من طلابنا اللي بيدخل الجامعة بجيل 18-19 يا إيمان، ربما ما في عنده توجيهات جاهزة، ربما مش واعي برغم كل المعرفة في شبكة التواصل. يعني لما قارنه أنا مع طالب يهودي اللي خلص جيش أو كان ضابط بالجيش وبعد 22-23 سنة عمره، ففي فارق. فأنا بدي ينتبهوا لعدة شغلات. أولا أن تكون رجل، أن تكون عندك صاحب كلمة وصاحب موقف.
0: رجل بس طالبات. لا
1: يعني لما أنا بحكي
0: افهم طالبات يا حبيباتي، قصده هو يعني إنه تكون شخصيتك قوية. زي تزعليش الصبايا بنياهم كمان.
1: أنا بقدر أحكي مع الصبايا عندي برضو كمان، أنا حكومة بالبيت.
0: الله يخلي لك إياهم.
1: يسعدك. يتحملوا المسؤولية. اثنين، إن يعبروا عن نفسهم، يعبروا عن آرائهم، يستغلوا هذا حق. يعني الجامعة كانت هي اللي تربي الأجيال، تربي القيادة،
0: القيادة
1: كل من الجامعة، رؤساء دول، رؤساء جامعات، رؤساء كله من الجامعات. لكن انتبهوا، هناك خطوط حمراء، هناك شعرة معاوية يجب أن ننتبه إلها. يعني أنا ما بدي يعني نتجاوز القانون أو يفسر أقوالك بمعنى ثاني. أنا اليوم وضع جدا، لما أنا بشوف بروفيسور بجي علي بدخل قاعة في جامعة ومعه فرد، هذا اختلف كليا. لما أشوف بروفيسور متهم بتحريض أو ترتيبات ضد عرب، هذا مؤشر خطير. ولكن انتبهوا اللي بيصير حواليكو. انت اليوم عندك، او انت عشان ما تزعلوا يسعوا الصبايا، عندكو هدف برنامج تتعلم 4-5-6 سنين في الجامعة، اهلك بيتعبوا عليك وبحطوا الرخيص والغالي عشان ينجحوك. كون على قدر المسؤولية ان كان اكاديميا وكان اجتماعيا، ولا تنسى نصيبك او نصيبك من الفعاليات الاجتماعية السياسية. كن مؤثر بالمعنى الإيجابي. إحنا يعني متشوقين لهيك فكر، متشوقين لهيك ناس يحملوا الراية ويتقدموا إلى المستقبل الواعد إن شاء الله.
0: يمكن مهم كمان يكون في دائما استشارة قانونية، اسأل محامي هل إذا بدي أكتب كذا هذا فيه هنا مؤشر إنه ممكن يفسر بشكل آخر. بالآخر يعني بده الواحد يدير باله على حاله ما يوقعش في مطبات. سيد نايف
1: أنا معك، بس في كثير ناس يعني مش فيش عنده وقت يروح يستشير لقضية معينة، ممكن بلينك واحد أو
0: بتعقيب
1: شيء يتبهدل. لا، تروى هناك كثير من الناس اللي يتحملوا هذه المسؤولية. انتبه يا سيدي، تقريبا الخط الأحمر واضح. أنا بحذر من نقطة، سيبوكم الأمور الأمنية، سيبوكم الأمور تحت أساسات الدولة. الدولة قائمة، في هناك من يتابع هذا القضايا، إن كان قضائيا وإن كان في الكنيسة وغيره وغيره. انتبه لحياتك، كن فاعل، كن ناشط، كن منتبه، كن زعيم في جامعتك، عبر عن رأيك، ما تتنزلش عن حقك، ولكن انتبه في الإطار اللي أنت بتفكر أنه قانوني. وإذا حتى مش عارف، استشير فلان. ما تستعجلوا، ما تستعجلوا في اللايكيم وفي
0: الشير وكذا.
1: هاي الأشياء ربما أدت لبعض الناس وبعض الشخصيات. وعلى فكرة يعني اليوم إذا بتعملي دياجنوزة وبتشخصي 100 حالة يهودية كطلاب أو غيرهم عملوا لايك أو عملوا
0: كومنت علقوا أو كذا،
1: مقابل بالعرب عندي اليهود ولا واحد تم اعتقاله ولا واحد تم التحقيق معه، بينما عند العرب نسبة كبيرة جدا اعتقلوا وكمان يمكن بطلوها من الشغل. فإحنا الأضواء على الأولاد العرب في هذه الفترة اللي هي صعبة جدا، خاصة بعد 7 أكتوبر وفي ظل هذه الحكومة والتحريض اليومي. انتبهوا، بدنا ياكو نشامة.
0: تعال نشوف إذا كان ضيفنا التالي بيوافقك، وكمان نسمع رؤيته، لأنه إحنا منلخص الأسبوع وبطبيعة الحال الأجواء عامة هي أجواء انتخابات. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي والصحفي تميم أبو خيط. صباح الخير أستاذ تميم، وجمعة مباركة.
2: صباح الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا.
0: أهلا بحضرتك. تتمة لأقوال السيد نايف أبو سويس، موضوع طلاب الجامعات يوم الأحد افتتاح السنة الأكاديمية، كيف ترى الأجواء في الجامعات وهل لك ما تقوله لأبنائنا الطلبة اللي إحنا بدنا نشوفهم بأعلى المراتب أستاذ تميم؟
2: أولا أبنائنا الطلبة هم أيضا ناخبين وأنا أدعوهم كلهم للمشاركة في الانتخابات، المشاركة في الانتخابات ضرورية جدا، وطبعا لابد من دعوتهم للمحاولات النجاح قدر الإمكان والمساهمة في خدمة المجتمع بعد ذلك.
0: أستاذ تميم أبو خيط، في فترة الانتخابات أنت ترى أنه، وحكينا اليوم قضية مفهوم أنه إيش أكتر الاهتمامات اللي بتهم المواطن العربي، إيش الإشي اللي رح يقنعه يقول أنا بدي أشارك. حكينا عن العنف بس أستاذ نايف حكى كمان أشياء تانية، أنت إيش رأيك، يعني إيش الإشي اللي رح يخلي المواطن العربي يقول هذا مضايقني وهذا بدي أحاول أغيره؟
2: والله الناخب العربي يعني موجود في حالة يأس، وفعلا يعني مش ما عندوش أمل حتى لو انتخب، حتى لو في كثير من في الانتخابات اللي فاتت كانت عن مبالاة، بس في هذه الانتخابات في شوية يأس، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر وتغيير العقلية عند اليهود وعند الأحزاب اليهودية. يعني حتى لو زادت نسبة التصويت، وحتى لو زاد عدد أعضاء العرب في الكنيسة، فهذا كمان مش بالضرورة يكون يعني يأتي بنتيجة طيبة للعرب، لأنه في احتمال أنه كلما كان هناك أصوات عرب أكثر ونواب عرب أكثر في هذه الظروف في هذه الانتخابات، قد يدفع لحكومة وحدة وطنية وليس لحكومة أخرى، وهذا كمان خطر علينا، لأنه هناك رفض جارف من أحزاب الائتلاف الحالي لمشاركة العرب، وبدهم يشددوا على حكومة صهيونية.
1: لحظة أستاذ تميم، صباح الخير، بدي أسألك أول، ممكن أنا يمكن لا مش موافق معك في حالة اليأس عند الناس خاصة والطلاب، لكن أنا بدي أسأل كيف إحنا كل واحد يقوم بواجبه يحث الناس ويوضح عملية انتخابات، وخاصة الصحفيين. يعني للأسف أنا بقول لك إياها، الصحفيين العرب يمكن ما بيقوموا بدورهم إنه توضيح الانتخابات، أهمية الانتخابات، حث الناس على الانتخابات. وأنا لسه بحكيش على حزب معين أو قائمة معين، يعني بنشوف كثير من الصحفيين اليهود يا زلمة بيمسك الميكروفون وبيحكي بصورة واضحة، وشوف ايش بيحكي، قال ما
0: إنون ميغال
1: ولا غيره وغيره. أنا بتصور إنه أنتوا كصحفيين يجب أن يكون لكم دور فعال في هذا الموضوع اللي في هذه الساعة موضوع مهم جدا أستاذ تميم.
2: صحيح، يعني هناك دور يعني مهم جدا للصحفيين، ولكن باعتقادي أنه إقناع الناخب لا يأتي فقط من الصحفيين وإنما من الأحزاب، والأحزاب للأسف الشديد حتى الآن ما عندهاش جهود لإخراج الناخب العربي، جهودها غير كافية، هي مشغولة بتجنيد ناخبين جدد واستمالة ناخبين ومن هذه القائمة إلى هذه القائمة أو بالعكس، ولكن جهود لإخراج الناخب العربي غير موجود حتى الآن. هناك جمعيات مستقلة طبعا عن الأحزاب، جمعيات وبعضها تابع للأحزاب ولكن أغلبها مستقلة عن الأحزاب، اللي تعمل في هذا المجال ومع ميزانيات، وكل هذا غير كافي، لأنه الظرف نفسه صعب ويجب بذل مجهود أكثر في كل المجالات.
0: نعم أستاذ تميم، بس واحدة من النقاط اللي يدار حولها النقاش قضية الدخول إلى الائتلاف الحكومي أو عدم الدخول. واضح أنه بالأساس الفرق كان بالمرة الماضية أو بحكومة التغيير، أنه الموحدة كان جزء من الائتلاف، وفي حينه الجبهة العربية للتغيير مش جزء من الائتلاف. حسب رأيك أستاذ تميم، هل موضوع دخول الائتلاف الحكومي هو فقط الوسيلة لتحصيل الحقوق؟ لأنه هاي كمان نقطة اللي بتسألها المواطن العربي. في مواطن بيقول أنا شو بدي بأحزاب كل الوقت موجودة بالمعارضة، وفي مواطن بيقول لك لا أنا ما بقدرش أقبل إنه حزب عربي يكون في داخل ائتلاف اللي بيتخذ قرارات تتعلق بقصف غزة على سبيل المثال. ما هو رأيك ومنظورك في هذا النقاش أستاذ تميم؟
2: مش بالضرورة نكون داخل الحكومة حتى نحصل على الحقوق. الشغلة صارت عدة مرات يعني بدعم من الخارج بشروط. صحيح يعني آيزنكوت هو مش رابن اللي الجبهة أعطته دعم من الخارج وفي الحكومة.
0: أيوة لحظة نايف بدأ
1: يضيف أستاذ تامي، إذا كان يعني هناك فرصة أن تكون من خلال الحكومة وداعم الحكومة كما كانت في حكومة التغيير، لماذا لا نستغل هذه الفرص ونحصل على أكثر مكاسب وأكثر مطالب؟ يعني توافق معي أستاذ تامي بجوز أنه أنت من خلال الحكومة تحصل على أكثر من أنك داعم حكومة أو بتغيب عن الهيئة العامة؟
2: أولا في الظرف الحالي وحسب ما احنا شايفين ما فيش مجال للعرب لدخول حكومي. كل الأحزاب الصهيونية قاطبة ما عدا الديمقراطي يرفضون مشاركة العرب. صحيح في إسرائيل يعني نكث الوعود الانتخابية هو عادي، ولكن في هذه الانتخابات بالذات هناك تغيير في العقلية. هناك تغيير في العقلية لأن معظم الناخبين اليهود لا يريدون عرب، والأحزاب الإسرائيلية أسيرة للناخب اليهودي، فهذا احتمال كمان
0: حسب رأيك هاي مش ضريبة انتخابات وما قبل الانتخابات رح يكون مش مثل ما رح يكون ما بعد الانتخابات لما يشوفوا إنه هذا الدمج حزب عربي هو أن تكون حكومة أو لا تكون؟
2: حتى لو كان هناك حزب عربي دخل الحكومة فهذه الحكومة لن تطول وستكون إعادة انتخابات. لا أعتقد بإمكانية دخول حزب عربي للحكومة، هو مرفوض من الجانبين. بنقدر نحصل بطريقة أو بأخرى من ناحية دعم من ناحية تأثير، وحدث هذا وجبنا ميزانيات في الحكومة السابقة اللي قبل هاي بهاي الطريقة.
0: الصحفي والمحلل السياسي تميم أبو خيط، شكرا لك أستاذ تميم. شكرا،
2: شكرا لكم،
0: تحياتي.
3: الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
3: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
3: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
3: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
0: نتابع وإياكم برنامج نسيم الصباح. كنا بالفصل الإعلاني. نايف أبو سويس، بذكر أنه أحد الضيوف قال في برنامجي اليوم وسائل جذب الجمهور مش مثل ما كان قبل 10 سنوات. اليوم الناس ما عندهاش صبر، يعني الشباب بعد 3-4 دقائق بتركك وبتطلع على التلفون إذا أجا رسائل، وبمرق على التيك توك وبشوف شو في جي. كيف تقنع، كيف تخاطب هذا الجيل اللي عايش مناشير؟ زمان مذكرة ما كانوا يوزعوا مناشير، بس اليوم قديش هذا الاشي آلية منيح، يعني ناجعة.
1: اسمعيني، الأحزاب العربية بإسرائيل حقيقة ربما بدلية عن أي عمل سياسي متأخر عن الأحزاب اليهودي. انتبهي اليوم لو تسأل أي واحد بالشارع مين رقم 2 مع آيزنكوت أو نمرة 4 مع آيزنكوت، ولا واحد بيعرف. أما أقول له مين المشترك بيجرد لك إياهم من 1 ل 120. ماشي، هناك بيشتغلوا بطريقة ثانية. هناك في مستشارين إعلاميين، في كامبينيرين، في شغل فكري بيشتغلوا مع
0: الأحزاب العربية كمان عندها كامبينيرين.
1: لا لا ما قلتش لا، بس شوفي أنت اليوم أنا إمتى شفت آيزنكوت أو بيبي بلفل بالطيرة أو بيطيب بيوزع مناشير تبعت هذا مين اليوم؟ كل
0: بس بيروح على محل يهودا، بيروح على السوق،
1: بيروح هناك. اليوم احنا في نقلة نوعية، مش عشان أظلم مش أظلم، في نقلة نوعية والمرشحين أو الأحزاب واعيين للي بيصير وعندهم ناس بيشتغلوا مهنيين.
0: طب إيش لازم يعملوا عشان يهزوا المجتمع؟
1: شوف اليوم إحنا لازم يكون واضح، على ما يبدو بدأ يكون واضح للجماهير، وعلى فكرة يمكن أحزاب، وهذه خطير جدا، إنه والله متريحين الأحزاب، المواطن العربي المرة فاهم إنه السكينة وصلت الحلقوم بده ينتخب يا فلان يا علان. لا، بدنا نشتغل جميعا. صعب جدا لإخراج وإقناع الناس أن يصوتوا، مهم جدا نصوت 105% زي المتدينين متزمتين كيف يجيبون مش عارف، مهم جدا. على فكرة نفتح ليل، هناك كثير من الناس اللي عنده موقف سياسي، موقف على الأحزاب، موقف على بعض الأعضاء من الكنيسة. أنا بقولكم كنايفة بسويس وعندي مسؤولية تامة، وربما أنا إنسان أكثر واحد يمكن له هدف أن يكون في الكنيسة ربما في المستقبل، ولكن كل هذه الأشياء بنحط الآن في الأرشيف، وعندنا مهمة واحدة، المسؤولية هي أكبر من أي واحد عندنا، ويجب أن نخرج ونصوت ونقنع كل واحد قريب بعيد في الحارة أو في البلد ونصوت، مهم جدا. بلاش ما تصوتوش والنتيجة تبقى وخيمة أو تكون أكثر وخيمة، وبعدها كل واحد هو يتحمل المسؤولية، لأن وضعنا خطير جدا. إيمان،
0: إيش وضعك مع الفان؟ متابع ولا ما إلكش علاقة فيه؟
1: ولا خفيف
0: خفيف. طيب خلينا نرحب بيه ليان شرقية. إحنا بدنا نفتح المجال لكل الأحداث.
1: ممتاز
0: ممتاز، فنانة متعددة المجالات. صباح الخير ليان.
8: صباح الأنوار، أهلا عزيزتي إيمان.
0: أنا فيكي، أعطينا هيك شوية لمسة جمال، لمسة فن على برنامجنا من أول نهار وإحنا هيك انتخابات انتخابات. من أحداث الأسبوع معرض مشترك في جفعات حبيبة، أنت مشاركة، احكي لنا عن المعرض يا ليان.
8: المعرض بصمة الأجيال هو معرض مشترك إلي وللفنان عديد كوفسكي، اللي كل واحدة فينا بترجع من خلال أعمالها لإرث عائلة مختلف. عديت مع غرفة العمل تبعت والدها اللي هو بروفيسور في علم الأديان، وأنا بتطرق لستي سامية شفيق حسنين اللي كبرت وانولدت في حيفا وانتقلت لجد، وكانت أسست مصنع خياطة في جد بجيل جدا صغير. الأعمال المعروضة في المعرض هي أعمال مختلفة اللي هي تصويرية وكمان إنشائية. الأعمال الخاصة فيه بتتطرق كمان لقصص ستي سردت لياها، وكمان لمفاهيم اجتماعية ومجتمعية مختلفة، وكمان للإرث العائلي والقصة العائلية الخاصة فيها وفيه وفي أمي كمان.
0: هذا أكيد معناته كل العائلة دعمتها ورا ظهرها. أيوة نايف.
1: ليان صباح الخير، أولا أنا بشجعك وبكل التحية لك. إحنا بنقول دائما الفن هو شيء أساسي من حياتنا اليومية، وبنفعش بس نشتغل ندرسه، لكن كمان برضو الفن. بدي أسألك سؤال سؤال شخصي، من وين أجاكي هذا كل يعني العشق والحب الفن وتطور ورد الفن، وبعت رسالة عند صبيانا وشبابنا؟ شو
0: ويمكن درسته كمان؟
1: أكيد
0: نسمع
1: أكيد.
0: يا ليان
8: صدقا أنا من الناس اللي من وهي صغيرة كانوا شايفين في الفن أهلي، وكانوا متوقعين أني أتوجه لمجال الفن، وكانوا جدا داعمين لإلي من وأنا صغيرة. صراحة أنا ما توقعت أني أدرسه كلقب بين كثير أسباب، وبالنهاية درست لقب في الفنون في المدرسة، وحالياً بدرس لقب ثاني في بتسلقل بالفنون كمان. وزي ما حكت إيمان أنا صدقاً عائلتي جداً جداً داعمة، بكثير من المعارض بيكونوا متواجدين، كمان خلال الشغل على الأعمال بيكونوا متواجدين وحاضرين. فمن هون أجا عندي الفن، جاي من محل اللي هو من وأنا صغيرة، من رسم، من
0: تعرف هاي المواهب اللي بنكتشفها بالطالب أو الطالبة من هو بصف الأول، يعني بتشوف الأولاد بيشحبروا بس هو بيكون موهوب، بيعرف يرسم بيت بس هاي أمي هاي أبوي.
1: هاي على فكرة كمان يعني احترام، إنه ربما الأهل أو الطاقم التدريسي اكتشف إنه هذا الطالب
0: اكتشف ليان
1: فإنه هذا بني آدم مش مكوكب فكره، هذا عنده فكر، عنده إشي تقدموه على طول مساحة. هذا جميل جدا
0: ليان. تعطينا فكرة أكتر عن المعرض للي بيحب يجي يتفرج؟
8: بحب هيك أعطي لمحة عن عملين اللي ممكن تعنحكي يشملوا المعرض. واحدة من الأعمال اسمها كل العيون نحوي، اللي أخذتها من جملة ست حكت لي إياها، هي قصة رح أحاول هيك أسردها باختصار. ستي بترجع من شهر العسل بعد ما انتقلت من حيفا لجات، بتطلع لتنشر غسيل اللي جابته معها، بتتفرج على سطوحة البيوت قبالها، بتلاقي إنه كل نساء الحارة طلعوا على سطوحة البيوت لحتى يشوفوا الغسيل اللي جابته معها، الأواعي اللي جابتها معها، مرأة اللي هي جاي من حيفا إيش الأواعي اللي جايبتها معها. واحدة من الجمل اللي حكيت لي إياها ستي، حكيت لي كل عيون كانت صافنة فيي، ومن هون أجا اسم العمل كل العيون كانت علي. فهاي واحدة من الأعمال اللي صورت أنا غسيل في الحارة تبعتي مع الحفاظ على خصوصية البيوت طبعا. والعمل المطبوع على ورق اللي هو مخصص للغسيل.
0: مميز ليان باختياراتها بالإشياء اللي بتعبر عنها. ليان المعرض موجود وقائم، بيقدر الواحد يجي يشوف؟
8: طبعا المعرض قائم لحد 14 نوفمبر.
0: لا 14-11 كل... وين بالضبط؟
8: بجاليري جفعات حبيبة. وهو مفتوح من الساعة 9 للساعة 4 بأن أيام الأحد للخميس، جمعة سبتنا الساعة 11 والساعة 2.
0: احنا بندعي الجميع روحوا شوفوا التميز لليان شرقية، فنانة متعددة المجالات. هذا المعرض في جفعات حبيبة. شكرا ليان، بالنجاح دائما. شكرا
1: بالنجاح ليان شرقية،
8: شكرا على الاستضافة. يسلموا.
1: تسلمي. من جد المثلث، وجد المثلث هناك يعني إذا بيعملوا شغل بيعملوها كما يجب 100%،
0: ببدعوا
1: وبروفيسورية يعني ما فيش عندهم التنافس مين أكتر ينجح إن كان علامات وإن كان حياة يومية. كل احترام ليان.
0: خلينا نتابع بموازاة طبعا المحطات اللي احنا منوقف عندها لتلخيص أحداث الأسبوع. منتابع كمان الرؤية العامة والشمولية، وتحدثنا قبل البرنامج نايف، أنت ابن مدينة الرملة.
1: صحيح.
0: درست المحاماة في جامعة تل أفيف.
1: صحيح.
0: تعمل الآن في مجال المبادرات، وأنت قبلي 7 أبناء.
1: صحيح.
0: الله يخلي لك إياهم.
1: يسعد لي قلبك.
0: إيش بيعملوا أبنائك؟ وهقول لك ليش، أنا واحد منهم درس طب.
1: صحيح.
0: وبهمني أسمع منك عن اللي تعرض له الأطباء بالفترة الأخيرة.
1: أنا
0: يعني أبنائك كلهم في البلاد؟
1: أبنائي كلهم بالبلاد. مش
0: حدا تغرب يعني؟
1: لا لا، كلهم بالبلاد. كان واحد ورجع متجوز متعلمين، عنه جامعات، وكل واحد مستقل بحياته الشخصية.
0: الله يوفقهم.
1: ومقيم بحاله والحمد لله الأمور طيبة. على مستوى شخصي أنا دارس هندسي، دارس محاماة، دارس تخمين، وعندي مجال العمل اللي بشتغل فيه منه أنا بترزق. بنيت يعني مصلحة أستطيع أقول إنها يعني محترمة ومشرفة.
0: نعم.
1: ومستور الحال.
0: نعم.
1: رغم كل هذا إيمان، تعليم، تربية أولاد، وزوجتي لها دور الكبير، شكرا أم سالم، لها دور الكبير في التربية ومتابعة الأمور.
0: نعم.
1: أنا كنت أكثر يعني فعال في شغلي، أبني المؤسسة وأبني الشركة. رغم كل هذا أنا بحس مذنب إذا ما بقدر أقدم أو أساعد شيء لمجتمعي. يمكن إنسان يتنازل عن 100,000 هنا 50,000 هناك في مصالح، ولكن الأمور العامة يجب أن نأخذ المسؤولية. فلذلك يعني أنا بحاول أدمج بين حياتي الشخصية بين حياتي الاجتماعية، وكثير إن كانت عائلية وإن كانت قطرية وإن كانت مشاكل عرب ويهود ومشاكل سياسية وتحليلات هنا وهناك. هذا هو الإنسان الذي يريد أن يبقي بصمة. أما موضوع مهم جدا الأطباء، بدك الآن ولا بعد الفاصل؟
0: إيه لا، بدي نرحب بالضيف، يمكن كمان هو إله ما يقوله في هذا الشأن.
1: موضوع الأطباء مهم جدا، وملاحقة الأطباء يوميا هذا شيء مخزي لكل إنسان.
0: أخر إشي توقعته إنه واحد بقناة 14 يطلع
1: يعني
0: يقول أطباء العرب بسمموا المرضى، يعني إيش
1: يعني
0: هذا الحكي؟
1: لما طبيب يتعلم 7 سنين وحالف يمين ولا وبيشتغل 24 ساعة، كثير من قليل من الناس اللي بيشتغل 24 ساعة بسمع خبر إنه أنت تتهم طبيب بضرب إبرة يموت ناس. شو هالتفكير العنصري؟ شو هالتفكير المش إنساني؟ أنا بدي الطبيب اللي هو منقذ حياة إنسان أعطيه احترامه وإجلاله ونعطيه كل إشي عشان يبدع. اليوم إحنا في حملة ضد الأطباء، ومش بس الأطباء، كل مشتقات الطب. ولكن رغم كل هذا أنا بقول للأطباء اكملوا مشواركوا، كل جماهيركوا، كل القيادة معاكو وكل قيادة وراكو، لأنكم أنتم تنقذوا الحياة. أنتم تعلمتوا وتغربتوا عشان تنتهض بنا وترفع اسمنا وتعمل المهنية بما يعني تحتك طبيب بغض النظر إيمان. لا مهم جدا.
0: حضر رحب الضيف. خلينا رحب الضيف.
1: الطبيب مهم جدا. بيعالج مش مهم مين ما بيسأل عن.
0: طبعا بيجي حالات بدون ما بتخصش القومية ولا.
1: يمكن بلاش حتى.
0: خلينا نرحب بضيفي الوزير السابق طبعا عضو كنيسة وخبير سياسي على مدى سنوات طويلة السيد صالح طريف. أهلا بك سيد صالح تحياتي.
9: أهلا بك. أهلا بك ستي مان.
0: هلا. هل تريد أن تضيف شيء بالنسبة لما تحدثنا عن الهجمة على الأطباء سيد صالح طريف؟
9: لا يعني الأخ قال كل ما يجب أن يقال, والحقيقة أنه موضوع يتعلق بعنصرية من شخصيات يعني بأقصى الساحة والمواضع يعني من الهامش في إسرائيل أعتقد, وهذا إشي مرفوض وغير مطلوب. إحنا كلنا تقدير لكل ما يتعلق بالأطباء إن كان عرب أو يهود أو آخرين, وهذا طبعا كله متفق عليه.
0: من أحداث الأسبوع صادف طبعا ذكرى أحداث 7 أكتوبر, إحياء هذه الذكرى كيف بتشوفها؟ لأنه كمان هاي خلقت نقاش في المجتمع الإسرائيلي وقضية إقامة لجنة تحقيق رسمية, كان في 15 طقوس أو مراسم اللي هي المؤسساتية, 17 المراسم العائلية والجماهيرية. أنت كيف بتشوف 7 أكتوبر وإحياء هذه الذكرى الأليمة سيد صالح؟
9: أولا يعني هنالك انقسام واضح في الشارع الإسرائيلي تجاه هذا الموضوع, وهذا ينبع من سياسة ومن تحريض وإلى آخره, وللأسف يعني وأنا أرى بأن الحق للحق للعائلات وللجماهير أن يعني تقوم بهذا الموضوع بأي عمل قد يعني للذكرى أو للاحتجاج في هذا الموضوع. أنا هذه أصعب الحروب التي جابهت هذه الدولة, وخاصة بسفك دماء الأبرياء من مواطنين العزل من النساء والأطفال. وعلى هذا الأساس يعني أنا رأيت بعدم إقامة لجنة تحقيق يعني حكومية دولية حكومية أعتقد محكمة العدل العليا هو أمر يعني كان يجب أن يكون, والغضب على ذلك واضح, وكل يوم نسمع أشياء جديدة حول هذا الموضوع من الأسرار, وهذا موضوع حساس ويجب أن يحقق بشكل واضح.
0: ضيفي هنا يريد أيضا أن يسألك. أيوة سيد نايف
1: أبو الأمير صحيح؟
9: نعم.
1: كيف حالك أستاذنا؟ بدي حب يعني توف في الشك أنه عندك خبرة وكنت في محافل كعضو كنيسة ووزير, وحقيقة لك نشاط كان كبير. بدي أسألك ومعرفتك الحلبة السياسية في إسرائيل, هل تعتقد أنه تأثيرات 7 أكتوبر أو نتيجة 7 أكتوبر سيكون لها منحى سلبي على نتيجة انتخابات, على إخراج الناس للتصويت, وربما الخطوة الأكبر هل حكومة مستقبلية كانت برئاسة فلان علان ممكن أن تضم حزب عربي على الأقل؟
0: أيوة سيد صالح.
9: ما يظهر الآن أولا أنه 7 أكتوبر سيكون له تأثير, للأسف ليس كبيرا, كنت أتوقع أن يكون له تأثير أكبر, ولكن أعتقد رئيس الحكومة وكل قدراته السياسية والإعلامية يضع هذا الموضوع أحيانا جانبا ويضع على الطاولة مواضيع أخرى كي يبعد الجمهور وتفكيره عن الموضوع الصعب والمؤثر. بما يتعلق بإدماج حزب عربي, ما يضح يعني ما هو واضح الآن بدون أدنى شك, لا يمكن لنتنياهو أن يشكل حكومة بسبب الأحزاب العربية, يكون سيكون هنالك حسب رأي تصويت كبير جدا للوسط العربي هذه المرة نتيجة لكل ما يحصل, ولهذا لا يمكن أن تقام حكومة بدون أن يكون دور ما لحزب عربي في هذا الموضوع والأحزاب العربية, وهذا هو الوضع القائم كما يبدو الآن من كل استطلاعات الرأي
1: يعني. رغم كل التحفظات وتصريحات ليبرمان وغيره من الأحزاب الصهيونية بيقول لك أنا مش مستعد بأي سعر أدخل أو تفاوض مع أي حزب عربي, وإحنا بنعرف انتخابات مقولة 27 قبل انتخابات قد تختلف بعد انتخابات, شو رأيك وخبرتك؟
9: أول شيء هذا حصل في السابق وهذا ما قد يحصل في المستقبل, بأن يخاطب جماهيره قبل الانتخابات لكي يرضيهم بموضوع معين مثل هذا الموضوع هو واضح، ولكن الواقع السياسي يفرض نفسه. هذا ما يحصل. وحسب رأيي الخطوة التي قام بها منصور عباس في الحزب المشترك فهو موضوع يعني بإدماج أحد النواب الإسرائيليين اليهود في مع
0: يوآف سيغالوفيتش. أنت تقصد
9: نعم سيكون له أبعاد هذا الموضوع، وسيكون له تأثير في نهاية المطاف الواقع السياسي في إسرائيل بأنه لن يكون هنالك حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، لأنه لا أحد يثق برئيس الحكومة نتنياهو للاندماج معه في يعني اتفاق معين، لأنهم يعرفون بأن هذا الموضوع لن ينفذ. وعلى هذا الأساس ستكون حكومة من جانب واحد، وحسب ما يبدو الآن لا يوجد قرار واضح من الشعب الإسرائيلي، وهنالك تقارب بين المعسكرين، وبدون وجود أحزاب عربية أو بدون دعم من الخارج من الداخل باتفاق بعدم اتفاق، فإن هذا لن يؤدي إلى تغيير في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
0: ونقطة أخيرة باختصار سيد صالح طريف، الانتخابات القريبة حسب رأيك يعني وارتباطها بسبعة أكتوبر، بالنسبة لك إيش عمل سبعة أكتوبر بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للشعب الإسرائيلي وإحنا منشوف هذا الانقسام الكبير؟
9: في الحقيقة بالنسبة لكل مواطن إسرائيلي 7 أكتوبر فتح يعني أمور كبيرة جدا بما يحصل في داخل السياسة الإسرائيلية، لأن أشياء كثيرة كان يمكن تجنبها. القضية بأن 7 أكتوبر بدأ كما بدأ بهجوم حماس، ولكن انتهى بكوارث إنسانية داخل إسرائيل وفي غزة، وكما كان 7 جبهات، الحرب مع إيران والحرب مع حماس والحرب مع الحوثيين، ولم ينتهي كل ذلك. ولهذا 7 أكتوبر هي حرب فارقة ومؤلمة جدا للشعب الإسرائيلي، سندفع ثمنها الاقتصادي والسياسي لسنوات طويلة.
0: السيد صالح طريف الوزير السابق، شكرا جزيلا لك سيد صالح، أتمنى لك يوما خيرا. تحياتي. صباح النور. نحن نقترب من نشرة أخبار التاسعة ومنتابع قسم ثاني من
1: مرت ساعة هيك يعني بسرعة أمور كثير يعني مرتبطة
0: كثير أشياء للساعة الثانية، يوم الصحة النفسية، ملخص موسم السباحة، في كثير أمور راح نتحدث عنها. إذن بعد أخبار التاسعة نعود إليكم في برنامج نسيم الصباح.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئاً ومكللاً بالثلوج. من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: ديكولاين
6: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
7: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. جاز تتهم جهات يسارية بالوقوف وراء الاحتجاجات ضد التجنيد. مياه البحر تلفظ أجزاء مسيرتين إلى الشمال من حيفا. غارات جوية سعودية في اليمن. حادث سير مروع بمنطقة رام الله. والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع غدا. لحظات ونكون مع التفصيل.
0: راديو مكان الأخبار.
7: التاسعة ساعتنا الآن. أسعد الله.

0: الإسلاميات من قبل اليهود المتزمتين دينياً. لفظت مياه البحر أجزاء مسيرتين بمحاذاة شاطئ كريات حييم إلى الشمال من حيفا، وهرع إلى المكان خبراء متفجرات. في جديد القتال في اليمن، أفادت وسائل إعلام محسوبة على الحوثيين بأن السعودية غارت البارحة على أهداف شمال غرب العاصمة صنعاء في منطقة تعز، وأصيب شخصان بجروح وفق تقارير جماعة الحوثي. قرب مستوطنة معلم خماس شرقي رام الله، أسفر تصادم حافلة ركاب وسيارة صباح اليوم عن مصرع رجل ثلاثيني، وتم إقرار وفاته في المكان. انفجرت عبوة ناسفة بمحاذاة منزل سكني في كريات ملأخ الليلة الماضية دون وقوع إصابات، ولحقت أضرار بالممتلكات. ويستدل من التحقيق الأولي أن خلفية الحادث جنائية كما يبدو. في الناصرة ومحيطها، اعتقلت الشرطة خلال اليومين الماضيين أكثر من 40 فلسطينيا كانوا يقيمون في البلاد خلافا للقانون، وقالت إن الاعتقالات جرت في إطار مكافحة ظاهرة التسول، ويشار إلى أن العديد منهم قاصرون وتمت إعادتهم إلى مناطق السلطة، فيما يمثل بعض البالغين أمام المحكمة اليوم. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: أنا يا هيب البرنامج
1: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرفة. نعود ونلتقي إخباريا عند العاشرة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
3: يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من المقابلات لتلخيص أحداث الأسبوع والطاقم. تنتج هذا البرنامج مع ريتا تيودوري، معنا ميخائيل أولشفانغ من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيفي هنا المحامي والمبادر نايف أبو سويس، ناشط اجتماعي وسياسي. أهلا بك نايف، تحياتي.
1: أهلا بك.
0: بدنا نكشف، أحب أنا دائما نكشف أشياء بتصير وراء الكواليس، مكاتبات. واحد من الأشياء اللي حسيت إنه أنت حابب إنه يكون لك دور، حابب إنه أنت تأثر، دخول السياسة أو عدم دخول السياسة، هل بس هو الوسيلة ولا لا؟ تعرف في اللي بيقولوا كل واحد بيقدر يأثر من الموقع اللي هو فيه.
1: تعرف في إيمان، أنا بحكي إحنا كعرب الداخل في إسرائيل نولد مسيسين، نولد بتفكير سياسي، يمكن حتى بنكون في ظهور أبائنا. إحنا لا يمكن أن نكون مفصولين عن اللي بيصير في مجتمعنا وعلى شتى المجالات. الآن كيف كل إنسان يرى نفسه ينجح ويساعد مجتمعه، يساعد الدولة، يساعد في التقدم؟ إنسان ممكن يقول والله أنا شايف حالي طبيب، أو كالأخت لينا شرقية فنانة
0: وحاضر جامعة،
1: ممكن
0: صاحب مصنع.
1: إحنا كنا مجتمع متكامل، بنفع فلان يكون ناجح والباقي صفر. لا، إحنا كنا مع بعض، نقعد على قهوة، نقعد في درب الصالون، بتشوفي خمس زملاء أو خمس أبناء عائلة، كل واحد في مجاله مبدع. هيك مجتمع، وهيك بالأمم، وهيك ننتهض، وهيك نرتقي. على مستوى شخصي أنا مش مخبي إشي ومش غريب، عندي طموح أن أكون في أكثر وأكبر موقع للتأثير لمصالح مجتمعي. أنا شخصيا بغنى عن كل هاي صدقني إيمان، يعني حالتي مستورة، وتعلمنا ورحنا وجبنا أولاد وبنينا بيت وكمان بيت وعايشين ومستور، بطلع بلد برا إمتى بدي وبروح إمتى بدي.
0: قولي إيش بدك تعطي لمجتمعك؟ يعني
1: أعتقد إنه عندي قدرات بقدر أعطي مجتمعي أكثر من بعض الموجودين، هذا واحد بكل تواضع. اثنين، بس الكنيسة مش هو المحفل الوحيد والأخير والأهم في العطاء. أنا ممكن أعطي في بلدي، ممكن أعطي في أي قضية، إن كان في الصلح وإن كان إصلاح وإن دعم طالب هنا دعم طالب هناك. أما أنا أقول لك، اليهود وحكومات إسرائيل والمكاتب الحكومية بدك تعرف كيف تتعامل معهم. يعني لا يعقل نروح مع المظاهرة المجتمع العربي ولجنة المتابعة وغيره وابناء البلد وأحزاب بيهتفوا في القدس ضد رئيس وزير المالية وبيرفعوا لي علم فلان وعولان. ما بزبطش يا عمي، بدك تحكي اللغة اللي هم بيفهموها، مش كلغة عبري وإنما لغة السياسة، لغة استغلال الموقع، استغلال الفرص. إحنا بنحكي على كيف نرتقي بمجتمعنا، وعلى فكرة هذا حق لمجتمعنا، وإحنا بنروح بنتعب وعمل شاق جدا عشان نأخذه. بينما هو طبيعي للإنسان، لو الحكومة كانت عقلانية، لو الحكومة كانت إنسانية، حكومات الصين كانت إنسانية، هذا واضح جدا. فبالتالي إحنا بنبحث كيف نتقدم في مجتمعنا. أنا بقول وعلى قناعة تامة، كل إنسان يستطيع أن يقدم شيء لمجتمعه. بلاش نتخاذل، إحنا المسؤولية علينا، إحنا بظرف جد وبظرف في زمان وفي مكان خاص جدا جدا، وبالتالي إحنا لازم نتحمل المسؤولية وننتهض ونتقدم ونلتحق بالأمم. لا يعقل أمم ما نتعلمش منهم. النهضة الصناعية والحروبات اللي كانت في أوروبا، ماتوا ملايين، قتلوا بعضهم ملايين، في إيرلندا فجروا بعض. وبعد فهموا إنه هيك الحياة لا يمكن أن تكمل، يجب أن نفكر كيف أن نعيش مع بعض سويا. والأخطر نحافظ على بعضنا كعرب، إنه إحنا ما نتهم بعضنا بالخيانة، ما نتهم بعضنا بأمور سلبية.
0: هاي قصة تخوين وتكفير يا عمي،
1: شو تكفير؟
0: من التخوين والتكفير، وهذا بيكتب ضد هذا وهذا بيكتب ضد هذا، انسونا من هذا الفيلم.
1: هاي النقطة، إذا أنت بتحكي فلان قيادي أو رئيس أو هنا وهناك بيحكي بهاي الألفاظ وبهاي التعابير اللي مش مناسبة كإنسان، شو بتتوقع مين بالشباب؟ وين قدوتنا؟ فلذلك إحنا أكبر من هيك، لازم نتحمل. النقاش مطلوب والاختلاف مطلوب، ولكنه لا يفسد.
0: هلا بدنا نغز إيش؟
1: دبابيس. أنا بستنى شوقي، أنا بسمعها سنين سنين سنين. من وين بترتب هالكلمات؟ من وين بترتب هالدبابيس؟ بيعطيك ألف عافية.
0: هي صوت الشعب.
1: صحيح.
0: شوقي عروق منصور، صباح الخير.
2: صباح الخير إيمان، وصباح الخير ضيفك الكريم، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين أيضا.
0: هلا تحياتي.
1: أنا شوقية.
0: متابعينا راديو وتلفزيون وكمان فيسبوك على إيمان كاسم EMANKASEM. ودبابيسك اليوم في مين يا شوقية؟
1: بس مش أنا، الله
0: يرضى عليك. اسمعك، نايف خايف في دبوس فيه ولا لا؟ عشان يحضر حاله يعني.
1: خلينا آخر.
2: ضيفك الكريم بعيدا عن الدبابيس بصراحة يعني.
0: يلا.
2: الدبوس الأول يا إيمان، هذا الأسبوع كشف عن هوية المحاضر في موضوع رياضيات في جامعة بار إيلان، المتهم بالتخطيط على مدى أكثر من 3 سنوات لتنفيذ هجمات أو عمليات إرهابية تستهدف المواطنين العرب. الصادم أنه التطرف يرتدي بدلة أكاديمية، ونحن أمام سؤال كبير: كيف يمكن لفكرة الكراهية أن تدخل إلى عقل إنسان يفترض أن يعطي المعرفة؟ الجامعة توسع العقل، تعطي البشرية الفكر، الحرية، الإبداع. السؤال اليوم، نحن نعيش في خوف دائم، هل وصل الخوف على أولادنا حتى في قاعات المحاضرات؟ والدبوس الثاني، بدأت بعض السلطات المحلية والبلديات العربية في إرسال حجوزات للسكان الذين لم يدفعوا للجباية أو الأرنونة. دفع الجباية حق وواجب، ولكن يا رؤساء، أيضا من حق المواطن أن يسأل: أين هي الخدمات التي تقومون بها؟ أين الحدائق والشوارع والأرصفة والمكتبات والمعاهد الرياضية والملاعب؟ المواطن يشعر أنه بدفع الأرنونة كنوع من الخاوة. والدبوس الثالث، مع أن العرب بشكله 20% من السكان في الدولة، لكننا نمثل 39% من قتلى حوادث الطرق منذ العام 2026. لا ينفع أن نقول حادث مؤسف والله يرحمه. الموت على الشوارع ضعف حجم السكان. 134 قتيل عربي في حوادث الطرق، يعني 134 بيت بيعيشوا في انكسار وحزن. كم ضحية نحتاج حتى تتحول قضية حوادث الطرق من ملف مهمل إلى حالة طوارئ في الدولة؟ والدبوس الرابع، وزارة المالية تدرس التغيرات الضريبية لمواجهة تأثير اختراق الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وعلى إيرادات الدولة، لكن في المقابل الآلة أخذت جزءا من عمل الإنسان. والسؤال الأهم الآن، ماذا سيحدث للعامل الذي حلت الآلة مكانه؟ التكنولوجيا بتركض بسرعة البرق، والقوانين والتعليم والاقتصاد يمشون خلف التكنولوجيا بعكاز، والصرخة العالية من سيعيد تشكيل حياة الإنسان اللي خسر عمله؟ والدبوس الخامس، نسمع يوميا عن ضبط سلاح هنا وهناك واعتقال أشخاص، ونحن نعلم ضبط السلاح لا يغلق سوق السلاح. الأمن الحقيقي هو أن ينام المواطن وهو مقتنع أن الدولة سبقت الخطر وليس أنها وصلت بعد الخطر. والدبوس السادس عبارة عن تساؤل: لماذا ينظر إلى المواطن العربي كصوت انتخابي مطلوب في هذه المرحلة، وفي ذات الوقت قوة سياسية غير مرغوب فيها؟ الديمقراطية ليس بعدد الأصوات التي تدخل الصندوق، بل أيضا بما إذا كانت تلك الأصوات تجد طريقة للتأثير. والدبوس السابع، في طمرة أصدرت المحكمة أمرا بإبطال إجراءات إخلاء منزلة عائلة عرار. قضية هدم البيوت في المجتمع العربي لم تعد قضية عابرة، بل قضية حياة. بيت الإنسان هو حياته، البيت ليس الجدران والأبواب والشبابيك، البيت هو الأمان والاستقرار. قد يهدم البيت، ولكن الذاكرة تبقى تحمل صورة البيت. لذلك على القاضي الذي يأمر بهدم البيت أن يتأمل بيته أولا ثم يصدر الحكم. والدبوس الثامن، هذا الأسبوع اعتذرت قناة كان 11 لمواطنين العرب وحذفت مقطعا أثار احتجاجا بسبب المضمون الذي وصفه بالعنصري. الاعتذار جيد والحذف مطلوب، لكن الأهم أن نفهم أن الكرامة ليست مادة قابلة للتجربة، والعربي ليس نكتة تقال ثم تحذف عندما يكون الاحتجاج. والدبوس التاسع، في مدينة هرسلية أثار التوزيع بما وصف دبيس المشنقة على طلاب مدرسة ثانوية عاصفة من الغضب. وهنا نسأل: ماذا سنعلم أولادنا مستقبلا عندما تصبح مشنقة الإعدام مادة سياسية تصل إلى مقاعد الدراسة؟ المسألة ليست في الدبوس يعلق على الملابس، بل في الفكرة التي تبقى معلقة داخل الرأس. الدبوس العاشر، أشارت الأبحاث أن نسبة الشباب العرب بين 18 و24 سنة لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون مهنيا، وقد وصلت النسبة 37% عام عام 25 بعد أن كانت 26% عام 2024. السؤال الخطير، ماذا قدمنا لأولادنا قبل أن نلومهم على ضياع الطريق؟ الشاب اللي الذي لم يجد مكانا في المدرسة وسوق العمل ولا مساحة يثبت فيها شخصيته نفسه، بالتأكيد بدلا من الطريق سيكون السقوط في فخ العنف والإجرام. وباقعة الورد يا إيمان،
0: يلا احنا بنحب نايف، احنا مش كله عندنا دبابيس،
1: لا لا
0: في ناس بتستاهل بتعطيهم شوكيه باقات ورود.
1: بس انا بنظر للدبابيس يعني بمعنى الايجابي، حكيت عنه كثير النقاط مهمه جدا.
0: طبعا دائما بتحكي
1: يعني شوكيه، بتطلع انه لرؤساء المجالس بيقوموش بواجبهم والوسخ ومش عدم التنظيف والجناين وكله. طبعا مش حق طبيعي للانسان،
0: طبعا
1: مش بدفع ضريبه او انت وظيفتك يا رئيس الدوله رئيس بلديه تروح تجيب الميزات وتنظف الشارع على الاقل؟
0: شوكيه باقات ورد لمين؟ يلا بوكيهات
2: باقات ورد لكل طبيب يهودي بوقف بجرأة وأخذ يدافع عن الأطباء والممرضين وممرضات العرب. باقات ورد لكل عائلة يهودية وقفت واعترفت إنه لولا الطبيب العربي لمات زوجها أو ابنها. وباقات ورد للشاب محمد حامد مدير مؤسسة مريم لمرضى السرطان، واليوم دعم مؤسسة مريم سيكون في مدينة الناصرة في مهرجان ضخم في ساحة العين، والأجمل سيكون الدعم من قبل المستشفيات الناصرية المعروفة الإنجليزي والفرنسي والطلياني وأيضا من عدة كنائس وجمعيات. وأخيرا باقات ورد الشاب محمود سلاو من الناصرة الذي قرر أن يفتح في مدينة الطير المثلث المعهد الثقافي النصراوي الذي سيهتم بالشؤون الثقافية من إقامة ندوات ومحاضرات سياسية وأدبية وتراثية. والشاب محمود بهذا المعهد يختصر عمل وزارة الثقافة وقسم الثقافة الغائب عن الطيرة. وملاحظة إيمان أخيرة،
0: نعم.
2: كنا نتوقع أنه يحصل أديب عربي على جائزة نوبل، لكن أعلن البارحة عن فوز كاتبة وشاعرة كندية تدعى آن كارسون. ما زالت جائزة نوبل بتعيش داخل قوقعة رفض الأدب العربي. كنا نتوقع زمان محمود درويش أو سميح القاسم أو كتاب كبار، ونعتز اليوم أنه عندنا أدباء بيستحقون نوبل مثل أدونيس سليم بركات وكاتب ليبيا العظيم إبراهيم الكوني، لكن ما زالت نوبل تنظر إلينا بعين عدم الرضا. وإلى اللقاء يا إيمان.
0: شوقية عروق منصور، أولا طاب يومك وشكرا كثير على الدبابيس وعلى بوكيهات الورد. أيوة نايف، بدك تقول شيء؟
1: يعني رغم أنه ولا أديب يعني حصل على جائزة نوبل، ولكن نحن نفتخر بكثير من الشباب والصبايا اللي بيعملوا أشياء، وذكرت من الأخت شوقية كثير، فإلهم كل تحية، والأطباء وكل من يقوم بواجبه، والفن والفنون والشاب اللي عمل أو يعمل في مدينة الطيرة. ففي عنا شباب، صحيح. كل احترام.
0: ومننساش أنه إحنا بشهر أكتوبر شهر التوعية أيضا، صحيح. للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فكل التحيات أيضا لمحمد حامد والنشاط اللي بيعمله في هذا الإطار. شوقية عروق منصور، شكرا جزيلا. شكرا. احنا بدنا نوضح للمستمعين انه في خلل فني
1: كل
0: بكل بكل البلاد، مش بس عندنا، بس احنا مدبرين حالنا قادرين نتواصل.
1: احنا من الصخر بنعمل مي، ما فيش رغم ما شاء الله عندك ريتا وعندك الطاقم، يعني بيعملوا كل لازم
0: يعني طيب. احنا عم نتغلب على المشاكل التقنيه. كمان شوي رح يطلع اكيد الخبر لانه الاشي قطري. نايف، موضوع العنف والجريمه، الرمله، اللد، يافا. قبل فترة كان عندي مقابلة عن إنه 10 قتلى في يافا من بداية السنة، متخيل في يافا لحالها. في الرمل وفي اللد هناك من قتل في الجامعة وعلى باب الجامعة، شاب هناك اللي أطلق عليه نار بقلب السيارة. إيش رأيك؟ وين الحل يا نايف؟ والله تعبنا، تعبنا من الجريمة والعنف. عندك حل؟ يلا نسمع.
1: أولاً يعني قلبي مع كل عائلات الثكلى، والله يرحم كل الموت اللي قتل في المسجد أو بالسيارة أو في أي محل. هذا روح غالي، إنسان بغض النظر من أنا ومن أنت تأخذ زمام الأمور وتقتل فلان،
0: غير النساء كمان. والنساء كمان،
1: شوف إيمان، يعني إحنا عارفين هذا الملف من قرب، الجيران وأهل البلد، وبنروح وبنشوف الناس وبنأخذ بالخاطر وبنشعر وبنتعب. هي الأمر لا ينتهي بقتل فلان، مع الأسف جدا. وأنا ضد القتل وأنا ضد العنف وضد الإجرام، لأن إحنا نحترم إنسان كإنسان، ويجب يعني هاي الروح الله اللي خلقها الله يخدها. بتعرف كم عائلة بعد القتل دمرت
0: أكيد.
1: يتيم، أرملة، وضع سياسي اجتماعي، كل هاي الأمور لها سلبية. الآن صحيح مثلث الرملي للضيافة في كثير من حالات العنف والإجرام، لكن مقارنة بكل الدولة يمكن مش أقل، يعني الوضع في عنا خطير جدا. إسا للأسف للأسف انتبه، بعض المناطق في إسرائيل كعرب وجد الدمج بين عصابات الإجرام وبين العصبية القبلية. أول كان بقول لك والله عايف فلان قتل على خلفية، وأنا كمان مرة بقول ضد القتل بكل أنواعه، قتل إجرام، سموم، تحسابات بين عصابات. طب شو دخل الطبيب العيلة المحترمة أو استاذ مش أستاذ مدرسة مش قادر يطلع مدرسته؟
0: أحسن واحد في العيلة
1: عشان يوجع لفلان، وهذا المؤسف. أنا بتأمل اليوم إيمان، الناس كلهم تقريبا وحتى اللي بسموهم عصابات إجرام وغيرهم بدوا يفهموا لوين بدنا نوصل. وعندنا في الرملة والليد كان في صلحات على مستوى عائلات كبرى اللي قتل منهم للأسف عدة قتلى، واليوم إن شاء الله إحنا شغالين على عائلتين كبار لهنا مشكلة كبيرة أو دم شو مشكلة، ولكن الناس بدأت تفهم بكفي في عندنا أشياء مهمة أكثر من الموت. عندنا أولاد بدنا نربي أولادنا، بدنا نعيش حياة محترمة. كمان مرة عائلة فلان أو عصابة فلان قتل من فلان 10 أشخاص لا سمح الله، أو 5 أشخاص أو بالعكس، وبعدها بحكي لك بمسؤولية، بعدها بدهم يقعدوا عند فلان أو عند حج فلان أو في بيت فلان محترمين رجال الصلح والإصلاح وبدهم يخلصوا الموضوع. طب ليه إيش ما نختصر الطريق اليوم يا إيمان؟ وليش كمان قبر وكمان قبر وكمان ثكلة وكمان طيب. اليوم إحنا العنف والإجرام يا كمان مرة، لو أنا عندي كبسة دواء أو كبسة در بكبس عليه، ولكن هذا موضوع شامل شمولي، يعني ممكن هذا له تأثير على المدرسة، بدنا نستثمر في المدارس، صح، في التربية التعليم، في علاقتنا اليومية، في
0: بنية تحتية، مراكز ثقافية، قاعات رياضية، مناطق صناعية. بس خلينا نكمل أحداث الأسبوع. اليوم 9 تشرين الأول،
1: نعم،
0: بكرة 10 تشرين الأول، وهو يوم الصحة النفسية العالمي.
1: نعم.
0: إذا كانت تضايق بتروح على حدا تستشيره بالصحة النفسية ولا أكتر أنا مع زوجتي مع أولادي؟
1: أنا كل مش مهم، زوجتي كمان مستشارة وابنك مستشار، شو يعني أقرب ناس إليك.
0: نعم.
1: أنا مع التوجه إنه روح استشير في كل موضوع. أنا بدي محاماة بروح على المحامي، بدي أفرفش عن حالي بروح على زميل أو زميل وبحكي عادي.
0: طب هات نسأل ضيفتي الدكتورة دعاء خازن، دكتورة في علم النفس التربوي، معالجة عن طريق البرمجة اللغوية العصبية ومرشدة والدية. أهلا بك دكتورة دعاء.
3: يسعد صباحك ست إيمان.
0: هلا عزيزتي. غدا يوم الصحة النفسية، هل نحن كمجتمع عربي مثل ما اللي بوجعه راسه بيروح عند دكتور، اللي سيارته بتخرب بيروح عند الميكانيكي، هل لما نفسيته تعبانة، وعلى فكرة كلياتنا نفسيتنا تعبانة يا نايف ولا لا بهالفترة
1: لحد
0: ما هل منروح، هل مجتمعنا صار يروح لاستشارة نفسية ولا بعد منتردد؟
3: طيب خلينا نبدا بان اقول لك شكرا لك وشكرا لاداعه مكان على هاي الاستضافه وعلى اتاحه المجال للحديث عن هذا الموضوع اللي هو بمس كل واحد وواحده فينا هون، اللي هو موضوع الصحه النفسيه. طبعا انا بامن انه الصحه النفسيه مش انه ما في عندنا مرض، ومش رفاهية إن يجي عبالنا نروح عليها وقت ما بدنا إسا معي شوية مصاري بقدر أروح على علاج أو لا. هي جزء أساسي من حياتنا ومن قدرتنا على التعامل مع أنفسنا ومع أولادنا. ويمكن هذا يوم الصحة النفسية جاي عشان يذكرنا بأهمية قديش إنه إحنا نهتم بصحتنا النفسية، وإنه هو عن جد موضوع مش طرف وهو أساسي بحياتنا. طبعا بالنسبة لسؤالك، بعد في ناس بتتردد، بس بنقدر نقول انه صار في اكتر وعي عند الناس انه هي تتوجه لطلب العلاج وتنتبه.
0: وهذا مهم. سيد نايف ابو سويس، ماذا تسأل الدكتورة الدعاء خازن؟
1: انا كنت بدي اسألها سؤالين. واحد، كيف مشاركتك ريت تشاركينا كين في مؤتمرك في اذربيجان؟ هذا واحد. وهل في عندك يعني توجهات من المواطن العربي كإنسان عربي بيقول لك والله انا يعني ربما انه مقارنة باليهود ما بتوجهوش بصورة مباشرة، هل في اقبال بالمجتمع العربي؟
0: اول عن المؤتمر يا دكتورة دعاء، وبعدين عن الاقبال بالفعل واي شرائح بتيجي.
1: صحيح.
3: يلا أصلاً إني أبدأ شوي شوي بعدين بفهم عليكم. طبعاً أنا بالأسبوع اللي مضي شاركت بمؤتمر بأذربيجان اللي هو مؤتمر النفس والجسد والمجتمع. هذا المؤتمر ينبثق عن جمعية تطوير الصحة بشكل عام بالمجتمع، بالمجتمع العربي، اللي هو بيعنى بالأساس بشكل عام بالصحة النفسية، بالصحة وبالصحة النفسية بشكل خاص. بهذا المؤتمر شاركنا أخصائيين من مجالات مختلفة، كان في أخصائيين نفسيين، كان في عاملين اجتماعيين، دكاترة، أطباء ومعالجين بالفن، وأشخاص اللي أجروا أبحاث مختلفة بمجال علم النفس ومجال علم الاجتماع شو بسموه هذا، العاملين الاجتماعيين.
0: نعم.
3: كان إنه نلتقي مع بعض.
0: شعرتي دكتورة دعاء إنه استفدتي من هاي اللقاءات، اطلعتي على أبحاث الآخرين؟
3: بقدر أقول لك إنه هذا اللقاء كان غني جدا، لأنه أتاح لنا إنه نستمع لأشخاص مهنيين جدا فاجأونا بقديش في مجتمعنا العربي. طبعا هذا المؤتمر كان للأخصائيين، كانوا من مجتمعنا العربي، وهن إحنا التقينا عشان نفسح المجال إنه ما يكون يعني يكون إلنا بحث، ما يكون في إشي تاني يشغلنا عن الموضوع. فاستمعنا لمحاضرات ذات أهمية كبرى جدا، وحسينا ولمسنا قديش المهنية طبيعة الأشخاص، وهذا الإشي بس بفرح القلب قديش في عنا طاقات وقدرات. طبعا بالمؤتمر شارك أشخاص قامات بعلم النفس وقامات بالطب، كان في ناس مع لقب بروفيسور، وكان في طلاب جامعيين، وهذا التنوع كان بحد ذاته غنى، لأنه يعني الصبغة اللي صبغت هذا المؤتمر هي صبغة التواضع. صبغة
0: حلو هذا الانفتاح على الخامات العالمية. السؤال الآخر اللي سألك يا دكتورة دعاء، المجتمع العربي بتوجه وأي شرائح؟ هل مثلا المسنين، هل بياخذوا الطفل إذا مر بتراوما؟
1: ممكن مثقفين
0: أو أكثر اللي مثقفين أو اللي يعني عندهم مقدرة عملية.
1: نعم.
0: مثلا
1: صحيح.
0: أعطينا بروفيل.
1: نعم.
0: الأشخاص اللي بتوجهوا لعلاج نفسي.
3: أنا ما في عندي دراسة يعني اللي
0: منك أنت، من اللي أنت بوصلك مثلا الحالات اللي بتمر عليك،
3: بس أنا بقدر هقول إنه من مختلف طبقات المجتمع. في طبعا من الطبقات اللي هي أكتر ضعيفة وأكتر من ناحية مادية، اللي عمال صار عم تحصل على دعم مادي وعم تقدر تتوجه لأنه صار في معها الدعم المادي من الدولة ومن قسم الرفاه الاجتماعي، وصار في ناس اللي عندها الوعي الشخصي اللي تقول إنه أنا بدي أحط المحل يعني الجزء النفسي تبعي، وهذا اللي بيزودني بقدرات اني انا اقدر اكمل بالحياة بشكل طبيعي. صار في عنا هون وهون.
0: ممتاز. احنا بدنا هذا التوجه. غدا هو اليوم، يوم الصحة النفسية العالمي. دكتورة دعاء خازن بدي أشكرك، وأنا دائما بكون مسرورة بالحديث معك. شكرا دكتورة دعاء، وأصلا بس إحنا نسمعها الواحد نفسيته بتتحسن. شكرا دكتورة دعاء. شكرا.
3: أنا بس بدي أنهي، بدي أقولك شكرا لك. أنا بس بدي أنهي بكلمة واحدة، برسالة إنه نكون أكثر رحمة لأنفسنا وللآخرين.
0: يعني.
3: مش كل إنسان غاضب هو إنسان سيء، مش كل إنسان صامت هو إنسان بخير، مش كل إنسان بواصل حياته وبيضحك وبيبتسم هو خالي من الألم. ومرات السلوك اللي بزعجنا في من وراه مشاعر اللي ما لقتش حدا يفهمها. مهم لكل شخص فينا نزيد من خلال هاي المنصة اللي بتعطيني يا ست إيمان، إنه نقول قديش مهم ننتبه لحالنا ونعطي لحالنا هاي المساحة الآمنة، إنه ندور على ناس يسمعونا ويصغولنا. ومهم نقول للأشخاص بلاش ما نحكم قبل ما نفهم ليش الناس عمالي تتصرف بهذا التصرف.
0: كلام سليم 100%. شكرا لك دكتورة دعاء، تحياتي. شكرا.
3: الله يسعدك، نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد. هلا.
4: الليلة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه. راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم أنتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. من مكان موسم قطف زيتون مبارك.
0: احنا طلعنا مجددا لمتابعه برنامج نسيم الصباح، بنلخص من خلاله احداث الاسبوع. تحدثنا عن موضوع الصحه النفسيه، بيهمني اسمع منك بالنسبه لمدينه الرمله ايش الوضع اليوم، وهل في مثلا مشاكل اللي عم تشتغلوا عليها؟ انت ناشط هناك، انت مش بس مواطن تسكن في الرمله بتشتغل بتروح، لا انت بهمك الرمله. المجلس البلدي قديش في مشاركه عرب اعضاء في المجلس؟ ايش بتقدروا تعملوا تاثروا
1: بالرملة؟ في 4 أعضاء مجلس من 19 وهم مشاركين في الائتلاف البلدي. وأحكي لك إياها، للأسف ما في كثير إنجازات لعدة أسباب. واحد، عدم مطالبة بشدة من الأعضاء، يعني بنقارنهم مع زملاء أو أصدقاء بحيفة، كل احترام بيعملوا شغل جبار، كان زعاتر وإن كان نائب رئيس البلدية إلهم مطالب، وربما هناك يمكن رئيس البلدية ماشي معهم أكثر من عندنا. هاي مشكلة. 2، كسياسة
0: جاوب عندكم من قبل رئيس البلدية.
1: رئيس البلدية أنا قلت له أكثر من مرة، إنسان كإنسان محترم، ولكنه لا يناسب، مش مناسب أن يكون رئيس بلدية، ما عنده القدرات الإدارية، وهذه معضلة بحد ذاتها. هو أجا من الليكود، وأنا بقول لك في الرملة وفي أي موقع حطوا القرد بالليكود بفوز، هيك مدينة يمينية ومنتخبوه. هاي بنعاني منها. 2، شوف الرمل اليوم، لو أنا بدي أروح أشوف خوارط الهيكلية بالبلدة القديمة والأحياء العربية، صفر تقديم خوارط، بينما أو موافقة خوارط، بينما دائر الرملة بيفتحوا حارات وبيسكنوا هناك كثير ناس. بدون شك، بدون أدنى شك، البلدة القديمة في الرملة بحاجة إلى بنية تحتية كبيرة، هي يعني نتيجة إهمال سنوات كثيرة. 2، حي الجواريش، حي الرباط، حي كنحكل، حي المعتم، هل عربية عربية عربية، وبحكي لك على آلاف من المواطنين، كل البنية التحتية، موضوع كهرباء، يعقل إنه بيت مبني محترم صحيح معاش رخصة، ليش ما يعطوه كهرباء مثلا؟ هاي موضوع على مستوى كنيسة، على مستوى حكومة، يعني ليش بنعاقب الناس؟ الناس عندها أراضي ملك طابي، ليش ما بنوافقوا على خوارط هيكلية؟
0: انت حكيت الجواريش،
1: نعم،
0: هل بتشعر انه في احيانا ظلم لسكان مدينة الرملة، انه من بتعرف استجمة افكار مسبقة انه الرملة سموم، الرملة جرائم، الرملة قتل نساء، بقلمك انه هذا احيانا الافكار المسبقة؟ لانه يعني حتى الجواريش كل حي وكل محل فيه ناس رائعين، وفي اللي تعلموا وفي اللي أثبتوا حالهم، بحس أحيانا إنه كأنه فيها استجمة أفكار مسبقة مش صحيحة.
1: شوفي،
0: وأنت ابن الرملة،
1: شوفي،
0: بهمك صورة الرملة،
1: بهمني الرملة وبهمني الجواريش وبهمني أي منطقة في كل البلاد، وأنا بحكي لك إياها إيمان، الاستجمة دائما موجودة، دائما بيحكوا، والعالم إيش نسوي؟ بيمسكوا الكلمة السلبية وبيعملها من قبة. ولكن النتيجة، وأنا من خلالك بدعوك أنت أول واحدة، وأي إعلامي وأي إنسان بده يستضيف الرمل، الجواريش، حي الرباط، حي قنحل، يتفضل بيعمل له جولة ويلتقي مع شخصيات. أنا بقول لك إيمان، من أروع الناس سكنين في عندنا أطباء.
0: أنا ليش سألتك؟ يعني أنا بعرف الرملة،
1: عندنا مدرسة، عندنا طيار، عندنا مهندسين، عندنا محامي، عندنا ناس، يعني والله العظيم الكرم والجود موجود عندنا. في صح مشاكل، في مزبوط عصابات، مزبوط صح، ولكن الأغلبية الساحق، وأنا بقول أنا عايش هناك، يعني يعني جيراني عمك خالها كلها آه. كل هاي البلد من أروع الناس، وتعالي شوفي كيف الأفراح بالاحترام، تعالي شوفي الكره كلهم مع بعض.
0: أنا بعرف لأنه عندي كل أصدقاء من الرملة وبزور الرملة، وعشان هيك أنا بيقلمني أنا إنه في ناس تظلم.
1: بدي أمنع الظلم وأسوق الصورة الصحيحة اللي وديع على الجواريش ولا اللي كان حكاه العرب الرملة واللد ويافا، بقول لك نعم. من أروع الناس صحيح. إيش نعمل؟ لو بدي أسألك سؤال، بنسمع الرملة الرملة الرملة، قديش فيها الرملة؟ فيها 23,000 عربي. يا هل ترى كل 23,000 عربي كلهم مجرمين؟ يعقل في 1%، 0.5%، بنحكي على 50 واحد، 100 واحد؟
0: عشان هيك كلامك
1: إيش مع 23,000؟
0: عشان هيك كلامك كتير مهم. إحنا عنا وجوه مشرقة، والآن نريد أن نكون مع وجهين مشرقين في مجتمعنا العربي. نقول بداية دكتور أحمد ربيع، أخصائي طب عائلة ومؤسس شركة لوسيل، أهلا بك دكتور أحمد، صباح الخير.
9: صباح النور، مرحبا، شو أخبارك خيتة إيمان؟
0: هلا، تحياتي. ومعاك وكمان شوية رح ينضم كمان إسلام ناشف، مدقق حسابات ورجل أعمال. التكنولوجيا في حياتنا، وإنتوا الوجه المشرك من خلال ابتكارات لخدمة الإنسان. وضح لنا إيش اللي بتعملوه يا دكتور أحمد.
9: مزبوط، إحنا أول شركة خدمات طبية منزلية بالمجتمع العربي. احنا صرنا بنعمل بهاي البروجكت صرنا تقريبا 2 سنين، بنعمل بشيء اللي هو ما كانش ولا مره بالوسط العربي. احنا بنعمل بشركه اسمها شركه لوسيل للخدمات الطبيه المنزليه، اللي هي بتشتغل عن طريق تطبيق ذكي كثير، صرنا تقريبا ازيد من 2 سنين بس بنبني فيه وبنقوي فيه، اللي هو عن طريق هذا التطبيق انت بضغطه زر تقدر تطلبي الخدمه المنزليه اللي عندك على البيت خلال وقت كثير قليل. بيبقى عندك الطبيب او الفحص الدم او الفيزيوترابيا او كلينيتك شورت او ديتانيت بضغطه زر بتقدري تطلبيه وبيجي لعندك على البيت. هالخدمة مش بس مش موجودة عنا بالوسط العربي، مش موجودة عنا بالدولة، فيش عنا تطبيق اللي المريض بيقدر يمسكه ويطلب خدمة عند البيت.
0: لا هاي بسألك إيش الأستاذ نايف،
1: بغض النظر عندي معك أي صندوق ويمكن يكون إشي خاص هذا؟
9: مزبوط مزبوط، إحنا هاي أول إشي بخصش أي صندوق. إحنا لحد هاي النقطة، لحد هاي اللحظة إحنا ما بنشتغل مع صناديق مرضى. الإشي قاعدين بنشتغل عليه، إحنا بزنب كلها بشلاف مقود متقدم بالحكي مع صناديق المرضى، وإن شاء الله إنه نوصل معهم لإشي اللي يصير سعر للمريض عن طريق الكوبا صندوق المرضى. احنا خيت ايمان عملنا هاي البروجكت لسببين اساسيات. السبب الاول انه احنا انا اشتغلت كطبيب بعائله، اشتغلت بالوسط العربي،
0: وهذا الشيء المثير انه احنا عم نشوف اليوم اطباء بس منفتحين على التكنولوجيا، مش مثل زمان طبيب بس بالزبط. طبيب هون طبيب وبحاول كمان يطور تطبيقات واي اي اليوم وكل هاي الاشياء
1: يعني على كل الحيز
0: بالضبط. أيوة دكتور أحمد،
9: أنا جاي أشرح من إيش كيف نبعت هاي الفكرة. هاي الفكرة أنا كنت أشتغل كطبيب عائلي، كنت أشتغل بالوسط العربي كثير، فشوفت كديش في نقص بالخدمات الطبية المنزلية بالوسط العربي، وكديش إن جودة الطب هي شوي مش شوي هي مش أحسن إشي يعني بمقارنة بالوسط الثاني. إحنا وضع الطب عندنا مش أحسن إشي، بتيجي بتعمل دور عند الدكتور كمان أسبوعين، بتيجي بتروحي على صندوق المرضى بتستني بالساعات، بالليل فيش عندنا صناديق مرضى مفتوحات، بدك تحكي مع أخصائي بيقعد أشهر.
0: طبعا أنت قصدك بالكرة بالأساس، لأنه بالمدن الكبرى موجود الإشي أسهل.
9: مش بس بالكرة، لا لا لا مش بس بالكرة، بالبلدات. أنا من الطيبة فيها 70,000 نسمة، أنا عشان أعمل دور عند الطبيب العائلي بقعد لي 2 أسبوع تقريبا. الأطباء كثير عليهم ضغط وبالذات في فترة الشتوية. فهذا أول إشي، هذا أول إشي. وشغلة ثانية، فيش عندنا شركة خدمات طبية منزلية واحدة بالوسط العربي، فيش شركة واحدة، بينما بالوسط اليهودي في عندنا ناتالي شاحة اليوسي أمبولانس تبار إياد لشاحلة بيكون رفاه بعد لك كمان 20.
0: نعم.
9: من ناحية ثانية، من ناحية ثانية في عندنا كمية أطباء خيطة إيمان، كثير أطباء قاعدين في البيوت. آخر ساكر بكى 4,000 طبيب عربي قاعد في البيت بيشتغلش. فإحنا كنا طب هاي الأطباء كمية كبيرة، وعندنا إحنا أخلصياش 2.2 مليون نسمة بالدولة عرب، اخذ مصبير انه عندنا تقريبا 4000 طبيب عربي قاعد، فكلنا احنا نيجي بنعمل تطبيق اللي يشغل هاي الاطباء اللي مناح بينهم طبعا، بنربطهم بالمرضى تبعينا وبنعمل زي دائره منا النا بدون ما نعوز جوف احير. يعني احنا بنشتغل بنشغل هاي الاطباء منك اللي مناح بينهم، بنخليهم يعالجوا اهلنا اللي قاعدين في البيوت مش قادرين يوصلوا الكوبا.
0: لا خليني بس
1: دي رامي، مشكله المونوبول من الصناديق المرضى، عندك موحده، عندك لاليت، وعندك غيرها، هاي بس تسمع خبر كيف واحد بده يضايقهم بيعملوا كل شيء لهذا المشروع. بس رغم كل هذا يعني فكرتك او برنامجك
0: مهم، تشغيل الاطباء اللي جالسين. بدي بس اشكرك دكتور احمد ربيع اخصائي طب عائله ومؤسس شركه لوسيل، بدي اشكرك علشان انت الا اسلام ناشف نسمع منه كمان الطرف الاخر لهذا المشروع، لانه بيهمنا ناخذ كل وجهات النظر عن هاي الفكره اللي هي تطبيق بالهواتف الخلويه محتاج كذا بك بس. طلع كيف التكنولوجيا صارت يا استاذ نايف،
1: اليوم فيش حاجه يعني حدا معك قال له جيبوا لي ساندويتش فلافل بجيبوا لك.
0: دكتور احمد ربيع اسمح لي انت الا اسلام ناشف، بتمنى لكم النجاح، واحنا طبعا رح نواكب لانه كل فكره كل ابتكار احنا بهمنا بيساعد مجتمعنا. شكرا دكتور احمد. شكرا
9: شكرا كثير امام، بس حبيت استاذ نايف بس حبيت اقول لك كلمه اخيره.
0: نعم.
9: احنا مش جايين نضايق على صناديق المرضى، احنا بنشتغل معهم. يعني احنا من كلكش تعال نقل من صندوقك المرضى تعال عندنا، احنا
0: ايش لا بقول لك مش غلط
1: مش غلط، انا بالعكس يا ريت تعطيهم فايت وتكون على مستوى اكثر
0: منافسه. هاي المنافسه منيحه. ايوه دكتور احمد. بدي أشكرك وأنت إلا إسلام ناشف كمان نأخذ الجانب الآخر من هذا الموضوع بس. وذكر قضية أنه 4000 طبيب عربي، متخيل أنت أطباء درست تعبت قضت سنين وقاعدة بدون شغل، متخيل هذا الإشي أستاذ نايف؟
1: أول إشي اسم الشركة تبعته لوسيل، أنا كان قريبة علي، أنا سميت حفيدتي أو طلبت من أبوها يسموها لوسيل، كنت بقطر في في قرية أو ملعب لوسيل، فحفيدتي اسمها لوسيل.
0: يا الله محلا
1: يعني هاي ناجحة.
0: هاي خلاص هاي أوكي.
1: إسا بالنسبة على فكرة يمكن أكتر من 4000 طبيب. وأنا سمعت مقابلة جدا جدا راقية للبروفيسور بشارة بشارات وتطرق لهذه الحيثية، وإيش بيقول اليوم إنسان طبيب بروفيسور بيقول أنا بطلب من الأهالي أو من الطلاب ما يبعثوش أولادهم وبناتهم يتعلموا طب خارج البلاد. هذه حقائق بالآخر إيمان، بدنا نتعلم هندسة، نتعلم طبيب، نتعلم تكنولوجيا، نتعلم مش مهم، بدنا نشتغل وبدنا مصدر حياة ولا لا، بالآخر بدك تدفع فاتورة الحياة. فاليوم إسرائيل على فكرة قبل 10 سنوات كان 3 كليات طب جامعات، اليوم في 10. فاليوم اللي بتعلموا بإسرائيل تقريبا 3500 طالب من خريجين حيكونوا خريجين، هذا هو العدد المطلوب مستشفيات إسرائيل. مزبوط إنه إسرائيل حكومة ما بتفتحش ما يسمى
0: التكليف، يعني واحد اللي بده يكون طبيب وبنقبلش هون وهو متميز وبتشوفهم بدرسوا برا وبرجعوا وبتفوقوا وبكونوا من أبرع الأطباء، القلب بوجع بتقول معقول هذا ما قبلتوهوش هون ولما أجا من برا صرتوا تقتلوا عليه.
1: مش غريب لما يهودي بيكون من أوكرانيا ملوش أي علاقة البلاد بيجي هاني بياخد تيكن وبيتوظف، بينما طلابنا العرب لا. هاي مشكلة كمان بسياسية وتأثير غزية. شو المشكلة اليوم يفتحوا 1000 تيكن ما بيحكوا كل مدراء المستشفيات احنا بنقص، بدنا أطباء وبدنا مختصين وبدنا ليش الطبيب في إسرائيل بيشتغل 26 ساعة
0: ما هو بهلك فردي
1: ليش مقارنة مع زميله اللي تعلم في أوروبا 8 ساعات وبيروح، احنا بدي الطبيب يكون ناشط وبدي يعرف.
0: فإذا زيدوا العدد افتحوا ملكات وهونوا على الكل. صحيح. بدنا ناخذ الشق الاخر من هاي المبادره. اسلام ناشف مدقق حسابات ورجل اعمال، اهلا بك اسلام، تحياتي.
10: اهلين اهلا اختي مان، كيف الحال؟
0: تمام الحمد لله. فهمنا من الدكتور احمد كطبيب عن هذا التطبيق اللي هو ابتكار ممكن انه يسهل عمليه حصول الانسان على العلاج الفوري، بالذات بدي اسمع منك لما الاشي بيكون كإشي إسعافات أولية، لأنه هاي هي يمكن الصعوبة اللي ساكن في مدن فيها مستشفيات بتعرف سريع بتكون واصل على غرفة الطوارئ، كيف هذا الإشي بيجي يسد حاجة مواطنين موجودين في حالة إسعاف أولي طوارئ اللي موجودين في أماكن بعيدة؟ أيوة إسلام.
10: أي نعم أختي مان، زي ما بتعرفي في كثير ناس اللي حتى لو المستشفى قريب عليهم بيكون صعب عليه انه يطلع او المستوصف صعب انه يروح، وفي كثير ناس اليوم موجودين في المجتمع، يعني شباب صغار عندهم أهل كبار في الجيل، هم بيطلعوا بيشتغلوا اليوم، الزلمة والمرأة الشاب والصبي بيطلعوا بيشتغلوا، وصعب عليهم يعني يجيحوا على أهلهم، وبيكون الأهل صعب أنهم يوصلوا لكوبوت الخليم أو المستشفيات. فالميزان اللي احنا عملناه يعني زي ما بيقولوها بيوفر الخدمات الطبية إنها توصل للبيت من غير ما هذول الناس يكون عندهم إشكال إنه أنا بدي أشوف أبوي، كيف بدي أبوي لما أنا طالع الشغل أبوي تعبان، كيف بدي أنا اللي بده يوصل وكيف بده يوصله على الكوبات. فإحنا بنوصل بدل ما هو يروح على الكوبا إحنا بنروح له لعنده على البيت. هاي الفكرة.
1: سلام، كيف تقنية؟ أنا يعني قاعد بالبيت، كيف بقدر أوصلك أو توصلوني؟ هل في زر يعني لأميرجنسي أو في خط تلفون؟ كيف أتوجه؟
10: الميزان كلياته هو عبارة عن تطبيق متطور جدا، أبليكاتس يعني إلنا بنشتغل عليها تقريبا سنتين، بحيث إنه أي واحد منزلها عنده كبسة زر بفوت بعمل هزمين رفيع، بيكون رفيع ده بايت، ببين عنده بس نوع الخدمة اللي بده إياها، بده طب يعني طب عام أو ممحي، بفوت بيكبس عليه، بيكبس على الكفتور، بيطلع عنده الكرياء، هاي بتوصل لكل الدكاترة اللي بيشتغلوا مع لوسيل في محاذاته.
0: لا الشبكة
1: يعني مين تاكسي فاضي بالمنطقة ميل تاسف على التعبير.
0: يعني وين في طبيب اللي متفرغ وموجود قريب بيجي. إسلام، أولا بدي بدك تقول كلمة أخيرة إسلام؟
10: إيه لا، هو هذا اللي من هاي الحالة بقول بهاي الطريقة تشتغل التطبيق متطور جدا جدا جدا، يعني راح يدخل جواته مش بس خدمات طبية اللي هي عن طريق الدكاترة، كل التحوم البارارفوئية يعني أحيم أحيوت
0: في إسلام ناشف بدي أشكرك ونتمنى لكم النجاح. شكرا لك إسلام. شكرا
10: إن شاء الله.
0: هلا بتعرف يا أستاذ نايف، كنا نحكي إنه هلقد في عنا أطباء في مجتمعنا العربي، ولما بالذات البلدات اللي ما فيش فيها مثلا عيادات بتشتغل 24 ساعة والمستشفيات بعيدة، مهم انه يكون في اي طريقة انه هالاطباء اللي موجودين لحالات الطوارئ خصوصا ساعات الليل.
1: شوفي، تعودنا زي ما حكيتي طبيب بيفتح عيادته عنده هالخشب بيفحص الحم وبعد حبت الحبوبات روشيتا والساعة 4 مش موجودة وتعال بكرة. شوفي ايش وسوى الوضع، ان كان اجتماعي وان كان اقتصادي. طبيب مفروض يعالج ويعمل عملية يعطي دواء، بدي يفكر بالتكنولوجي، بدي يفكر بأبليكيشن، بدي يفكر كيف يصل للناس أو يعطي خدمات للناس بغض النظر عن مصاري. فهذا بحد ذاته تطور، وإحنا بالاتجاه إذا دل على شيء يدل إحنا بنفكر خارج الصندوق، وهذا مهم جدا. يعني فيها تجانس بين رجل أعمال وبين طبيب طلعوا مع فكرة. الطب وكما كباقي كل المهن أو أي صنعة لازم إحنا نناسب حالنا للتكنولوجيا، نناسب حالنا للوضع ونتعامل مع هاي الأمور. فأنا بحييهم بشركة لوسيل وبتمنى لهم النجاح، وبتأمل إنه المواطن العربي يكون على وعي أن يستغل الإمكانيات والتقنيات بالمحنة الإيجابي.
0: حاليا بنكون مع كمان ضيف في برنامجنا لتلخيص أحداث الأسبوع. إيش وضعك مع كرة القدم نايف أبو سويس؟
1: أنا من عشاق كرة القدم، وأنا يعني بتهنى إذا في منفس أحد بس بعشق فوتبول. مرة كنت بحضر ببلاد، اليوم أنا كثير بخارج البلاد عشان كرة القدم.
0: مين فريقك المفضل؟ لاعبك المفضل؟
1: هلا مدريد.
0: طيب احنا هلا بدنا نرحب بيه الكابتن المدرب والمحلل الرياضي سمير عيسى. صباح الخير سمير.
11: صباح الخير، تحياتي لك ولضيفك وكل جميع المستمعين.
0: من احداث الاسبوع عمي، مزبوط في انتخابات ومزبوط في سياسه ولكن من اهم احداث الاسبوع انه ليونيل ميسي ودع الملاعب. كيف بتشوف هذا الحدث استاذ سمير؟
11: حدث مؤلم جدا، وأنا شخصيا حزين جدا. أعتقد أنه ميسي هو الأفضل تاريخيا، لا يوجد منافس لميسي من ناحية قدرات فنية ومن ناحية قدرات فردية، إنجازات رائعة ورهيبة إن كان في مصاف المنتخب الأرجنتيني أو في برشلونة أو حتى في جميع الفرق اللي لعب فيها. أعتقد إنه الحديث يدور عن أسطورة لن تتكرر.
0: إيش التميز؟ هذا نايف مش موافق. نايف مع حدا تاني.
1: الكابتن سمير بدأ بتحليله. أنا أولاً كمشجع ريال مدريد أحترم ميسي كإنسان وبدون أدنى شك إنه لعيب يمكن أسطورة هذا الزمان. ولكن ربما نختلف مع كابتن سمير. مش هو الأفضل؟ كمان إحنا في عنا لعيبة وفي كمان كتير لعيبة.
0: طلع كيف لو تشوفه سمير لو تشوف كيف انحر هلا هو. أنت بس بدك تحكي كرة قدام تنحرك.
1: عارف قديش ميسي عملنا دمج في ريال وفي غيره. كل مرة قوال دبحنا نحترمه بس.
0: ما هي سطرة. سمير عيسى إيش اللي مميز بميسي بحيث إنه بالفعل يعني التاريخ بقدرش يتجاهله يا سمير؟
11: في ثلاث نقاط جدا مهمة في حياة هذا اللاعب. أولا القدرات الفنية، يعني يتحكم بالكرة بشكل مبالغ فيه. اثنين القدرات البدنية، السرعة الرهيبة عندما يستلم الكرة ويبدأ في الركض تعتقد بأنه أسرع لاعب في العالم. ثلاثة قراءة اللعب، يعني ميسي ذهنيا يقرأ اللعب بشكل مش طبيعي، يرى الملعب بشكل آخر ومغاير كليا عما يراه بعض اللاعبين أو غالبية اللاعبين. ميسي دائما بفكر خطوة إلى الأمام. أعتقد سألوا بوفون على فكرة في النهائي اللي كان بين برشلونة ويوفنتوس قبل ما يقارب 10 سنوات، قالوا له بفترة التسخين شفناك طلعت من منطقة 16 ولمست ميسي بكتفه وعودت رجعت للمرمى قبل ما تبدأ المباراة، إيش اللي عملته؟ قال لي بصراحة طلعت أشوف إذا هذا من البشر ولا من عالم آخر.
0: ولا بدي أسألك كمان نقطة سمير عيسى، غير عن لعبه في الملعب وسرعته، قديش بالفعل كإنسان؟ أنا تبعت كتير، تبرع بأمور خيرية، كمان قضية إنه هو ما نسيش أصله،
11: وكمان
0: وجود زوجته وأولاده أعطى صورة لإنسان اللي هو بيحترم المبنى الأسري. قديش هذا الإشي كمان زاد لتميز ميسي؟
11: دون شك. أول شيء بدك تأخذ في عين الاعتبار إيمان أنه لاعبين بهذا الحجم عند المستشارين بدهم يحببوا الناس في هذا اللاعب. أعتقد أنه هو نعم زوج مثالي، أب مثالي، شفناه كل وقت بس مع عائلته الصغيرة، عنده ابن كمان لسه لاعب اللي على ما يبدو سيكون بنفس الحجم تاع ميسي.
0: نعم.
11: ثلاثة أعتقد أنه ميسي من ناحية التبرعات تبرع الكثير والكثير والكثير، ولكنه لا يدلي بذلك، يعني يختبئ من خلف هذه
0: الأعمال، يقدم الخير بالسر، وهذه الفكرة لما الواحد بيعمل خير.
11: صح 100%. يعني بتعرف جبران خليل جبران قال مرة يسألونك تعطي فتفرح، لا يسألونك تعطي فتفرح أكثر.
0: حلو.
11: يعني عمليا ميسي شارك كل الناس بالموهبة اللي أخذها من رب العالمين. وخذ في عين الاعتبار أنه الكل كان يتساءل طيب أنتم بتقولون أنه ميسي أفضل لاعب العالم، ما حصل على كأس العالم في آخر مونديالات تنين، حصل على الكأس مرة في قطر وفي النهائي الأخير في أمريكا وصل إلى النهائي أمام إسبانيا وخسر المباراة. وأنا شفت لحظة حزينة جدا عندما جاء لامين يامال لكي يحضن ميسي وينتزع منه الصدارة على ما يبدو.
0: فهذا بدي أسألك إياه، مستقبل منتخب الأرجنتين بدون ميسي إيش رح يكون؟
11: رح يكون صعب الوضع كتير كتير على المنتخب الأرجنتيني، لأنه ميسي كان قائد حقيقي.
0: احنا شفناه بالمونديال ما كانش أناني، كان هو يدير اللعب مع بقية اللعيبة مش بس لحاله.
11: ميسي أحد أعمدة كرة قدم اللي يسخر كل قدراته لأجل اللعب الجماعي ولأجل إسعاد المتابعين والجماهير. معروف ميسي أنه الأنانية مش موجودة عنده بتاتا، يفعل كل شيء على أرض الملعب لكي يفوز في المباراة ولكي يسعد ويثلج الصدور اللاعبين اللي بيشاركوا في هاي المباراة.
0: صحيح، وهذا اللي احنا رح نشتاق له. طبعا ليونيل ميسي واحد من احداث الاسبوع انه انهى مسيرته الكروية مع فريق
11: المنتخب
0: الارجنتين، مع منتخب الارجنتين طبعا،
11: مع
0: بس بتوقع انه هو رح يضل في الملاعب، رح يضل نشيط، رح يضل بعرفش ايش هو مخطط حاليا. بس العمر له حق ولا لا سمير؟ هو قديش عمره حاليا؟
11: طبعا 38 سنة.
0: يعني قد ما يكون
11: العمر له حق.
0: العمر له حق. بتشوف اليوم في لعيبة بجيل 20، ففرقية 20 سنة. سمير عيسى،
11: يعني في مثل بيقول يا إيمان، مرة أيوه. كنا شباب وحلوين، إحنا اليوم بس حلوين.
0: الكابتن المحلل الرياضي والمدرب سمير عيسى، شكرا جزيلا لك يا سمير، شكرا، تحياتي.
11: طاب نهارك.
1: نقطة،
0: يلا بقاش ننهي معنا دقيقة.
1: ياو، كثير مواضيع يعني ممكن نجملها بعرفش. أما إحنا هاي الفترة المشجعين كرة القدم ومحبي كرة القدم حظينا بفترة يمكن من أروع وأجمل فترات تكون.
0: المونديال أصدق؟
1: المونديال،
0: أنا المونديال حبيت مونديال قطر أكثر. لاعبين،
1: وأنا بقطر كان شيء خرافي.
0: كان شيء خرافي.
1: ما كانش في قطر. ما كانش في قطر. بحكي لك من ناحية لاعبين، كان ميسي وإن كان رونالدو وإن كان غيره، هاي من اللعيبة فعلا أسطورة زمانهم. بعرفش إذا بيكونوا.
0: نص دقيقة، ماذا تقول؟
1: أنا يا إيمان المسؤولية هي ساعة. وأنا بتوجه من خلال برنامجي إلى كل مواطن مسؤول أن يخرج وأن يصوت.
0: منقولش لمين، إحنا ما قلناش، كل واحد يختار اللي بده. لا، ما بلاش تدخلنا في دعاية انتخابية.
1: أنا بحكي وبطلب كل إنسان يطلع ويصوت للحزب اللي هو حب وشايف ممثل مستقبليا. هذا مهم جدا. اثنين، إحنا مناش إلا بعض، ولازم ننتبه على بعض ونحترم بعض ونقدر بعض. سيبوكم من التخوين والتكفير وغيره، احنا اولاد بلد، احنا جيران، احنا انساب، احنا اصهار، نحترم الكبير نحترم الصغير، مناش مفر ومقر الا هنا. نفكر مع بعض في المستقبل، ندعم شبابنا، ندعم الصبايا، ندعم العلم، ندعم الثقافة، ندعم الفن والابداع. نحن شعب يريد الحياة بكرامة ونستحق ذلك. أفكر إنه أجملنا كثير من الموضوعات. أنا بشكرك بصورة شخصية على استضافتك، لكن مني أجمل تحية ولمجتهدينا ومستمعينا، ونلتقي إن شاء الله بعون الله. جمعة مباركة. الله.
0: جمعة مباركة. شكرا جزيلا لك نايف أبو سويس، ريتا تيودوري، ميخائيل أولشفانغ، وإيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.
1: نهاركم سعيد.
0: نهاركم سعيد.
4: غدا على قناة مكان.
12: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
13: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
12: في فئة اللي فعش نسألها إحنا. خلاص أنا يعني كت
13: أنا اللي بقول كت مش أنت. كت
4: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري. مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
12: يا أنا يا هي بالبرنامج
4: سكوبي. غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
14: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
4: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور. أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
15: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج. من أتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
16: عناوين الساعة: نبأ يفيد أن غارة إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل شخصين، شاب عربي مقدسي يتعرض لاعتداء في منطقة باب الخليل، عقوبة أمريكية على سفن إيرانية تهرب النفط، غارة سعودية في اليمن، والحرارة تبقى على حالها اليوم وترتفع غدا. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
17: راديو مكان الأخبار.
16: العاشرة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. أفادت وسائل أعلام في قطاع غزة بمقتل طفل وامرأة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية ليلة الماضية في حي الصبرة، ولم يعاقب جيش الدفاع على النبأ. تخطط جمعية خيرية أمريكية لتركيب كاميرات وأجهزة تسجيل في مدارسها بقطاع غزة لرصد مضامين مرتبطة بالكراهية والتحريض من قبل المعلمين في الصفوف. وذكرت وكالة رويترز أن الجمعية ستستعين ببرمجيات ذكاء اصطناعي لمتابعة ما يحدث في المدارس، ولن تسلم المعلومات

0: المستغل الإيراني وعلى شركات أخرى تساعده. ونقلت هذه السفن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى جانب منتجات بترولية وبتروكيماوية إلى أسواق في جنوب شرق آسيا. وكتب وزير الخزانة الأمريكي باسنيت إن طهران استخدمت أموال النفط لفرض الحرب على المنطقة ونحن نوقف ذلك. في جديد القتال في اليمن، أفادت وسائل أعلام محسوبة على الحوثيين بأن السعودية أغارت البارحة على أهداف شمال غرب العاصمة صنعاء في منطقة تعز، وأصيب شخصان بجروح وفق تقارير جماعة الحوثي. قرب مستوطنة معالي مخماس شرقي رام الله، أسفر تصادم حافلة ركاب وسيارة صباح اليوم عن مصرع رجل في الثلاثينيات من العمر، وتم إقرار وفاته في المكان. في شقيب السلام، جرح فتى في الرابع عشر من العمر بصورة متوسطة بعدما سقط عن صهوة حصان. وفي جولس، سقط عامل خمسيني عن ارتفاع 3 أمتار في ورشة بناء وتوصف حالته بمتوسطة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاقنا جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق واتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءاً من ساعات العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 26، تل أفيف ولد ورملة 28، حيفا 27، الناصرة وبئر 29، وفي هضبة الجولان. ومعها نختتم مع 30 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا على رأس الساعة القادمة. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الاثنين على قناة مكان.
2: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
3: لبرا أكيد لا.
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار، وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
8: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. معطية جديدة حول مصابي الحوادث العملياتية في جيش الدفاع. نبأ يفيد أن أورشليم القدس تمنع مشاركة وزير فلسطيني في مؤتمر بتركيا. زعيم حزب الخضر المعارض لإسرائيل مني بالهزم في انتخابات البرلمان البريطانية، اتهام 3 شبان بسرقة صاروخ من جيش الدفاع والحرارة على حالها.
9: راديو مكان الأخبار.
8: 11 ساعتنا الآن. أسعد الله وأوقاتكم. يواصل جيش الدفاع التحقيق في ملابسات الحادث العملياتي الذي أودى بحياة الكابتن إليف خايم تسابالاموس في جنوب لبنان أمس، ويبلغ عدد الجنود الذين سقطوا جراء حوادث عملياتية منذ 7 أكتوبر 160، مما يشكل حوالي 15% من عدد الشهداء في الحرب، ويعود سبب معظم هذه الحوادث إلى عدم التقيد بأنظمة جيش الدفاع والتآكل في صفوف الجنود. قال وزير العدل التركي إيفين غورليك إن إسرائيل منعت نظيره الفلسطيني شرحبيل الزعيم من مغادرة الضفة الغربية للمشاركة في مؤتمر دولي في اسطنبول، ووصف الوزير التركي ذلك بأمر يدعو إلى القلق البالغ. في أورشليم القدس، تعرض شاب عربي 30 من حي أبو طور لاعتداء من قبل عدة شبان يهود في متنزه باب الخليل بعد سرقة هاتفه النقال، وأصيب الضحية بصورة طفيفة، واعتقلت الشرطة 6 مشبوهين، 5 منهم قاصرون.

0: ثلاثة شبان عشرينيين، أحدهم من يهودا والسامرة والآخران من شفا عمر، بتهمة سرقة صاروخ ماتادور المحمول على الكتف من جيش الدفاع، وتم اعتقالهم بعد العثور على الصاروخ الشهر الماضي. وجاء من الشرطة أنها ضبطت منذ مطلع العام أكثر من 700 وسيلة قتالية فتاكة في إطار محاربة الجريمة العنيفة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق نهج جديد لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها، وبدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. نعود ونلتقي من جديد عند المنتصف. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يومياً عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

نور موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

الحمد لله الذي جعل للخير أبوابا وجعل لكل إنسان منها نصيبا، فمن الخير كلمة تطيب خاطرا، ويد تمتد لمحتاج، وسعي مبارك في قضاء حاجة، وموقف نبيل يرد عن إنسان ضيقا أو كربة. نحمده سبحانه على نعمه وآلائه، ونسأله أن يجعلنا مفاتيح للخير، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الرحمة ومعلم الإنسانية مكارم الأخلاق، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. مستمعين الأفاضل الكرام، يطيب لنا أن نلتقي بكم مجددا في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، عبر الأثير مباشرة من راديو مكان، في رحاب برنامج نور على نور وموعظة الجمعة والدعاء. معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، وحديثنا في هذه الجمعة عن صنائع المعروف، تلك الأعمال التي قد تصغر في أعيننا ولكنها تعظم عند الله تعالى. فرب معروف عابر عند صاحبه كان لغيره فرجا وجبرا وبابا من الأمل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. أيها الكرام، ليس المعروف مالا فقط، فرب كلمة رفعت همة، ورب سؤال عن غائب أشعره بقدره، ورب ستر لزلة حفظ الكرامة، ورب ابتسامة خففت عن قلب ثقل الحياة. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخي الحبيب، لا تقل ماذا أستطيع أن أقدم، بل قل: ما الباب الذي أستطيع أن أفتحه لغيري؟ فالمعروف لا تقاس قيمته بحجمه، بل بحاجة الإنسان إليه وبصدق النية. ومن جميل ما قيل: ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. أحبتي في الله، ما أحوجنا إلى أن نجعل المعروف خلقا يسكن تفاصيل حياتنا، نتفقد جارا ونزور مريضا، ونقضي حاجة ونجبر خاطرة، ونصلح بين متخاصمين. فصناء المعروف لا تحتاج دائما إلى سعة في المال، بل إلى سعة في القلب، وأجملها ما كان خالصا لوجه الله تعالى. لا ننتظر عليه مدحا ولا ثناء، ولا نمن به على أحد. ولنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام صورة بليغة: صنع المعروف ثم مضى، لا ينتظر جزاء ولا شكورا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، وما الحياة إن لم نكن فيها فاعلين، منجزين، مبادرين، إن لم نسعى لزرع بذرة مباركة، أو إضاءة درب مظلم، أو طرح فكرة نيرة، أو تقويم مسار مائل، أو بناء صرح شامخ، أو نشر عبير طيب، فإن حقول الحياة تخضر وتزهر وتثمر بالأرواح الفعالة البناءة المعطاءة، تلك التي تصنع الخير وتمضيه، وتترك في الحياة أثرا طيبا لا ينسى. مستمعين الأفاضل الكرام، وبعد أن تفنى في رحاب هذا الخلق الكريم، لا يسعنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى، راجين فضله ورحمته، فنقول: اللهم اجعلنا ممن يمرون في حياة الناس فيزرعون خيرا وبركة، ويتركون ذكرا طيبا وأثرا جميلا. اللهم هب لنا عينا تلحظ المتعبة، وقلبا يشعر بالمحتاج، ويدا تمتد بالمعروف في ستر وعافية، واجعل عطاءنا صونا للكرامة لا منا ولا أذى. اللهم علمنا أن نفتقد من غاب
ونشكر من أحسن، ونعرف لأهل الفضل فضلهم، وبارك لنا في أهلنا وأزواجنا وأحبتنا. اللهم احفظ مجتمعنا بكافة أطيافه ومشاربه، وأدم عليه نعمة الأمن والسكينة وحسن العيش، واكتب لأمتنا العربية والإسلامية الخير والرشد والاستقرار، وارفع عن البشرية قاطبة وطأة الحروب والنزاع والفتن، وافتح لشعوب العالم أبواب الطمأنينة والوئام والسلام. ربنا اجعل لنا في كل خير نصيبا، وفي كل معروف أثرا، واجعل خير ما نتركه بعدنا سيرة حسنة وذكرا طيبا. آمين يا رب العالمين. كان معكم أخوكم الشيخ راسم ريان من كابول، عبر الأثير مباشرة من راديو مكان في برنامج نور على نور. أستودعكم الله على الخير والمحبة والسلام، والسلام عليكم ورحمة

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل، نور على نور على راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في فئة اللي فعش أسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: de ne va șerpi.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
5: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر. يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحا ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية يستحسن التزود مسبقا بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. أنباء عن اعتداءات مستوطنين ضد فلسطينيين في منطقة رام الله. جيش الدفاع يبدأ الاستعدادات لانتخابات الكنيسات. مقتل 3 سعوديين في غارة حوثية على مطار الملك خالد في الرياض. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة في حيفا. وارتفاع الحرارة غدا. لحظات مستمعين ونكون مع التفصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
6: انتصف النهار في أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم. أفادت مصادر فلسطينية باعتداء مستوطنين على فلسطينيين في عدة أماكن بمنطقة رام الله. ففي يبرود اعتدى عدد منهم على رجل وابنه وقاموا بسرقة سيارتهما. وقرب قرية دير أبو مشعل هاجمت مجموعة مستوطنين عائلة فلسطينية أثناء قيامها بقطف الزيتون. ويضيف مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا شارع بيرزيت الرئيسي قرب بلدتي سردة وأبو قش. يبدأ جيش الدفاع بالاستعدادات لتمكين عناصره من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست بعد أقل من 3 أسابيع، وسيتم نشر المئات من صناديق الاقتراع الدائمة والمتنقلة في الجبهات المختلفة، وستستمر عمليات التصويت أسبوعياً. تبين من الفحص أن أجزاء المسيرتين التي لفظتها مياه البحر صباح اليوم إلى شاطئ كريات حيم إلى الشمال من حيفا تعود لتجربة أجرتها شركة الوسائل القتالية رافائيل، وعثر عليها مواطن خلال المشي على الشاطئ. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة أمس بسبب سقوط صاروخين حوثيين على مطار الملك خالد في الرياض. واستهدف الأول مرافق المطار، بينما استهدف الثاني طائرة سعودية كانت على الأرض وخالية من الركاب. وعادت العمليات التشغيلية في المطار وحركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها. ويذكر أن مجموعة لوفتهانزا الألمانية وعددا من شركات الطيران الهندية أعلنت أمس

0: حالة الطقس
1: الليلة على قناة مكان. يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة. يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: بدءا من ساعات العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعرفة. نعود ونلتقي إخباريا عند الواحدة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة

0: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتمع الليلة الماضية مع الوزير بتسليل سموتريتش وعدد من الحاخامات وإسرائيل جانس رئيس مجلس يشع مجلس المستوطنات للإعلان عن إنشاء مقر خاص يوحد نشاط اليمين استعدادا لانتخابات الكنيست. نتنياهو خلال كلمته أمام الحضور وصف النائب منصور عباس بعدو إسرائيل.
1: مين خزبالة؟ مين محمود عباس؟ مين منصور عباس؟ כן, כולם אומרים, כל אויב, ממדני, ועוד כמה, כן, בין ממדני לכאן, כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד, אנחנו זה אנחנו, וכל אויבי ישראל רוצים.
0: כל אעדاء ישראל יבחثون عن خسارة اليمين. יקול נתניהו والوزير اللبناني الأسبق من قيادات الدروز في لبنان وإيام وهاب يناشد الدروز في إسرائيل في الكرمل في المغار في عسفيا في حرفيش بالتصويت لمن يساند السويداء ويحميها.
2: أنا والله هالموضوع كنت رح أتركه لآخر الحلقة بس رح أحكيه هلأ. توجه له النداء هلأ لأنه في انتخابات بعد أيام وأنا بدي وجه نداء لكل أهلنا بمجد الشمس ببقعاطة بعين قنية بمسعد بجولس بحرفاش بيركة بدالية الكرمل ببوسنان بكفر ياسيف بينوح بجت بكفر سماع بكسرة بالقيعة بعين الأسد ببيت جن بشفا عمرو بالزبول بالمغار بالرامي بسجور بعسفية بدي قلهم أستحلفكم بسلمان الفارسي

0: استحلفكم بحمزه بن علي، استحلفكم بالنبي شعيب، استحلفكم بالمقداد بن الاسود، استحلفكم بعمار بن ياسر، بابا ذر الغفاري، ان تتوجهوا الى صناديق الاقتراع كلكم دون اي تباطؤ.
1: سناتي الى هذه التصريحات خلال البرنامج. سائق حافله من أم الفحم عبد محاجني تعرض لاعتداء عنصري في الخديرة، الشرطة تبحث عن المشتبه، سنكون مع سائق الحافلة أيضا خلال البرنامج. ومن الرصاص إلى الصواريخ، صواريخ الكتف والمسيرات المتفجرة، اتهام شابين من شفعمر بحياسة صاروخ ماتادور سرق من أحد معسكرات الجيش كما جاء في بيان الشرطة. أهلا بكم مستمعينا، اليوم الجمعة، معكم رأي ميكروفون في الإعداد والتقديم حديث الظهيرة يوسف شداد، جسليم محميد بريك أنتجت حديث الظهيرة، روبي أوسنولز معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. بإمكانكم متابعتنا عبر شاشة قناة مكان. الكثير من الملفات، نبدأها مع الملف الإقليمي. ربما سرق كل العناوين الليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفية الأمريكية المقررة للثالث من نوفمبر تشرين الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير صحفية حول استعدادات عسكرية أمريكية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران خلال أيام. عن هذا الموضوع وهذه التطورات نتحدث مع دكتور ثائر أبو راس الباحث في منتدى التفكير الإقليمي. تحية لك دكتور ثائر، أهلا بك.
2: أهلا يوسف.
1: هل هذا الإعلان هو رسالة تفاوضية لإيران أم ربما رسالة لطمأنة الأسواق المالية المضطربة دكتور؟
2: لا، أنا أعتقد بأنها رسالة تفاوضية للإيرانيين بالدرجة الأولى، ولو كنت مكان الإيرانيين لكنت حذرا جدا، لأنه الرئيس ترامب قد أثبت بالسابق بأنه بإمكانه أن يعلن عن شيء ومن ثم ينفذ الأمر المعاكس كليا لذلك. الآن المنطق يقول بأنه ليس من مصلحة الرجل أن يشن حرب جديدة قبل انتخابات نصف المدة، ولكن الرجل قام، الرئيس ترامب قام بعدة أعمال في الملف الإيراني التي لم تتماشى مع المنطق منذ البداية. فممكن جدا، من جهة واحدة ممكن جدا بأنه دونالد ترامب يحاول أن يهدئ الأوضاع في الولايات المتحدة، لأن هنالك خوف فعلا من اشتعال الحرب مع إيران من جديد ونتائج ذلك على الاقتصاد الأمريكي، ولكن ممكن جدا أيضا أنه من جهة ثانية الرئيس الأمريكي يقول للإيرانيين بأنه إذا لم تصلوا إلى اتفاقية معي خلال أيام أو أسابيع فمسألة الحرب حتمية وستبدأ بالخامس من نوفمبر، أي بعد الانتخابات بيومين.
1: هل يمكن أن نقول دكتور ثائر بأن الانتخابات الأمريكية النصفية وما ستسفر عنه طبعا تتحكم ربما بمصير ضربة عسكرية لإيران من عدمها؟
2: هي لا تتحكم بمصير الضربة العسكرية، كون الدستور الأمريكي واضح، القرار في نهاية المطاف هو للرئيس الأمريكي، حتى لو كان الرئيس الأمريكي يعني يملك أقلية في داخل الكونغرس، ولكن قدرة الرئيس الأمريكي على أن يشن حرب بأريحية ستكون أصعب بكثير. لذلك حتى لو قام بضربة عسكرية على إيران بعد انتخابات نصف المدة، قدرته على المناورة في هذه الحرب ستكون أقل بكثير مما هي الآن. فعلى سبيل المثال الميزانية العسكرية ستتحكم بها الأغلبية الديمقراطية، وكل ما يخص سياسات تخص الجيش وإعادة إحياء إعفاء الجيش وما إلى ذلك أيضا ستكون بيد الأغلبية الديمقراطية. فلذلك قدرة الرئيس على المناورة ستكون أقل، ولكن إن شاء فبإمكانه أن يبدأ الحرب من جديد أيضا.
1: نعم، ما هو ثقل دكتور ثائر الاعتبار الذي يشير إلى مخاوف ارتفاع أسعار النفط والوقود في مجمل حسابات ترامب؟ لأنه الكل يتحدث عن تراجع شعبية ترامب داخليا طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك وزن لأسعار النفط والوقود؟
2: بكل تأكيد هو الوزن الأهم، أعتقد حتى أهم من مسألة الربح والخسارة بالنسبة للمواطن الأمريكي العادي، لأن المواطن الأمريكي العادي لا يشعر بأنه إيران تشكل عليه أصلا خطرا استراتيجيا. الخطر الإيراني هو بقدرتها على التخريب على أسعار الوقود، وقد نجحت بذلك فعلا. هنالك بعض الولايات اليوم في الولايات المتحدة اللي أسعار الوقود بها أعلى من أسعار الوقود في بلادنا نحن، ونحن نعيش في دولة معروف عنها أنه أسعار الوقود يعني عالية بشكل خيالي. المواطن الأمريكي أو المستهلك الأمريكي غير معتاد على هذه الأسعار، ومعروف أيضا عن المواطن الأمريكي بأنه يصوت أولا وقبل كل شيء حسب مصلحة جيبه وليس حسب مصالح أيديولوجية أو جيو استراتيجية التي ربما تهم النخب ولكن الإنسان العادي لا تهمه كثيرا. والرئيس ترامب كان من المفروض حسب استطلاعات الرأي أن يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ، كان من الوقت متوقع أن يخسر انتخابات الكونغرس، ولكن كان من المفروض أن يحافظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ. ولكن منذ اللحظة التي قد بدأت بها الحرب على إيران وقد بدأت أسعار الوقود بالارتفاع بدأنا نشاهد تراجع للرئيس ترامب، والآن أغلب استطلاعات الرأي تتوقع انتصار للديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ، وهذه ستكون ضربة كبيرة للرئيس ترامب ولأجندته التشريعية ولم يكن يتوقعها، ولكن أسعار الوقود هي التي غيرت كل شيء.
1: دكتور ثائر، أنت تقول أيضا بمعنى أي نتيجة ستكون في هذه الانتخابات لن تؤثر بشكل مباشر على القرار بتوجيه ضربة أم بعدم توجيه هذه الضربة العسكرية. طيب، الحديث الآن عن لاعب آخر في هذا المشهد، لاعب مركزي، إسرائيل وتداعيات قرار ترامب بتجديد الحرب مع إيران كما وعد بعد 3 تشرين. هل إسرائيل في المشهد؟ إلى أي مدى هي في المشهد؟ والتهديد ربما سيبقي علامات سؤال أيضا على التهديد المتعلق بدول الخليج. دكتور ثائر.
2: نعم، بكل تأكيد. أولا، إسرائيل ما من شك بأنه لإسرائيل تأثيرها، ولكن قد تم تحجيم تأثير إسرائيل إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة. الإدارة الأمريكية تشعر بأن الحكومة الإسرائيلية قد ورطتها في الحرب، خاصة مع توقعاتها بأن النظام سيسقط خلال أسابيع وبأن الشعب الإيراني سيثور. يعني الاستخبارات الأمريكية لم تقدم للرئيس هذه التقديرات، هذه كانت تقديرات إسرائيلية بالكامل، وعلى الأقل بعد 8 أشهر من شن هذه الحرب يعني هذه التقديرات لم تصب الحقيقة. فيعني هنالك نوع من التحجيم لإسرائيل، ولكن يبقى لإسرائيل دور مهم. طبعا إسرائيل لاعب مركزي في كل ما يخص المعلومات الاستخبارية، أيضا سلاح الجو الإسرائيلي له دور، ولكن في نهاية المطاف القرار هو للرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي لديه القدرة على أن يمنع الإسرائيليين من أن يبادروا لضربة لوحدهم يعني. ولكن هنالك مسألة أخرى، وهي بأن أسبوع قبل الانتخابات الأمريكية هنالك الانتخابات هنا في إسرائيل.
1: لهذا أسأل دكتور ثابت، الانتخابات دكتور ثائر، الانتخابات في إسرائيل هل هي في اعتبارات ترامب؟ لأنه حرب ربما قد تؤجل انتخابات الكنيسة 26، وهذا هو الربط. دكتور ثائر.
2: نعم، أسمعك جيدا. الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يعلن عن دعمه لنتنياهو، بالرغم من أنه غالبية أقطاب الإدارة معنية بفوز نتنياهو كونها حليفها الاستراتيجي الوثيق، ولكن إذا كان تغيير في شكل الحكومة القادمة فالرئيس ترامب سيحاول أن يقايد المسألة الإيرانية بمسائل إقليمية أخرى. فعلى سبيل المثال سيقول لشخص مثل أيزنكوت، أنا مستعد أن أتبنى بعض المواقف التي أنت معني بها فيما يخص الملف الإيراني، ولكن في المقابل عليك أن تقدم لي بعض التنازلات في المسألة الفلسطينية أو ربما في مصالح تخص الأردن على سبيل المثال. أن يقايد أي حكومة إسرائيلية جديدة. أما إذا عاد نتنياهو إلى الوضع القائم حاليا سيبقى على ما هو عليه، أي أنه الإدارة الأمريكية مع إسرائيل في الملف الإقليمي بشكل عام، ولكن ستعمل على تحجيم في داخل واشنطن، لأن هنالك قناعة لدى ترامب بأنه نتنياهو والحكومة يعني ورطت الولايات المتحدة بأمور لم تكن معنية بالتورط.
1: نعم، دكتور ثائر، أريد أن نستمع إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية إلى جانب الوزير بتسائيل سموتريتش وعدد من الحاخامات وإسرائيل جانس رئيس مجلس يشع مجلس المستوطنات، وكيف وصف النائب منصور عباس بأنه عدو إسرائيل. طبعا وأنت تكتب في الشأن الإسرائيلي كثيرا وتحلل أيضا في هذا المجال، لنستمع وبعد ذلك سأسأل.
3: من حزب الله، من محمود عباس، من منصور عباس، כן, כולם אומרים, כל הממדני, ועוד כמה, כן, בין ממדני לכאן, כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד, אנחנו זה אנחנו.
1: كل أعداء إسرائيل يريدون خسارة اليمين، يقول نحن اليمين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. هل لذلك تأثير أيضا مباشر بكل ما يتعلق بملف السكرتير العسكري جيل؟ كل هذا الضغط ربما اليمين موجود بضغط، أم أنه هذا لا يؤثر دكتور ثائر؟
2: لا هو يؤثر، يعني نتنياهو أيضا يقرأ استطلاعات الرأي وهو يدرك بأن هذه الانتخابات ستحسم على ما يعرف بإسرائيل باليمين المعتدل، ما بين 3 إلى 4 مقاعد من اليمين المعتدل. ونتنياهو يدرك بأنه يعني اليمين المعتدل لا يريد أن يصوت لنتنياهو وتحالفه، خاصة بعد 7 أكتوبر وبعد الانقلاب القضائي. ولكن من جهة ثانية هذه الشريحة لا ترتاح أبدا لمسألة حكومة عربية يهودية أو حكومة تضم القائمة العربية الموحدة، فلذلك يعني نتنياهو يحاول التحريض في هذا الأمر، يحاول التركيز عليه، لأنه يدرك بأنه إذا كان لديه فرصة على إعادة بعض أقطاب اليمين المعتدل ليصوتوا لمعسكره، فهو فقط في التركيز على مسألة منصور عباس، وبأنه منصور عباس سيكون صاحب نفوذ وتأثير وما إلى ذلك. فهذا هو الهدف من هذا الكلام، ولكنه مؤسف لأنه هذه مرة أخرى يقوم رئيس الوزراء بالتحريض عمليا على الأقلية الأكبر في هذه البلاد، وهو أمر لا يحدث عادة في الدول الديمقراطية، وهو أمر أيضا يسيء لسمعة إسرائيل. يعني نتنياهو نفسه أضر بسمعة إسرائيل كثيرا في آخر 3 سنوات، هذه طريقة أخرى يسيء بالسمعة لها. عادة من غير المقبول في الدول الديمقراطية أن تتحدث تجاه الأقليات وممثليها حتى لو كنت على اختلاف سياسي معها، لا يجوز هذا النوع من التحريض. ولكن نتنياهو معني بالانتصار ولا يهمه سمعة إسرائيل أو حتى العلاقات العربية اليهودية في داخل إسرائيل.
1: الباحث في منتدى تفكير الإقليمي دكتور ثائر أبو راس، شكرا جزيلا لك على كل هذا التحليل معنا في البرنامج، شكرا لك.
2: شكرا يوسف.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.

0: وإلى الموضوع الجنائي التالي، من الرصاص إلى الصواريخ، ربما صواريخ الكتف التي تنتشر بين العصابات الإجرامية مؤخرا في المجتمع العربي، ربما انتقلوا من الرصاص إلى صواريخ الكتف والمسيرات المتفجرة، وهذا طبعا على مستوى الانتشار يتسع بشكل كبير جدا. صباح اليوم عممت الشرطة بيانا جاء فيه بأنه تم اتهام شابين من شفعمر بحيازة صاروخ من نوع ماتادور سرق على ما يبدو من أحد معسكرات الجيش كما جاء في البيان. عن هذا أو عن هذه الزيادة باستعمال هذه النوعية من الترسانة نتحدث مع المحامي رضا جابر، الباحث والمتخصص في القانون العام والجريمة. تحية لك أستاذ رضا، أهلا بك.
1: صباح الأنوار، تحياتي.
0: شكرا لك. هذه الظاهرة مقلقة، باتت مقلقة، وتحديدا في الأيام الأخيرة نفذت اعتداءات على مصالح تجارية مثلا في مناطق مختلفة منها الناصرة بالمسيرات المتفجرة. إلى أي مدى هذا النوع من السلاح بات منتشرا وربما يؤدي إلى فقدان السيطرة من قبل الشرطة؟
1: لا يعني أولا يجب أن ننظر إلى تاريخ تطور الجريمة واستعمال السلاح، هذا ليس جديدا. يعني دائما هناك تطورات في هذا الموضوع، خصوصا مثلا بعد 7 أكتوبر كثير من الأسلحة التي تركت في منطقة الجنوب تم الحصول عليها واستخدامها في عمليات إجرامية داخل مجتمعنا. بالنسبة للسلاح الثقيل، يعني بالنسبة لصواريخ معينة مثلا صواريخ لا وهكذا استعملت أيضا في السابق في عمليات إجرامية داخل مجتمعنا. الآن التطور دائما حاصل أنه يصل إلى هذه الذروة وهذه النوعية من الأسلحة، هذا مؤشر بأنه العمليات الإجرامية داخل مجتمعنا سيحدث فيها تحول، أولا في عدد الضحايا، ثانيا في رقعة استعمالها الإجرامي.
0: ولذلك عندما تقول عدد الضحايا أستاذ رضا، أنت تقصد أنه السلاح أصبح فتاكا أكثر؟
1: فتاكاً أكثر. إذا كان في السابق يعني هناك استعمال لمسدس، الآن استعمال رصاص، يعني استهداف شخص واحد، الآن رقعة الاستهداف ستكون أوسع والإمكانية الإصابات ستكون أوسع. هذا تحول رهيب في هذا الموضوع، وخصوصا انه في يتم الاستهداف اذا حتى لو كان على عناصر إجرامية، اتساع الرقعة سيضع المدنيين العزل، المدنيين الغير متورطين في العمليات الإجرامية، سيكون اكثر عرضة للإصابة. ولذلك هذا تحول ليس تحول يعني عادي في تاريخ الجريمة، هذا تحول إضافي سيزيد من العمليات الإجرامية، وردة الفعل المجرمين على استخدام هذا الموضوع إنه سيكون هناك يعني الأطراف أخرى ستستخدمه، ولذلك التنافس هذا في الحصول على هذه الأسلحة سيكون يعني شيء مخيف.
0: فعلا مخيف جدا، رهيب بكل المقاييس. السؤال، من يوقف عمليات السرقة من داخل المعسكرات إلى المجتمع العربي رأسا ومباشرة إلى أيدي المنظمات الإجرامية؟ الكل يتحدث عنها، الكل يتحدث عنها، ولكن بدون نجاح في صدها.
1: طول أنا شاركت بعدة جلسات في السنوات يعني السابقة في الكنيسة عن موضوع مصادر الأسلحة داخل مجتمعنا. دائما كانت يعني الجيش ويعني هو مصدر أساسي في الأسلحة، خصوصا هذا النوع من الأسلحة. طبعا هناك مصادر أخرى كل ما يتعلق في التهريب من الحدود، وأيضا التهريب يعني مصادر من داخل مناطق السلطة الفلسطينية أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. ولا يتم معالجة هذا الموضوع. الآن بعد 7 أكتوبر والحرب على غزة كان متوقع إنه حساسية الدولة والأجهزة الأمنية على موضوع الأسلحة يكون يعني بشيء يعني مختلف تماما،
0: أكبر أكبر
1: وأنه التعامل أكبر بكثير. وفي هذا الموضوع الشيء المذهل، يعني يجب أن يدعنا نفكر في الموضوع، الشرطة ولا الدولة أخذت هذا الموضوع بشكل جدي. الآن اليمين في إسرائيل يحاول في الفترة الأخيرة في الأشهر الأخيرة أن يستخدم هذا الموضوع ليس لمناهضة الجريمة، إنما للنيل من المجتمع العربي بشكل سياسي والتضييق علينا. ولكن في بؤرة الموضوع كما يبدو، هذا تحليل وليس معلومات، بأنه لو الدولة تعرف أين ستذهب هذه الأسلحة، يعني لو عندها أي شك بأن هذا الكم الهائل من الأسلحة وبهذا التأثير يمكن أن يكون له أي تأثير أمني، لكان فعلت
0: في أرقام
1: المطلوب منها.
0: أستاذ رضا، أنت قلت أنه
1: لا
0: يعني
1: لا لا يوجد، يعني
0: شاركت في جلسات، يعني كان في أرقام معطيات حول كميات الأسلحة التي تسرق من المعسكرات؟
1: دائما يتكلمون على مئات الآلاف
0: مئات الألاف.
1: من الأسلحة، يعني يعني في إحدى الجلسات يعني كان الرقم 300,000 قطعة سلاح داخل مجتمعنا، يعني يتحدثون عن أرقام مهولة. والسؤال كان أو التساؤل تعين إنه كيف تعرفون، وإذا تعرفون لماذا لا تفعلون، وإذا تعرفون ولا تفعلون إذن أنتم متأكدون بأن هذا السلاح يعني بشكل أو بآخر مسيطر عليه بحدود معينة.
0: نعم.
1: وهذا شيء مخيف، إنه القضية الآن هي يعني يجب أن تأخذ حيزا أوسع في التعامل مع عناصر الإجرام وتسييس الموضوع بشكل، يعني استخدامه الآن عن طريق اليمين هذا يزيد خطورة، لأنه يتم استغلال شيء مؤلم، إنه شيء ضخم يؤلم، إنه يعني ينال من حياتنا، بدل ما الدولة أو بأذرعتها تتعامل معه بالشكل اللي يفيد مجتمعنا، يتم الآن الركوب عليه للنيل من حقوق مجتمعنا.
0: شكرا.
1: السياسية وهكذا. هذا الفارق اللي احنا نريد أن نوقفه، التعامل مع هذه الجزئية على أنها جزئية جنائية وبهذا الشكل فقط.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات، الباحث المتخصص في القانون العام والجريمة المحامي رضا جابر، شكرا جزيلا لك.
1: تحياتي.
0: مؤسف جدا الرصاص وصواريخ كتف ومسيرات متفجرة، هذا هو الحال في مجتمعنا للأسف. نخرج إلى إعلانات وبعد ذلك نعود لمتابعة ملفاتنا المختلفة.
2: غدا على قناة مكان،
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
3: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
4: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
2: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
4: كت.
2: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
0: الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب من قيادات الدروز في لبنان يناشد الدروز في إسرائيل في الكرمل في المغار وعسفيا وحرفيش بالتصويت لمن يساند السويداء ويحميها كما قال في تصريحات صحفية بالأمس. فلنستمع.
6: أنا والله الموضوع كنت رح أتركه لآخر الحلقة بس رح أحكيه هلأ، توجه له النداء هلأ لأنه في انتخابات بعد أيام، وأنا بدي وجه نداء لكل أهلنا بمجد الشمس ببقعاطة بعين قنية بمسعد بجولس بحرفاش بيركة بدالية الكرمل ببوسنان بكفر ياسيف بيانوح بجد بكفر سماع بكسرة بالقيعة بعين الأسد ببيت جن بشفا عمرو بالزبول بالمغار بالرامي بسجور بعسفية بدي قلهم أستحلفكم بسلمان الفارسي، أستحلفكم بحمزة بن علي، أستحلفكم بالنبي شعيب، أستحلفكم بالمقداد بن الأسود، أستحلفكم بعمار بن ياسر بأبا ذر الغفاري أن تتوجهوا إلى صناديق الاقتراع كلكم دون أي تباطؤ، يجب أن تنزلوا في صناديق الاقتراع أكثر من 80,000 صوت، وأنا ما أتقلكم أن تختاروا خياراتكم ولكن يجب أن تثبتوا أنفسكم. وبدي أقلكم شغلة، من لا ينتخب في هذه الانتخابات يكون كأنه يقتل امرأة أو طفل أو شيخ في السويداء، ومن ينتخب يحمي امرأة وشيخ وطفل في السويداء، هذه المعركة يجب أن تحمي.
0: ودكتور ثائر كزل رئيس بلدية المغار، تحية لك دكتور، أهلا بك.
7: تحية لك ولكل المستمعين، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك دكتور. عندما يطالب الوزير السابق وئام وهاب الدروز بالتصويت لمن يحمي السويداء، من تعتقد أنه قصد؟ لأنه بعد هذه التصريحات هناك من قال بأنه يدعو إلى التصويت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
7: بلا شك أنه هنا في تصريحات واضحة وجريئة من عزيزنا وحبيبنا السيد وئام وهاب رئيس الحزب التوحيد العربي في لبنان. احنا طبعا نحترم آراءه، ولكن أنه في مدينة إسرائيل تعي جيدا.
0: دكتور انقطع الاتصال معك، يبدو بأنه الإرسال فقط، يعني عد مرة أخرى على الجملة اللي حكيتها.
7: فأنا بقول الطائفة المعروفية في مدينة في دولة إسرائيل تعي جيدا بداية مستقبلها وأهدافها، وبلا شك أنه في عنا في الطائفة عدة تيارات سياسية اللي هي مش مخبية ومعروفة للجميع. أنا بعرف منين بتيجي هاي الصرخة والنداء، من أجل التأثير على القيادة الإسرائيلية في الحفاظ على أبناء الطائفة المعروفية خصوصا في منطقة السويداء. وبلا شك أنه الدور الأساسي والكبير والواضح هو لرئيس الطائفة المعروفية الشيخ أبو حسن موفق طريف، الذي يقوم بتوجيه الأوامر كالبوصلة بالتعاون مع القيادات الإسرائيلية. نحن نفهم جيدا القلق والخوف الموجود عند أبناء الطائفة المعروفية في لبنان اتجاه إخوانهم في منطقة السويداء، ولكن في نفس الوقت مهم نقول كل قيادات إسرائيل العسكرية والمدنية على اختلاف التيارات السياسية في تواصل معهم. أنا شخصيا كان إلي تحدث في الأسبوع الأخير مع وزراء كبار من الليكود ومع في نفس الوقت مع جادي أيزنكوت رئيس الحزب يشار، اللي راح يزورني كمان 3 أيام في البلدية ويلتقي مع منتدى الرؤساء يوم الاثنين القادم. راح يكون لقاء لمنتدى كل رؤساء السلطات في الوسط الدرزي والشركسي معه، وكان لنا عدة لقاءات مع وزراء من حزب الليكود من باقي الأحزاب المسيطرة أو الحاكمة حاليا، وكانت توعدات واضحة، وعودات واضحة لا يمكن تفسيرها لعدة مجالات، أنه لن يسمحوا بأي اعتداء أو قتل أو انتزاعات لكل الأقليات. ومهم جدا أخي أقول شغلي هون، بعز في نفسنا كثير ما يحدث لأبناء الطائفة المعروفية في منطقة السويداء والجبل، ولكن في نفس الوقت بعز في نفسي كثير ما يحدث للأقليات المسيحية والأرمينية وباقي التيارات الدينية. يعني ما لا أقبله لأبناء طائفتي لا أقبله ولا لأي طائفة، إن كانوا علويين أو مسيحيين أو يزيديين أو أكراد أو كل الديانات اللي إحنا بنحترمها. المحافظة على الأقليات هي قوة وليس الضعف. لذلك نداء أخينا وحبيبنا السيد وام وهاب لقيادات أو لرؤساء البلدات، إحنا بنفهمه وبنفهم ما بين السطور، إنه كونوا واقفين بجنب القيادة اللي راح تحافظ على إخوتنا وأخواتنا. طيب فأنا من هون بحب أطمنه.
0: دكتور ثائر، يعني هاي الجملة أريد أن أقف عندها، هل ترى بأن حماية الدروز في السويداء يجب أن يكون العامل الحاسم طبعا في تصويت الطائفة طبعا المعروفية في الانتخابات القريبة؟ هل يجب أن يكون عامل حاسم أنه مين معنا ومين ربما أهمل، مين تقاعس؟
7: لأنه كلنا متفقين على هذا الإشي، بغض النظر عن الأهداف تبعت الطائفة المعروفية أنها تقدم مصالح أبنائها وبلداتنا في الوسط العربي والدرزي في الشمال والجليل. والطلب الكبير هو طبعا مش راح نفوت إسا مشكلة الأراضي والبناء والتراخيص والميزانيات والتشغيل، كل العلماء الجميع بيتحدث عنها، ولكن كل الأحزاب السياسية والاجتماعية واضحة ومتفقة لا يمكن المساومة على حق وعلى أمان وعلى سلامة أبناء إخواتنا في السويداء وفي الجولان وفي منطقة الجبل ولا بأي شكل. فأنا بقدر أقول لك بغض النظر عن القيادة اللي راح تنتخب من قبل الشعب بشكل ديمقراطي في أواخر هذا الشهر، هناك التزامات واضحة من كل الأحزاب، حتى ولو كان في انقسامات سياسية في هذا الموضوع في اتفاق تام بين كل الرؤساء وكل التيارات وفي تعهدات واضحة. لهيك احنا بنقدر نطمن إخواننا في لبنان انه احنا راح نساندهم ان كانوا هن ولا في سوريا في كل المواقف وفي كل الأزمات إلهن ولباقي الأقليات. كنت بحب أشوف نفس التكاتف والتعاضد الاجتماعي واللي هو أحياناً بيصل لوضع تضخم وتصادم مع باقي الأقليات، بس هيك بنقدر نحافظ على حالنا وخصوصا في منطقة الشمال والجليل والجولان. طيب. والكرمل كل هاي السلسلة.
0: دكتور ثائر، وام وهاب تحدث عن 80,000 صوت، هل لديكم تقدير واضح لمدى قدرة هذه الأصوات على التأثير في الانتخابات القريبة بعد 18 يوم؟
7: هاي الانتخابات وهاي الكمية في الأصوات قادرة أنها تحسم الانتخابات بشكل نهائي بلا شك. هذول 80,000 صوت هن عدد، ولكن تأثيرهم ممكن يصل ل140 و150,000 صوت مع التأثيرات الخارجية والأصدقاء والأقرباء لكل شخص. وإحنا بنعرف اليوم حسب كل ما يسمى الإحصاءات السياسية، والصبح قريت مقال شيق جدا عن كيفية التغيرات اللي بتصير في الأيام الأخيرة في كل ما يتعلق بالانتخابات. فإحنا عم نتحدث هنا تقريبا عن 4 كراسي مختلفة، 2 ثابتات و2 متغيرات، وممكن إنهن يميلوا الكفة لليسار أو للمركز أو لليمين. لهيك بقولها بكل صدق وبكل شفافية، هذول الكورستين رح يأثروا على مجرى الانتخابات، ورح نشوف هذا في نهاية الشهر. الانتخابات كثير كثير قريبة، النتيجة راح تكون كثير قريبة، وكل تغيير صغير وكل تصريح نعم. في الأسبوع الأخير ممكن أنه يؤثر.
0: الدكتور ثائر كزل رئيس بلدية المغار، شكرا على مشاركتك معنا في حديث الظهيرة. شكرا، شكرا لك.
7: هلا عزيزي، يعطيكم العافية.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: حملة للطلاب العرب في جامعة بار إيلان تحت اسم حرم بلا سلاح في عقاب الكشف عن المحاضر في الجامعة الذي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد العرب والذي قدمت ضده لائحة اتهام خطيرة جدا. معنا مركز الجبهة الطلابية في جامعة بار إيلان محمد رمضان. أهلا بك يا محمد.
8: أهلا فيك يوسف، تحياتي لك لجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك. في هذه الفترة تركزون على سلامتكم الشخصية وأنتم مضطرون للأسف لذلك قبل التركيز على افتتاح السنة الدراسية الجامعية الأكاديمية والدراسة والتحضيرات عموما.
8: طبيعي يوسف، بعد كل الأحداث اللي صارت الطلاب العرب يكون في عندها مخاوف وتوترات وقلق. وجود محاضر في داخل الدائرة الأكاديمية في جامعة المفروض منها جامعة مرموقة تعليميا وأمنيا أيضا، أن يكون في وسطها هذا المحاضر، فهو يبعث القلق ويبعث أيضا الكثير من علامات السؤال حول الأمن والأمان في هذه الجامعة.
0: هل ترون محمد في هذه القضية ربما مؤشرا على بداية ظاهرة أوسع؟
8: طبعا كيف ما بنحكي بين طلاب بين بعض، إنه قبل 10 سنين إذا بتقول لي إنه كان إنه في محاضر اللي عم بخطط لهيك إشي كنت راح أستغرب أكثر من اليوم. ليش؟ لأنه واضح إنه سياسة العنصرية هي سياسة ممنهجة من كثير جهات، حتى جهات مسؤولة، حتى جهات حكومية، حتى الحكومة يعني، فهمت؟ فهم أخي يوسف. فوجود المحاضر في هذا المحل أول إشي بيخلينا كحركات طلابية، كجبهة طلابية وكجفرة، نأخذ خطوات فعلية ونتوجه لإدارة الجامعة في خطوات فعلية وحاجتنا لخطوات فعلية عشان نحس في أمان أكثر في هذه الجامعة.
0: طيب حدثنا عن هذه الحملة حرم بلا سلاح، طبعا بدأت في عقاب هذا الكشف عن المحاضر وكل ما كان يخطط له بناء على لائحة الاتهام التي قدمت. حدثنا عن حملة حرم بلا سلاح والتي بدأت في عقاب الكشف عن قضية المحاضر في الجامعة وعن ما كان يخطط له.
8: حملة بلا سلاح طبعا نابعة من الخطر الموجود حتى اليوم، حتى رغم وجود المحاضر في أيدي الشرطة، ولكن لا يمكن أن ننسى أن هنالك 72 شخص ما زالوا طليقين أيضا. هذه الحملة هدفها زرع الثقة والأمان داخل الطالب العربي في هذه الجامعة، وشرعيتها أخذت عن طريق توقيعات طلاب العرب. نحن في جبهة طلابية وجفرة نشرنا هذه العريضة للطلاب العرب، وكان هدفنا أن نصل إلى 200 توقيع من الطلاب العرب في بر إيلان، وهكذا كنا سنحصل على 10% من الطلاب العرب، ولكن في ظرف ساعات حصلنا على 400 توقيع وأكثر.
0: يهود أيضا، طلاب يهود وقعوا؟
8: صراحة في بار إيلان العقلية اليهودية متطرفة أكثر من باقي الجامعات، يعني إذا بتقولي جامعة تل أبيب هوين منها نقنع طلاب يهود إنه يساعدونا في حملتنا، ولكن في بار إيلان لأنها بار إيلان، لأنها البؤرة الصهيونية، لأنها أكثر جامعة يمين متطرف في دولة إسرائيل وتعرف حالها بهذا الشكل وهي فخورة بهذا الشكل أيضا، فكان من الصعب التجاوب للطلاب اليهود معنا.
0: ولكن الجامعة تقول محمد بأنها تعلن عن أسفها الشديد وتندد بعبارات يعني قاسية جدا ما كان يخطط له هذا المحاضر. هي على مستوى التنديد عممت بيانا واضحا، هي ضد كل هذه الأفعال ولا تقف أيضا من ورائها، وكذلك قامت بتجميد عمل المحاضر. كيف ترى هذا الموقف محمد؟
8: أولا نقطتين أخي يوسف، بالنسبة لبيان الجامعة، فأي بيان هذا الذي لا يعطي الفئة المستهدفة حقها من بيانها، يعني بيان الجامعة بحكي لي عن إنه هذا اللي عمله المحاضر يتناقض مع العقيدة الإسرائيلية والمبادئ اليهودية الإسرائيلية. طب ما في 20% من هذه الدولة استهدفوا ولم تذكروهم لا في مصطلح المجتمع العربي ولا في مصطلح الطلاب العرب ولا في كلمة عربي أصلاً. النقطة الثانية هي
0: يعني أنت تقول بيان الجامعة لم يخاطب الطلاب العرب مباشرة.
8: نعم. طبعا ونحن في الجامعة الطلابية أصدرنا بيانا على أن هذا البيان بيان الجامعة بيان هزيل ولا يمثل الواقع بصلة. النقطة الثانية هي نقابة الطلاب في جامعة بر إيلان التي أمس أصدرت أول بيان لها عقب الأحداث، وكان البيان أكثر هزالة حيث أنه بعد أن قال أننا نندد بأشد العبارات ما ورد في لائحة الاتهام ونحن مذهولين مما حصل، ولكن وهنا ولكن كانت كبيرة جدا، ولكن نرجو تذكير أن المحاضر ما زال غير متهم وبهذا لا نستطيع أن نحكم عليه. يعني شو بعد يعني بس تجيب الكجثة يعني تنفع تحكم عليه؟ نجيب الكجثة واحد من عائلة من طوبة زنجرية تحكم أنه المحاضر إرهابي؟ هو الزلمة بحاله قال أنا مقتنع بكل شيء عملته، المحاضر بنفسه قال لا أنا لا أحتاج طبيب نفسي لأني كل إشي عملته بكامل قواي العقلية وأنا لا أتراجع عن ذلك. شو بعد أكثر من هيك؟
0: محمد، إذا لم تستجب إدارة الجامعة إلى مطلبكم حرم بلا سلاح، ستصعدون الخطوات الاحتجاجية؟
8: سنصعد، لأن ليس الكثير من الناس تفهم حجم المأساة التي حصلت وحجم المصيبة التي تحصل من هذا الحدث. سنصعد وسنصل إلى المحكمة العليا، وسيكون لنا دعم من مركز مساواة، سيكون لنا دعم من مركز عدالة، وكل التحية لهم على هذا الظهر الذي يعطونا إياه.
0: هل في قلق من إمكانية احتكاك في عقاب ما حدث داخل الحرم الجامعي؟
8: داخل الحرم الجامعي نحن نعمل على إبعاد الطلاب العرب عن أي خطاب سياسي. يعني أنا نعرف الإدارة تستغل أي كلمة ممكن أن يتكلم بها طالب عربي لكي تجري عليه أقصى العقوبات، فنحن نبعد كل الطلاب العرب. نحن في الجبهة وجفرة نتولى كل المسؤولين.
0: محمد رمضان، مركز الجبهة الطلابية في جامعة بر إيلان، شكرا لك على هذا الحديث.
8: شكرا
0: معنا
8: لك.
0: سنتابع
8: شكرا
0: معكم طبعا كل التطورات من هناك. شكرا لك.
8: شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: عبد محاجني، سائق حافلة في شركة كافيم، تعرض لاعتداء عنصري في مدينة الخضيرة. هذا الاعتداء ينضم إلى قائمة طويلة من الاعتداءات المتزايدة على سائقي الحافلات العرب في البلاد، وعلى ما يبدو باتت هذه المهنة محفوفة بالمخاطر. عبد محاجني سائق الحافلة معنا، أهلا بك عبد. أهلا بك.
9: أهلا بك. خير،
0: خذنا إلى بداية ما حدث حتى أن تطورت الأمور إلى اعتداء. عبد،
9: أنا وكاتب السفرية تاعتي من تحنات الركابة الخضيرة، وصلت تحنة مركزية، ومن هناك أنا وقفت لقفت نصعين بسبب أنه بقى في حافلات قدامي اللي ما قدرتش أخذهم من التحنات تاعتهم، وهم شافوني أن أنا وقفت وأجوا لعندي، ومع كل هذا رديت وقفت التحنات تاعتي على أساس إذا في حدا ما شافنيش يطلع معاي.
0: كنت بواجبك يعني.
9: فتحت الباب وسكرت الباب، كملت السفرية تاعتي لعند الكيفون اللي طلع من التحنة المركزية، ما شفت حدا له داش على الباص وبخبط بالابواب وخبط كل الباص وزل عني. وبهاي اللحظة انا بطلت اعرف شو بدي اعمل، هو بدي افحص الباص وبدي افتح خليته طراح. فتحت الباب نزلت بدي افحص شو اللي صار بكل الباص، انه النصعين قالوا لي في شيء انطبش من ورا احنا سمعناه. بس انا ما سمعتش لاني انا من المقدمه، تعرف مش من ورا، بس راح اسمع يعني كل اللي صار ورا
0: الضجه والشارع. نعم.
9: نزلت اشوف شو يصير، يعني مش انه هذا، وما شفته له زي ما تقول السرعه اللي هو جابيها علي، يعني ما كنتش متوقع انه يضربني ولا يهدي علي، يعني ايش مبين انه يعني حاكد تصير علي. صار يعطيني كلمات يشتم في بإني عربي ومن الفحم ومن هالكلمات هاي.
0: شعرت إنه حياتك في خطر في لحظة من اللحظات عبد؟
9: أكيد أكيد أكيد، لأنه أنا بدقيقتين بكيت صرت تقريبا مسافر واقع على الأرض، يعني كنتش متوقع إني أكع ولا هذا. حاولت إني أدافع نفسي بس جسمي ما ساعدنيش. يعني
0: تعرضت للضرب؟
9: أكيد.
0: فقط من شخص من شخص واحد ولا مجموعة عبد؟
9: لا هو كان شخص واحد، هو هذا الشخص الواحد لما ضربني، يعني ضربني بوحشية، يعني ما قدرتش أنا أقوم مع حالي وما شفت حالي إلا أنا
0: فقدت الوعي
9: كالب على الأرض.
0: تدخل أحد لمساعدتك؟
9: أكيد، اللي بقوا موجودين معي بالباص نزلوا وزمنوا أمبولانس، الناجين اللي بقوا موجودين بحي السفرية اللي بقوا موجودين بغرفة الشفرية هذو لعندي وحاولوا يساعدوا وجابوا أمبولانس وبوليس حكني على المستشفى. يعني بكى يوم، شو أقول لك، يعني روحت نمت وقمت يعني وأنا أفكر بالشغلة شو اللي صار معي وليش تيصير معي يعني.
0: أنت كسائق حافلة عبد مسؤول عن سلامة العشرات من الركاب، والسائق للأسف نفسه لا يجد من يحميه، كيف تفسر هذه الحالة التي وصلتم إليها أنتم كسائقي حافلات؟
9: هاي الحالة اللي احنا وصلنا لها صار الاشي يعني زاد عن حده كثير، ولازمنا حماية، ولازم ما يصيرش مع السوبر يلاقي له داعم اقوى من هيك. لازم كل شيء له حدود يعني. يعني احنا بنستلم غاد ومنساعد ومنكيم ومنحط يعني. ايه
0: تغير شعورك بالامان عندما تقود أكيد. الحافلة تعمل أكيد. في أكيد. مناطق يعني يهودية؟
9: ايوه هسه انا يعني لو بدي ارجع بعد الخوف تاعي، لو بدي ارجع انا بفضل اني اشتغل هنا بالمنطقه تاعتنا، يعني مش اني اوصل لا سمح الله لا متساب انه يعني بشرى بجوز هاي اليوم واحد، بجوز بشرى يبقوا 10 او 20 فاهم. لانه اليوم اللي قاعد بشوف انا بكل محل في ضرب وفي بيت شمس بالقدس
0: صحيح
9: فاهم. بس برضو انا بطالب يعني انه يبقى حمايه للشوفريه، حتى لو شوفير انضرب يعملوا اضراب، وقفوا كل الباصات، وقفوا كل الدنيا، يعني زي ما بتعملوا مظاهرات بتنزلوا عشان الانتخابات وهي الشغلات، تعملوا مظاهرات لشوفرية البساط.
0: خايف ترجع على شغلك عبد؟ فكرت انه تترك الشغل؟
9: طلع انا بالوقت الحالي يعني انا بخوفش محلها زي ما بقولوها اجازه مرضيه.
0: اجازه مرضيه
9: يعني. ومن هنا عبد ما اخلص الاجازه يعني بعرف شو اللي راح يصير لك قدام، يعني في عندي فحوصات و
0: طمنا عنك. التقرير الطبي بعد هذا الاعتداء؟
9: تقرير الطب الحمد لله يعني من ناحية الصحة مليحة وكل شيء تمام، بس شوية تردد تعرف
0: بالجسم. ردود
9: أوه.
0: عبد شركة كافيم يعني تعاملت معك بشكل جيد؟
9: شركة كافيم طبعا احنا اغلبنا غاد عرب فهمني، وتعاملوا معي يعني بصورة حلوة يعني بصورة جيدة. هم فحصوا
0: سندوك وقفوا معك؟ نعم
9: اكيد فحصوا كاميرات الباص وطحتوا معي وقالوا لي ايش بدك يا احنا جاهزين. هم شايفين الاشي اللي صار، يعني لو ايش اللي صار كالب علي كان هم زمان بوليس ولا اي احد اجى اخذنا من الدار، كان عملوا لي حاكيروت وكل اشي.
0: في اعتقال في عقاب هذا الاعتداء؟ تم الاعتقال المشتبه؟
9: لحد هسه الشرطه بتشتغل على الموضوع، لحد هسه بعده في اتصال من البوليس لإلي شخصيا يعني، بعده وفي جواب برضو. انا يعني مش متامل انه البوليس راح يعمل لي شيء
0: لهي الدرجه،
9: يعني الشرطه يعني مش متامل انه الشرطه رايحه تتسلل تقول لي يعني الكينه طرف خيط ايش رايح جاي، لانه كثير شغلات صارت قدامي مع اغلب الشفرية اللي بكوا يعني قبل يصير معاهم الحدث هذا، ولحد اليوم بيقولوا لي فيش نتيجه يعني فيش شيء.
0: زملائك في السابق تعرضوا وبيحكوا لك انه مش راح تكون في نتيجه، مش راح يكون في اعتقالات يعني كما يقولون.
9: اكيد انت يعني بما انك صحفي وبتسمعنا كل يوم وبتحكي مع الناس، يعني اغلب سائقين الحافلات اللي حدثت معهم في حدا قال لك انه البوليس اعتقل اللي ضربه ولا اي شيء؟
0: نعم في مرات قليله كان يحدث ذلك فعلا. سنتابع هذه القضيه معك عبد محاجني سائق حافله في شركه كافيم. احنا نتمنى لك كل السلامه وان تعود الى عملك، واهم شيء بامان مهم جدا. شكرا لك عبد محاجني، بالسلامه. شكرا
9: سلام حبيبي.
0: يخرجون إلى العمل لكسب رزق ويعودون ضحايا لاعتداءات عنصرية للأسف الشديد.
10: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: معنا الآن السيد عفيف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة. تحية لك سيد عفيف، أهلا بك.
11: تحية لك ولجميع المستمعين والمستمعات. أخي يوسف،
0: نصوت ونؤثر. مؤتمر عقد في قلنسوة بالأمس بتنظيم من حراك نكف معاً المثلث الجنوبي، وخلاله كان في نقاش حول مشاركة المواطنين العرب في الانتخابات القريبة. كيف تتوقع أن تكون هنالك أمواج من المصوتين أم أنه الصورة لم تتضح بعد؟
11: أعتقد أنه واجبنا كمجتمع عربي في ظل هذه الأوضاع اللي إحنا مرينا فيها خلال 4 سنوات الماضية، ما في جدال أنه يجب علينا أنه نعلي نسبة التصويت في الوسط العربي. مجتمعنا العربي خلال 4 سنوات الأخيرة عانى الأمرين من سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة بدون شك. للأسف هذه الحكومة كان فيها وزيرين متطرفين جدا، وهم كانوا مسؤولين عن وزارات اللي بتخص الوسط العربي وخدماته مثل وزارة المالية سموتريتش، وزارة الأمن القومي بن دفير. مجتمعنا العربي اليوم بيعاني من عدة مشاكل عالقة، بداية بالتخطيط والبناء، الإجرام والخاوة، والميزانيات ببلدياتنا ومجالسنا العربية. من يتحكم بهذه الأمور الثلاث المهمة العالقة والمهمة لمجتمعنا العربي؟ هم هذول الوزراء. يعني اليوم اللي بخطط المسؤول عن التخطيط وامور البناء في وزاره الماليه اللي هو سموتريتش، وهو اللي بيعطي اوامر الهدم لوزاره اللي بيقودها بن دفير، فبيهدوا، وهو مسؤول عن ضخ الميزانيات للوطن العربي. لم تكن على مدار تاريخ كل حكومات دوله اسرائيل حكومه عنصريه بهذا الشكل، تعمدت العنصريه تجاه 21% من ابناء مجتمعنا. ردنا على هذا السياسة واضح، الخروج إلى التصويت بكثافة من أجل إسقاط هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي خطتها مكشوفة للكل.
0: طيب
11: وهم
0: أستاذ عفيف، لماذا يحتاج المجتمع العربي إلى حملات تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت؟ لماذا هذه الحاجة؟
11: في إحباط الوسط العربي على مدار عشرات السنين. أحزابنا العربية اختارت للأسف على مدار لحد قبل 4 سنين إنها تكون متفرج على اللعب السياسي. يعني إحنا بنروح على السياسي، إحنا مش شركاء، إحنا ما إلنا تأثير، بنروح. فالمواطن العربي الإسرائيلي فبرى في يوم الانتخابات هو يوم استراحة اللي بده يطلع فيه رحلة، ما بهم الأمر لأنه مش شايف تقدم. في كانت حكومة تغيير في سنة 2022 اللي قادت لتغيير أشياء كثيرة بواسطنا العربي، من أهمها الإجرام والخاوة، التخطيط والبناء، ضخ الميزانيات، خط التقدم 550 في سنة 22 ضخت ميزانية قريب 5 مليار و600 مليون لوسطنا العربي. أجت هاي الحكومة في نهاية سنة 22 في ميزانيات 23 24 25 و26 كان انخفاض وتحويل هذه الميزانيات لمحلات بالأساس هي استيطانية أو عسكرية. مجتمعنا عانى. اليوم في عنا وعي في مجتمعنا العربي، لانه احنا لمسنا كديش لما احنا بنطلعش ننتقم وما بيكون لنا تاثير شو نتائجها، نتائجها علي وعليك وعلى ابنائنا وعلى مسكننا وعلى كل شيء بخص رفاهيه المجتمع العربي.
0: شكرا لك سيد عفيف جيوسي نائب رئيس بلديه قلنسوة على هذه المشاركه معنا وكل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا لك اخي يوسف.
0: بهذا ننهي حديث الظهيرة. مستمعينا في كل مكان، يوسف شداد، جسلين محمد بريك، روبي أوسنهولتس وريتا نادر تيودوري على الراديو المصور. نهاية أسبوع هادئة وآمنة وبالسلامة للجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قطة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: يعلم كل مقدسي أن الشتاء له طابع خاص في أورشليم القدس، ولكي يكون هذا الشتاء مريحاً ينصح بالاستعداد، فحص سلامة وأمان شبكة الكهرباء، تقليم الأشجار والأغصان، التأكد من إحكام عزل الأسطح والفتحات والنوافذ، تثبيت الهوائيات وسخانات المياه الشمسية بشكل آمن، تنظيف المزاريب وقنوات تصريف مياه الأمطار. وفي حال صدور توقعات لأحوال جوية قاسية، يستحسن التزود مسبقاً بالمواد الغذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة الشخصية والمواد الطبية الأساسية. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 6 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبلدية أورشليم القدس. شتاء دافئا ومكللا بالثلوج.
6: أهلا بكم إلى عناوين الساعة. استمرار أعمال تنكيل بالفلسطينيين من قبل عناصر يمين متطرف في السامرة. حزب عتمة يهوديت يخشى من أن يقصيه نتنياهو بعد الانتخابات. 3 قتلى في الرياض إثر غارة صاروخية حوثية. حقوقية مناوئة لإسرائيل تفوز بجائزة نوبل للسلام. وارتفاع الحرارة غدا. لحظات ونكون مع التفصيل.
0: راديو مكان، الأخبار.
6: الواحدة ساعتنا الآن، معكم ريم مارون، أسعد الله أوقاتكم. في السامرة ذكرت مصادر محلية أن مواجهة اندلعت بين مستوطنين وفلسطينيين قرب بلدة جماعين إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، وقد أفيد بوقوع اعتداءين لمستوطنين على فلسطينيين بمنطقة رام الله. ففي برودة اعتدى عدد منهم على رجل وابنه وقاموا بسرقة سيارتهما. وقرب قرية دير أبو مشعل هاجمت مجموعة مستوطنين عائلة فلسطينية أثناء قيامها بقطف الزيتون. في ملف الانتخابات، أعرب الوزير عن عتمة يهوديت يتحاك فازرلوف عن قلقه من أن يقصي رئيس الوزراء نتنياهو حزبه بعد الانتخابات. وفي حديث لصحيفة ماكوريشون ادعى بأنه كان بالإمكان دفع فكرة الهجرة الطوعية من قطاع غزة إذا كان رئيس الوزراء معنيا بذلك. ويذكر أن نتنياهو شارك أمس في مؤتمر انتخابي مشترك مع رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش دون توجيه الدعوة للوزير بنغفير. أطلق الطلاب العرب في جامعة بار إيلان حملة حرم بلا سلاح في عقاب الكشف عن تخطيط أحد المحاضرين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنين عرب. وقال محمد رمضان مركز الجبهة الطلابية في حديث للزميل يوسف شداد، قال إنهم نجحوا في جمع 400 توقيع حتى الآن. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين سعوديين، أحدهم طيار، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة أمس عقب سقوط صاروخين حوثيين على مطار الملك خالد في الرياض. واستهدف الأول مرافق المطار، بينما استهدف الثاني طائرة سعودية كانت على الأرض وخالية من الركاب، وعادت النشاطات في المطار إلى طبيعتها. ويذكر أن مجموعة لوفتهانزا الألمانية وعدداً من شركات الطيران الهندية أعلنت أمس تعليق الرحلات الجوية من وإلى الرياض بسبب التصعيد مع الميليشيا اليمنية. عادت حاملة الطائرة الأمريكية أفراهام لينكولن إلى قاعدتها في الولايات المتحدة.

0: في ميانمار ورواندا وأوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية حيث انتقدت أو انتقدت إسرائيل. ويذكر أن بلاي قد شجبت مذبحة حماس في 7 أكتوبر، ولكنها تقود حاليا حركة المقاطعة ضد إسرائيل وتدعي بأن جيش الدفاع ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتزعم القاضية بلاي أيضا أن هناك نظام فصل عنصري أبارتايد ضد الفلسطينيين. علم أن القتيل في انفجار سيارة قرب أوراكيفا ليلة الماضية هو نعم سلامي البالغ من العمر 25 عاما من بنيامينا، ونقلت الجثة إلى معهد الطب العدلي. وأفيد صباحا أنه من ذوي السوابق الجنائية ونجا من محاولة أخرى لتصفيته قبل عدة أشهر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: بدءا من ساعة العصر تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومساء يحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في جنوب النقب والعربة. اللقاء الإخباري القادم يأتيكم عند 2. طاب يومكم.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. غدا على قناة مكان،
3: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
4: ليش بقبضوا وإذا عاملين شفت ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
3: في أسئلة ينفعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
4: أنا اللي بقول كت مش أنت.
1: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
3: يا أنا يا هي بالبرنامج
1: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: أنتم مع مكان.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوه تلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أعلن جيش الدفاع اليوم القضاء على 3 عناصر إرهابية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والثلاثة هم حسام وليد حسن أبو العطاء الذي كان قائدا في وحدة الصواريخ التابعة للجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مجدي معين يوسف الأيوبي الذي كان عنصرا إرهابيا في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومحمد داجة الذي كان قائد سرية في الجناح العسكري لحماس. وكان هؤلاء العناصر قد عملوا مؤخرا على التخطيط لعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وسعوا لإعادة بناء قدرات تنظيمهم في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تم تصفيتهم في غارات جوية أمس. اعتقل في منطقة الخليل فلسطيني 20 بشبهة التحريض على الإرهاب وتأييد حماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأفاد بيان للشرطة بأن المشتبه به نشر في صباح 7 أكتوبر مقطع فيديو يمجد الهجوم الإرهابي ويشيد بالفظائع المرتكبة. قال رئيس بلدية المغارة الدكتور ثائر قزل إن هناك التزاما كاملا من قيادات اليمين وأيزنكوت وكل التيارات الأخرى بحماية دروز السويداء، موضحا أن هذا اعتبار بارز لدى الطائفة المعروفية إلى جانب قضايا التخطيط والأرض. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا، قال قزل إن 80,000 صوت درزي لديهم القدرة على حسم انتخابات الكنيسة القريبة. جاءت أقوال هذه تعقيبا على تصريحات الوزير اللبناني السابق وئام وهاب التي ناشد فيها الدروز في الكرمل وعصفيا والمغار وحرفيش والرامة وغيرها من البلدات، مطالبا التصويت في انتخابات الكنيسة لمن يحمي دروز السويداء. أبلغ حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية فرنسا بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت من المقرر أن تجرى في 28 نوفمبر ستؤجل لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة رويترز. في موقع دودايم لمعالجة النفايات في النقب احترقت عدة شاحنات، وجاء من خدمة الإطفاء أن النار أضرمت عمدا على ما يبدو. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.

0: النقب والعرضة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الثالثة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا،
4: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
5: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
6: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
7: دقيقة حبيبي بس شوي.
8: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
7: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون لبرنامج الرياضي ملعب وهداف. من الآن نحن معكم بإذن تعالى وحتى الساعة السادسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. جوسلين محمد بريك، رابيسون هوكس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية حتى السادسة، حتى انتهاء المباراة الأخيرة من الدرجة الممتازة مع كل النتائج كل المباريات. نحن وإياكم نمضي بإذنه تعالى. تعالوا بنا نتائج من الدرجات الدنيا التي سجلت أمس واليوم، يركزها لنا مشير قدح. النادي الرياضي الطيري فاز في مباراة القمة أمس على نيشر بالنتيجة 2-1. مجدال عيمك فاز على اتحاد طمرة بالنتيجة 1-0. هابويل من الفحم يتفوق على بيطار نهرية مرحليا 1-0. ونفيش أنان يتفوق على آتا بيالك مرحليا 1-0. كرم إيل في الدرجة الأولى فاز على طيرة الكرمل بالنتيجة 1-0. نوفا جليل فاز على باقة الغربية بالنتيجة 2-1. ومن الدرجة الثانية أبو سنان فاز على دير حنة بالنتيجة 3-0. هابويل جديدي مكابي اتحاد كفر كنة 2-1. المنبع يتفوق على يركي الآن بالنتيجة 3-2. منبع الجولان تفوق، انتبهوا، 3-0 الشوط الأول، والآن أضحت النتيجة 3-2.

من الدرجة الثانية أيضا بيطار حيفا فاز على أبوال جفعات أولجا بالنتيجة 2-1. النادي الرياضي طيرة الكرم فاز 5-2 على النادي الرياضي نتانيا. أبوال عرى عرى عرى ابن عرى يتفوق على عسفيا في الخارج بعد 32 دقيقة 1-0. رموت منشي بعد 32 دقيقة يتفوق 3-2 على كشافة حيفا روبي. من الدرجة الثالثة فرق القمة مع لوت فاز على مجد كروم بالنتيجة 3-1 وكابول فاز على بيت جان بالنتيجة 4-0. الدرجة الممتازة هذا اليوم ستنطلق مباريات أخرى مع مدربين جدد في الريني وفي الإخاء الناصرة. ماذا ينتظر اليوم في الدرجة الممتازة؟ هاكم المباريات على النحو التالي التي تنطلق في الساعة الرابعة. أبويل عكا يستضيف مكابي أبناء الريني مع المدرب الجديد إلداد شفيت. مودعين يلتقي أبويل عفولي. أما فريق مكابي كريات جات يلتقي فريق كريات يام. وفريق كفر قاسم يستضيف نيودا تل أبيب. أما فريق مكابي هرسيري يضيف مكابي ألخاء الناصرة في مباراة مع مدرب جديد أدهم هادي الذي استبدل على صايغ. والذين يرغبون في الوصول إلى المباريات بلغنا من المشجعين الذين يذهبون ويسافرون إلى هناك بأن الطريق سالك. فنحو هرتلية توجه مشجعون من كفر مندا على زيدان محمد بشناك أبو البيك عبد قدح لاعب الإخاء سابقا ورافع قدح إداري فريق كفر مندا.

0: إذن سيداتي وسادي تعالوا بنا للمباريات الجارية الآن. هيا بنا ننتقل إلى الزميل سمير سليمان في مباراة أبويل العرابي أمام فريق اتحاد جات. تحية لك، مساء الخير سمير.
1: مساء النور لك زميل محمد الشيخ خليل ولعموم المستمعين. 0-0 بعد مرور 7 دقائق هنا على ملعب كوكب أبو الهيثم، يكون مع هذه الهجمة لصالح جات، وهنالك هنالك الكرة بنهاية المطاف، دفاع عرابي يخلص هذا الموقف. إذن 0-0 بعد مرور 7 دقائق عرابي يتواجد زميل محمد في المرتبة الأخيرة، المرتبة 17 برصيده، نقطة واحدة ووحيدة كانت في التعادل أمام مجدال عمك، بالمقابل اتحاد أبناء جت برصيده 4 نقاط بعد تعادل أمام الطيري وبعد الفوز قبل أسبوعين أمام انجدت بالنتيجة 2-0. نكون مع هذه الهجمة لصالح عرابي على الرواق الأيسر، الرواق الأيمن من هناك، هذا اللاعب زين الدين نعمني، نعمني يحاول يسيطر على الكرة، يحاول يندمج يسيطر، ولكن الكرة تعود مع لاعبي جد أبويل عرابي بالزي الأحمر. يفتتح المباراة بالتشكيلة التالية: شلهايف في إسرائيل في حراسة المرمى، في لاعبو الميدان أيهم عاصلي، تاي سقيف، أنطوني بشارة، زين الدين نعمني، محمد أبو راس، الكابتن محمد عثمان، محمد خالدي، فادي سمعان، شيلي حسن، ووحيدا في الهجوم أصيل خطيب يدرب هذا الفريق المدرب مهند خطيب. بالمقابل اتحاد أبناء جد في حراسة المرمى: رسمي غرة، لاعبو الميدان أدمون عزام، إبراهيم غرة، أكرم عسلي، طنوس بنا، يارين ساسون، محمد محاجني، محمد علي ودد، الكابتن مسعود ودد، عبد اللطيف جمل، ووحيدا في خط الهجوم عمر غرة يدرب هذا الفريق المدرب المحلي أحمد زكي. يدير هذه المباراة الحكم من معليا يسلم علم، يساعد على الخطوط كل من إلياس حلاق من ترشيحة، ورهف أبو الهيجة من طمرة، ومراقب الحكام علاء بكري بحضور أفراد قليلة هنا على مدرجات ملعب أبو الهيجة. نكون مع هذه الهجمة لصالح الأحمر العرابي، ترسل كرة، الكرة مقطوعة، مقطوع الكرة كانت من هذا لاعب الدفاع عبد اللطيف جمل، الكرة الآن لصالح اتحاد أبناء جت، ترسل الكرة والكرة مقطوعة مرة أخرى.
0: امنحني قليل لحظات البث وسأمنحك. نعم سمير، امنحني لحظات وأعود إليك. منبع الجولان الآن 4-2 على ملعب يركا مع كوكبة النجوم الكبيرة. الجولان منبع 4-2 يواصل مشير قدح بموافاتنا والتركيز نتائج الدرجات الدنيا، وبعد 40 دقيقة الكبابير 1-0، هذه هي النتائج حتى الآن. والآن بيت شمش يتفوق على شباب الطيري في الدقيقة 90 درجة أولى منطقة جنوبية بالنتيجة 2-1. كل البث معك سمير في المباراة فريق عرابي أمام جت.
1: 10 دقائق على البداية، تبقى النتيجة 0-0، دقائق جس نبض هنا، الفريق العرابي يود هنا مباغتة جد، هذا الفريق الذي لم يحصل على أي فوز منذ بداية المباراة، منذ بداية الموسم فقط تعادل تعادل واحد ووحيد كان أمام مجدال عمك كما أشرت، من هدف شيلي حسن الذي سجله هدف التعادل كان في مجدال عمك. الآن ترسل الكرة، الكرة مقطوعة إلى رمية التماس لصالح الفريق الضيف هنا من جد المثلثة الذي صعد هذا الموسم من الدرجة الأولى، ترسل الكرة، الكرة مقطوعة من دفاع عرابي، هناك الكرة تنقل إلى أصيل خطيب، لا يصل الكرة والكرة تطول حتى حارس مرمى جت، رسمي غرة، رسمي غرة مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة، الكرة هناك قصيرة إلى لاعب الدفاع إبراهيم غرة، غرة مع الكرة، يرسل الكرة، الكرة تطول إلى لاعبي الدفاع في عرابي. الفريق العرابي لا حول له ولا قوة منذ بداية الموسم، يعني الأمور يعني غير ميسرة في الفريق العرابي، أحضروا عدة لاعبين هذا الموسم لكن حتى الآن، حتى الآن الفوز لم يحضر للفريق العرابي. الكرة الآن بحوزة الفريق من جت، الكرة ترسل، الكرة هناك مع الفريق العرابي، مخطوف الكرة، مخطوف الكرة لصالح العرابي، هنالك دربك لكن دفاع، دفاع جت يرسل الكرة ويقطع هذه الكرة، والكرة منقولة إلى الناحية الأخرى تجاه هجوم جت، والكرة تطول وهناك لاعب على الأرض، لكن الحكم يشير إلى استمرار، ولاعب وجد بدورهم يرسلون الكرة إلى الخارج من أجل إتاحة معالجة لاعب جد، كان هذا اللاعب عبد اللطيف جمال. إذن 11 دقيقة هنا في كوكب أبو الهيجة، ملعب جميل ورائع لكن التغطية صعبة للغاية زميل محمد. 0-0 إليك في هذه المرحلة،
0: ولكن نسمعك بشكل ممتاز حتى اللحظة.
2: السلام عليكم.
0: إذن تعالوا بنا إلى النتائج في الدرجة الأولى. النادي الرياضي الطيري يفوز على فريق الكمة نيشر أمس بالنتيجة 2-1. نيشر تفوق 1-0 بهدف قاسم حلف ورد الصاصة عين النتيجة 2-1 للنادي الرياضي الطيري. مقدار عمك فاز على اتحاد طمرة بالنتيجة 1-0. وكان المدرب عيسى جدات يوم الأربعاء في برنامجنا مكانك 2 قد حضر وأبدى قلقه الشديد من هذه المباراة. بيرم الفحم لا يزال تفوق على نهرية بالنتيجة 1-0. نافيش أنان لا يزال تفوق على أتا بيالك بالنتيجة 1-0. كرمئيل فاز على طيرة الكرمل بالنتيجة 1-0. وفريق نوفا جليل فاز على بيل باك الغربي بالنتيجة 2-1. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0. بيل جديدي اتحاد كفر كنا 2-1. المنبع مرحليا يتفوق على يركا 4-0. شفا عامر جديدي سنرافق هذه المباراة. وكذلك رمات شارون أمام شعاع كفر قاسم. عدنا إليك سمير سليمان 0-0 عرابي أمام اتحاد جت.
1: 13 دقيقة زميلي محمد تبقى النتيجة 0-0. الآن تم الآن ينهض لاعب جد هذا اللاعب الذي أصيب ربما سيغادر أرضية الملعب أول سيعالج خارج الخطوط هذا اللاعب عبد اللطيف جمل الذي يخرج الآن في هذه اللحظات عبر الخطوط وستتجدد المباراة بإرسال رمية التماس لصالح الفريق العرابي. إذن الفريق العرابي هذا الفريق الذي بحوزته نقطة واحدة ووحيدة هذا الفريق يريد الفريق العرابي الحصول على فوز أول. الفريق العرابي حتى الآن كما أشرت نقطة واحدة كان بالتعادل أمام مقدال عمك بالمقابل اتحاد أبناء جت برصيده 4 نقاط بعد الفوز قبل أسبوعين أمام جدات وبعد التعادل أمام بعيل أو شباب الطيري. الآن الكرة تتجدد برمية التماس تعاد إلى الفريق الجتاوي. رسمي غرة حارس المرمى رسمي غرة ماذا يفعل الآن ينتظر هنا حتى يتوغل لاعبو جت إلى الأمام. رسمي غرة حارس المرمى المحلي من جت رسمي يرسل الكرة الكرة عالية عالية حتى حارس المرمى لا بل دا لاعب الدفاع من عرابي يشتت هذه الكرة ترسل الكرة الكرة مقطوعة مرة أخرى. إذن الفريق العرابي مع 0 من الفوز تعادل 1 و4 خسارات سجل فقط هدفان ودخل شباكه 14 هدف بالمقابل الفريق الجتاوي مع فوز وتعادل و3 خسارات 7 أهداف سجلها الفريق الجتاوي و11 هدف دخل في شباك جت. الآن ترسل الكرة رمية التماس لصالح الفريق الجتاوي إبراهيم غرة غرة مع الكرة من هناك لاعب الدفاع محمد أبو يونس السخنيني العرابي يشتت هذه الكرة إلى رمية التماس تماس لصالح الضيوف من جت المثلث. رمية التماس الآن ستنفذ من سيذهب لإحضار الكرة إبراهيم غرة غرة غرة هنا على رمية التماس. إذن اللاعب بنهاية المطاف عبد اللطيف جمل الذي يتواجد بجانبي خرج من أرضية الملعب وسيجرأ التبديل في جت. إذن تبديل أول اضطراري في جت المثلث. الكرة الآن ترسل الكرة مع هذا المهاجم عمر غرة غرة مع الكرة وتطول الكرة إلى رمية التماس رمية التماس لصالح الفريق الجتة والذي يسيطر نوعا ما على مجريات المباراة في الدقائق الأولى. نظرة إلى الساعة دخلنا الدقيقة 15 ربع ساعة هنا بالتمام والكمال على بداية المباراة هنا على أرضية ملعب كوكب أبو الهيجاء أرضية الملعب هنا زميل محمد رائعة الأجواء الطقس مثالية لمباراة كرة قدم الأسبوع 6 في دوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية. رمية التماس لصالح الفريق الجتاوي رقم 11 في الفريق الجتاوي من سينفذ رمية التماس. إذن الكرة من هنا ترسل تعود مع لاعبي مرة أخرى هذا البديل عمر عوضي الذي دخل بديلا يرسل الكرة مع الفريق العرابي. الآن من هناك تنقل الكرة تطول وبعد أن خلصها لاعب من جت إلى رمية التماس. نظرة مرة أخرى للساعة 13 دقيقة هنا في المباراة في كوكب أبو الهيجاء بين بعيل عرابي صاحب المرتبة الأخيرة وصاحب المرتبة 12 اتحاد أبناء جت. رمية التماس الآن لصالح الفريق العرابي فوز هنا لعرابي وربما ينتشي نوعا ما الفريق العرابي. يعني هنا كانت الأمال والأمال معقودة هنا في الفريق العرابي على فوز بيتي للفريق العرابي. الكرة تعود مع حارس المرمى الجتاوي الرسمي غرة غرة يرسل الكرة عالية هنالك تصل لكن تصل اللاعب طنوس بنا ابن كفر يسيف لا يتعامل مع الكرة بالشكل الجيد تطول على طنوس وإلى رمية التماس لصالح الفريق العرابي. 17 دقيقة 0-0. إليك زميلي محمد
0: شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة المرحلة، واليوم جولة من الدرجة الممتازة، وعليه ستكون المباراة. الفرق العربية ستلعب اليوم ثلاث فرق عربية أو ثلاثة مرة أخرى نشدد، يجوز هذا ويجوز ذاك، ثلاث إذا احتسبنا ذلك فرقة وثلاثة إذا احتسبنا ذلك فريق. أبويل عكا يلاقي مكابي أبناء الريني مع المدرب الجديد. مذيعين يلاقي العفولي في الساعة الرابعة أيضا مع المدرب الجديد. مكابي إرتيليا يلاقي مكابي لخان ناصرة أيضا مع مدرب جديد هنا. وأما فريق كريات جات في الرابعة يلاقي كرياتيا وكفر قاسم مباراة المباريات أمام بني هدى تل أفيف. في الدرجة الأولى بويل من الفحم يدخل الفريقان إلى الدقيقة 90، لا زال يتفوق على بيطار نهرية بالنتيجة 1-0 من هدف سجله بهجات بشير. ومكابي نفيش أنان بعد 50 دقيقة تفوق على أتا بيالك بالنتيجة 1-0. أما في الدرجة الثانية نتحدث عن نتائج مرحلية، عرعر لا زال تفوق على عسفيا بالنتيجة 1-0. رموت منشي يتفوق على كشافة حيفا روبي بالنتيجة 3-2. الكبابير مرحليا يتفوق على النادي الرياضي المشهد بالنتيجة 1-0. بالنسبة للفرق المتنافسة في الدرجة الثالثة في منطقة الجليل الأعلى، النتائج التي سجلت في الدرجة الثالثة: كابول فريق قمة، طبعا هذا الفريق فاز على بيتجان بالنتيجة 4-0، ومعلوت فاز على مجد كروم 3-1. طبعا تعادل، كانت هناك مباراة خلال فترة الأعياد معلوت وكابول انتهت إلى التعادل 2-2، والفريق العكي أبناء عكا هو الذي يتصدر اللائحة في هذه المنطقة الجليل الغربي، المنافسة شديدة. عدنا إليك يا سمير. 0-0 لا تزال النتيجة بين عرابي واتحاد جت.
1: 18 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة سلبية 0-0. لكن نوضح زميل محمد، بعد تفكك أو بعد الدمج بين مكابي أم الفحم وبعيل أم الفحم، فريق واحد سيهبط إلى الدرجة الثانية، وأربع فرق ستذهب إلى الاختبارات. إذن أربع فرق ستذهب إلى الاختبارات، فريق واحد سيهبط إلى الدرجة الثانية، بالإضافة إلى مكابي أم الفحم الذي يعني نستطيع أن نقول أنه تفكك وأصبح الدمج بين مكابي أم الفحم وبعيل أم الفحم. الكرة الآن، الكرة العربية ترسل كرة، والكرة تطول الكرة العربية. إذن هنا يعني يحضر هنا من الفريق الكوكبي الكابتن المخضرم نبيل علي، يتواجد بجانب زميل محمد هذا اللاعب المميز الذي لعب سنوات طوال في الدرجة الأولى والثانية، عنصر مهم في فريق كوكب. كان هذا اللاعب المميز نبيل علي وتواجد بجانب الكرة الآن لصالح جت، هنالك عمر غرة مع الكرة، وهنالك دربك داخل منطقة جزاء عرابي، لكن تخلص بنهاية المطاف. الكرة الآن عربية ترسل الكرة، وهنالك اللاعب المدافع هذا اللاعب مسعود وتد يشتت الكرة إلى رمية التماس، وبنهاية المطاف لاعب من عرابي لمس الكرة لتحتسب رمية التماس للفريق الضيف من جت المثلث. رمية التماس لصالح الضيوف من جت المثلث. الدقيقة 19، الحكم هنا يوسف معلم يدير المباراة حتى الآن بشكل سلس بشكل لائق، يدير المباراة بكل حنكة بكل ذكاء، وهو مرشح للصعود إلى درجات أعلى. هذا الحكم المميز ابن قرية معليا يوسف معلم. الآن ركنية أو رمية التماس، ماذا يشير الحكم بنهاية المطاف؟ ركنية لصالح الفريق الضيف من جت المثلث. من يذهب لتحضير الكرة؟ عبد الله، لا بل هذا محمد علي وتد يذهب لرفع الكرة. الكرة ترفع ولاعب من عرابي هنا يتطاير ويشتت الكرة برأسه إلى رمية التماس. الأعصاب هنا وشاهدها على وجه المخضرم هنا معمر قراقرة كولبو أبوعيل عرابي. الآن رمية التماس، تماس لصالح جد، ترسل الكرة داخل منطقة الجزاء، هنالك دربكة هنالك حوار، لاعب عرابي يتمركز على الكرة خطيرة الآن، وبنهاية المطاف ترتطم بأحد من لاعبي عرابي وتشتت الكرة. تعود مرة أخرى جد، يحاول جد يسيطر، جد يبحث تارة عن الناحية اليمنى تجاه هذا عبد اللطيف جمل، تارة عن طريق الناحية اليسرى هناك يتواجد طنوس بنا، لكن حتى الآن الدفاع العرابي الصخرة الدفاعية العربية تصمت حتى الآن. الكرة تنقل مرة أخرى، الكرات هنا تنقل في الدفاع العرابي بين هذا اللاعب تاي سقيف وأنطون بشارة.
0: سمير ابقى معي نتحدث مع ماهر حامد مالك ورئيس إدارة فريق مكابي لخان ناصرة، لأنه سينشغل بعد قليل مع المباراة. ماهر حامد تحية لك، مساء الخير.
2: تهنوا لك محمد أكبر كبير المستمعين.
0: أسبوع مع مدرب جديد، أي شيء جديد طرح على الفريق؟
2: والله يا أخي محمد، إحنا كنا من بداية الأسبوع بالتمارين مع المدرب أدهم حجي، إن شاء الله أنه نشوف تغيرات بالفريق. اليوم هو عامل، كيف فهمت من المسؤولين، أنه عامل تغييرات كثيرة بالتركيبة. إن شاء الله أنا بتكون منيحة، وإن شاء الله أنه نرجع بنتيجة منيحة من السلسلية.
0: صرت مطلع على التركيب؟ خبروك شو التركيبة للفريق اليوم؟
2: كثير يا أبو أستاذ محمد، يعني مجبورة نعرفها.
0: يعني طبعا ما صارت، ما شبه معروفة. شو يعني إيش التغييرات المركزية حسب ما وردك من المدرب؟ واضح إنه لازم تعرف.
2: لاعب ثلاث لاعبين بالهجوم أخي محمد، بده يحسم المباراة إن شاء الله على البكير. إن شاء الله بمشي حسب التوقعات تبعته، ونتأمل نتيجة منيحة. كل نتيجة غير الخسارة أنا بترضين اليوم.
0: طب خليني أقول لك، أنا جالنتي، بلالتي، أمجد سليمان، سانتوس، ويلسون سانتوس، حمزة الشبلي، فاتح أبو الشيخ، فاتح محمد أبو راس، فاتح محمد صباح، فاتح نهان كان، فاتح نسيم أبو يونس، وفادي نجار. هذا التركيب اللي فاتح، مش هيك؟
2: نعم.
0: شو بدل لك؟ شو بدل لك هذا على إيش؟
2: انه تركيب هجومي اخي محمد، وخلى المهاجم ستيفان يكون جاهز للشوط الثاني، لانه ما تدرب زي ما لازم هذا الاسبوع. كنا خايفين انه يكون في عنده اصابه، ولكن الحمد لله ما في عنده، مجهز للشوط الثاني ان شاء الله.
0: وصلت الملعب ولا لسه؟
2: المضبوط، لا بعدنا على الطريق
0: اخي محمد. وصل، بتدخل على غرف الملابس قبل اللعبه، بتحكي شيء انت والاداره بتحكوا؟
2: شو فريق روحنا وحياتنا أخي محمد، معاي كمان بالسيارة الإداري أحمد الحلو، ومحاسب الفريق رفيع جبارين، بوجه لك تحية كمان.
0: تحية لهم، تحية بدون شك.
2: إن شاء الله إنه إحنا نجيب نتيجة منيحة اليوم. أنا أخي محمد بطل يهمني طريقة اللعب، إنه لعبنا منيح مش منيح، بهمنا النتيجة. نروح بنتيجة منيحة من السلية أهم شيء عندي، بعدين بتصلح طريقة اللعب بعد النتائج المنيحة.
0: شو النتيجة المنيحة من وجهة نظرك؟ يعني تعادل بتقبلوه، بترضى من فريق زي هرتلية؟
2: هرتلية زينا زينا أخي محمد،
0: صحيح
2: بالقاعة، يعني كل نتيجة غير الخسارة لأخي مصري هي ممتاز.
0: عادة بيقولوا تغيير المدرب بيجيب نتيجة معينة عدا عن أداء كرة القدم، إلى أي مدى تؤمن في قضية التغيير ممكن تيجي إشي إيجابي على الأقل أسبوع أو اثنين؟
2: إن شاء الله أخي محمد إنه تكون المعادلة كيف كانت قبل 6-7 سنين لما أدهم هادي بدل نيسان يحسكل وتوجه لهرتلية، كانت اللعبة بهرتلية وروح فايز فيها 1-0، وإن شاء الله إنه اليوم نفس المعادلة بتتحقق.
0: الدعم الكامل والتام أعطيته أنتوا الإدارة الأدهم، افعل ما تشاء كما تراه مناسب من ناحية مهنية، لك كل الصلاحية الكاملة ولا في خطوط حمراء معينة؟
2: هذا السؤال اللي تقدر تسأل المدرب. أنا من بداية التوقيع مع أدهم قلت له أنت معك كل أيات صلاحية بتعجبك بدك إياها بالفريق هذا، أي لاعب مش عاجبك، أي مدرب مش عاجبك، معك كل الصلاحيات وكل الدعم من الإدارة اللي تساوي اللي بدك إياه بهذا الفريق. إحنا تعبنا أخي محمد، إحنا بدنا نروح على المباراة بس نحضر نشوف كرة قدم بحت، مش من بدنا نبلش بالفريق هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك. خلص بطل، صار الإشي متعب آخر فترة. عشان هيك جبنا أدهم ابن البلد ابن الفريق، وهو اللي المشاكل هاي هو يحلها مش نحلها.
0: طيب اللي بتحكي مزبوط. على فكرة في المقابلة الأخيرة لما حكينا عن علاء كنت اللي اسأل علاء كيف تعامل معه، أعطينا كل شيء، قلت اللي اسأل علاء. اليوم كنت اللي اسأل أدهم، وسألت علاء في نفس البرنامج وطلع كل اللي حكيته أنتم مطابق للي قالوا علاء. هذا يعني
2: محمد أنا 55 سنة تعلمت دائما على الصراحة، ما بقدر على أيات بني آدم. يمكن سر نجاحي إن أنا بحكي كل إشي كتاب مفتوح، إيش فيه بفريق أخي الناصري لازم الكل يعرفه، لأنه هذا الفريق مش لماهر حامد، هذا فريق البلد، كل البلد بتحبه، كل البلد بتخاف على مصلحة هذا الفريق. وإن شاء الله إنه نكون على قد التوقعات ونخلي الفريق بالدرجة الممتازة بطريقة مشرفة.
0: هيك كل الإداريين لازم يعطوا شفافية حتى الأمور تصير على ما يرام. طيب شكرا على أن أخذنا من وقتك قبل المباراة بقليل، ماهر حامد مالك ورئيس إدارة مكابي الأخي الناصر، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. عدنا إليك سمير سليمان حتى أعيد إلى نشرة الأخبار. عرابي أمام جد،
1: 26 دقيقة الكرة الآن لصالح جد داخل منطقة الجزاء، ماذا يفعل اللاعب هنالك؟ والحارس المرمى شلهيف يلتقط الكرة. السيطرة الآن انتقلت لفريق جد بشكل
0: فقط
1: كبير.
0: أشير بطار نهارية يعادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من التسعين. واحد
1: واحد. جميعنا يتساءل زميلي محمد واحد عن واحد. نتيجة المباراة بين منبع الجولان ويركا. هنا الجميع يتساءل ما هي نتيجة المباراة. نتيجة سمعوا بين 4-2. هل بقيت 4-2؟
0: نعم نعم لا تزال 4-2 في الدقيقة 82 من عمر المباراة. يركا 2 المنبع 4 في الدقيقة 82 من عمر المباراة. سجل سليم عماش وفراس غنايم ليركا، ناجي أبو جبل، نجوان صبح، عيدان بن يمين سجل هدفين. نحن معك.
1: أيضا الآن رمت التماس لصالح الفريق العرابي. الفريق العرابي يحاول يعني، لكن المحاولات هي ضعيفة لصالح الفريق العرابي. يتمركز في الدفاع وبين الفينة والأخرى. أشاهد هنالك إرسال الكرة إلى هذا اللاعب أصيل الخطيب الذي يحاول اختراق دفاع جت، لكن حتى الآن لا يستطيع ذلك. الآن رمت التماس لصالح الفريق العرابي. الكابتن محمد عثماني بن مدينة سخنين يذهب لتنفيذ رمت التماس. ثلاثة لاعبين يذهبون لداخل الصندوق من أجل ربما خطف هدف هنا لصالح الفريق العرابي. ترسل تعود هنا إلى محمد عثمان. عثمان مع الكرة يحاول، لكن هنالك انزلاقة اللاعب الجتاوي تحبط المحاولة. تعود مع فريق العرابي مرة أخرى. ماذا يفعل؟ تعود إلى عثمان، من عثمان إلى أبو يونس. أبو يونس مع الكرة إلى فادي سمعان. من هناك الآن ترسل من عثمان إلى رمية التماس. رمية التماس بنهاية المطاف بعد أن ارتطمت بطنوس بنا. ورمية التماس لصالح الفريق العرابي. محمد عثمان على التنفيذ مرة أخرى. عثمان يرسل الكرة. الكرة منقولة مرة أخرى. الكرة تنقل تعود مرة أخرى. رمية التماس لصالح الفريق العرابي. رمية التماس من هناك تعود إلى فريق عرابي الذي يخرج من قوقعته يريد إحراز هدف هنا، لكن حتى الآن لا يستطيع فعل ذلك. الكرة ترسل ومخالفة. مخالفة لصالح الفريق الجتاوي من منتصف الملعب. نظرة إلى الساعة، دخلنا مدار دقيقة 28 هنا في ملعب كوكب أبو الهيجة. تبقى النتيجة 0-0 بين الصاعد الجديد اتحاد أبناء جد وبين أبو عيل العرابي الذي يلعب للموسم الرابع الخامس ربما السادس في دوري الدرجة الأولى. الكرة تنقل الآن لصالح الفريق الجتاوي. تنقل الكرة من هناك. ماذا؟ من هو هذا اللاعب؟ إبراهيم غرة. غرة مع الكرة، يستحلم الكرة. الكرة الآن تخطف من الفريق العرابي. الكرة من هناك تنقل ربما هنالك. كد أن نشاهد بأن اللاعب هذا اللاعب أصيل خطيب يريد خطف الكرة، لكن أقرب لها كان أكرم عسلي. تعود الكرة عربية على الرواق الأيسر منتصف الملعب. تنقل الكرة إلى هذا اللاعب أسيل خطيب. خطيب خطيب مع الكرة. تعود الكرة، ترفع الكرة وهنالك الراية عالية والصافرة أتت من حكم المباراة. وأنا أستمع إلى الشارة ونحن بدورنا نعيد البث إليك زميلي محمد. 29 دقيقة. أبو عيل عرابي 0، أبو عيل اتحاد أبناء جد 0. إليك في هذه المرحلة، نعود بعد الأخبار.
0: شكرا جزيلا لك سمير الزمع. إذن انتهت الجولة الأولى من برنامجنا. انتهت المباراة أيضا بطار نهرية وبول الفحم 1-1. نهرية سجلت التعادل في الدقيقة 90 من عمر المباراة. سيداتي وسادتي، في تمام الساعة الثالثة نستمع نشرة الأخبار، بعد أن نعود لنواصل وإياكم برنامج ملعب وهداف حتى السادسة هذه اليوم. جسدين محميد بريك، رابيوسن هولت ومحمد الشيخ خليل بانتظاركم. وللذين يتساءلون عن يركا، لا تزال نتيجة 4-2 بعد 86 دقيقة. من بعد الجليل والجولان 4، أبويل يركا 2، مباراة بيتية ليركا. أخبار الساعة الثالثة ومن ثم العودة إلينا. إلى اللقاء، إلى اللقاء بإذن تعالى.

0: الليلة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: من مكان. موسم قطف زيتون مبارك. حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. الثالثة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. أعلن جيش الدفاع اليوم تدمير 4 مخازن أسلحة تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في غارات جوية نفذت أمس، وكانت المنظمتان الإرهابيتان قد خزنتا داخل هذه المواقع 10 قطع من الأسلحة المتنوعة، بما في ذلك قذائف صاروخية وعبوات ناسفة وقذائف هاون وبنادق من طراز كلاشينكوف ومعدات قتالية أخرى. أعربت وزارة الخارجية في أورشليم القدس عن استنكارها الشديد لمنح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية في جنوب أفريقيا نافي بيلاي، وصفة ذلك بأنه منح للجائزة لأكبر كذبة في القرن 21. وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة أنه لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية وفرية الدم لكانت بيلاي المرشح الأبرز للفوز بها. وصف البيان أيضا منح الجائزة لبيلاي بأنه تشويه صارخ للجائزة وتحويلها إلى أداة تقضي أو تفضي الشرعية على معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، مضيفة أن جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. وتعقيبا منها على فوزها بجائزة نوبل للسلام، قالت بيلاي إنه من دواعي سرورها أن لجنة الجائزة قد أدركت أهمية حقوق الإنسان، كما جددت اتهامها لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا بالمرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو، مهنئا إياه على نجاحه الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ووجه له دعوة لزيارة إسرائيل. وبدوره دعا بولسونارو رئيس الوزراء لزيارة البرازيل، وقال مكتب رئاسة الوزراء إن الجانبين يعتزمان تجديد أواصر الصداقة العميقة بين البلدين، وذلك في إطار التحول الذي تشهده علاقات إسرائيل مع دول أمريكا الجنوبية والجهود تعزيز الروابط التي يقودها رئيس الوزراء مع قادة القارة. قال حزب الليكود إن أيزنكوت يعيش حالة من الذعر، إذ إنه يدرك أنه لن تكون لديه حكومة دون الأحزاب العربية ويائر جولان. وفي بيان صدر عنه قال الليكود إن دعوة أيزنكوت لفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء نتنياهو واتهامه اللاذع له بالخيانة يكشفان عن حالة اليأس التي تسيطر عليه، فضلا عن جهل جوهري بآلية العمل الأساسية في دولة إسرائيل. أوعز رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعم سولبرغ اليوم إلى الوزير إيتمار بن غفير بتعديل مقطع فيديو كان قد نشره بخصوص هدم منشآت غير قانونية. ويظهر المقطع حراس أمن تابعين للوزير وهم يرتدون قبعات تحمل كلمة الشرطة، وهي مادة تعد ملكية عامة ويحظر استخدامها في الحملات الانتخابية. كشف دبلوماسي أوروبي اليوم عن أن المهمة الأوروبية الأمنية في لبنان ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري بمشاركة فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، ويتوقع وصول طلائع هذه المهمة إلى بيروت بحلول 25 ديسمبر في خطوة تست

0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس. وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها، تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الرابعة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. غدا على قناة مكان،
4: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
5: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافت ونفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
4: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
5: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
4: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

تحية لكم، جددناها ملعب وأهداف حتى السادسة، نحن معكم بإذنه تعالى جوسلين محميد بريك، روبيسون هولس ومحمد الشيخ خليل. قبل قليل انتهت مباراة بيطار نهرية وفؤاد الملفحم بالتعادل 1-1. تفوق الفحماويون حتى الدقيقة 90 1-0، وفي هذه اللحظة تعادل الفريقان لتنتهي المباراة 1-1. من الدرجة الأولى بيتشيمش فاز على الشباب الطيري بالنتيجة 2-1، النادي الرياضي الطيري فاز على نيشر بالنتيجة 2-0، مجدال عيمك فاز على اتحاد طمرة 1-0، كرميل فاز على طيرة الكرمل بالنتيجة 1-0، نوفا جليل فاز على باكا الغربي 2-1، مرحليا نافيش أنا تفوق على أتا بيالك بالنتيجة 1-0. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنا 3-0، أبو الجديد مكابي فركان 2-1، هذه نتائج نهائية.

في الدرجة الثانية نتائج الشوط النتيجة النهائية: بطار حيفا فاز على جفعات أولجا 2-1. الشوط الأول انتهى النادي الرياضي تيرت الكرمي يتفوق على النادي الرياضي نتانيا 5-2. هابويل أبناء عرعرة يتفوق على مكابي عزفيا 1-0. راموت منشي يتفوق على كشافة حيفا روبي بالنتيجة 3-2. وأيضا شوط أول فريق الكبابير يتفوق على المشهد بالنتيجة 1-0. هابويل دالية الكرمل أمام شباب حيفا 0-0 بعد 12 دقيقة.

وبالنسبة لمنبع الجيل جولان تركنا نتيجة 4-2 المنبع يركا. سنتحول لمندوبينا هناك للنتائج. أضف إلى ذلك سيداتي وسادتي بأن شفا عامر

0: في مكان بأبناء جديدة المكر. انتهت المباراة، المنبع 4 يركة 2، النتيجة نهائية. إذن تعالوا بنا إلى الزملاء وإلى المباريات الجارية الآن. مكابي حمد جدات أمام أبويل أبناء مصمص، هناك تواجد الزميل باسل زريك. تحية لك، مساء الخير باسل.
1: أجمل تحية مسائية لك محمد والعموم المستمعين. 0-0 بعد مضي 5 دقائق ونصف هنا في انجدات، والمباراة يعني انطلقت بتأخر 4 دقائق من أجل سد ثقب شباك أحد المرميين، فلذلك تأخرت المباراة بضع دقائق. 0-0 مئتا متفرج في المدرجات، نصفهم تقريبا جاءوا من مصمص الفريق الضيف، ومباشرة إلى تركيب الفريقين من الفريق الضيف. دائما نبدأ بالتركيب، مهدي شعبي في حراسة مرمى هبوئل أبناء مصمص، في خط الدفاع آدم عواد، أحمد كريم، محمد إغبري، محمد بدران، في خط الوسط محمد جبرين، محمد محاجني، محمد عمري، عبد الرحمن كبه، وفي خط الهجوم في مصمص عبد الله جبرين وعماد الدين عبد الله. الفريق المضيف مكابي أحمد أنجدات افتتح التركيب مع دودو بن لولو الحارس الجديد، حارس التعزيز أو لاعب التعزيز الذي انضم إلى فريق مكابي أحمد أنجدات قبل 3 أيام في منتصف هذا الأسبوع. إذن دافيد بن لولو هو يقف بين خشبات مرمى مكابي أحمد أنجدات. لعبوا الميدان أورليفي، بكر زعرورة، حسن مناع، يوسف ذياب، محمد سليمان، وحيد خليل، محمد شعبان، نذير مرعي، عفيف نزال قائد الفريق، وفايز سعدي يقود هذا اللقاء. حكم الساحة رون ليفي يساعده وراء خطوط التماس، كل من لؤي بدارني وتفور آشر كما ذكرنا أمام 200 متفرج تقريبا هنا في الملعب أنجدات الشرقي الجديد. وهناك رمي التماس لمصلحة فريق أبناء مصمص نفذت. أنظر إلى ساعتي محمد، 7 دقائق ونصف، نلعب في الدقيقة 8 من عمر المباراة. انجدات 0-0. إليك محمد.
0: وإلى سمير الزمان عرابي أمام جت.
2: 44 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة سلبية 0-0، ركنية لصالح الفريق الجتاوي الذي يسيطر على مجريات المباراة. ركنية لصالح الفريق الجتاوي على الناحية اليمنى، هنالك الآن ترفع الكرة لكن دفاع عرابي يشتت هذه الكرة. الآن الكرة مرتدة لصالح عرابي، مرتدة يندفع هذا اللاعب العرابي، لكن اللاعب الكابتن هذا مسعود وتد هنا أقرب إلى الكرة ويخلصها، تعود مع حارس مرمى عرابي شالهيفي إسرائيل، ترسل الكرة قصيرة إلى اللاعب عرابي على الرواق الأيمن أنطوني بشارة. بشارة مع الكرة، وهنالك الكرة تطول على بشارة إلى رمية التماس.
0: فقد ابقى معي قبل التماس، محمد فكرة يسجل التعادل آتى بيالك أمام نافيش أنان في الدقيقة 80 كما يوفينا ويركز لنا نتج الدرجات الدنيا. مشير كادح سمير.
2: إذن دخلنا مدار الدقيقة 45، وشاهد ربما سيكون هناك وقت بدل ضائع 3 دقائق. الآن الكرة مع لاعب دفاع مسعود وتد مع الكرة، الكرة ترسل، الكرة هنالك ترفع بين لاعبي عرابي، لكن لاعبي عرابي حتى الآن يستحوذون على الكرة في هذه المرحلة. الكرة ترسل الكرة الآن لصالح جد، هنالك اندفاع ربما الأول، وحارس المرمى عرابي يرتمي أرضا ويلتقط الكرة، كانت خطيرة لصالح الفريق الجتاوي. بعثت الكرة بينية جميلة قصيرة بين اللاعبين، وحارس المرمى العرابي شالهيف يرتمي أرضا يلتقط الكرة ويبعث الأمان والطمأنان على دفاع عرابي. تنقل الكرة بسرعة إلى لاعبي الهجوم الآن في عرابي، تنقل مرة أخرى على الرواق الأيسر، هنالك حوار لكن وتد أقرب للكرة، من وتد إلى من ترسل الكرة؟ إلى عزام مع الكرة، أدمون مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة مرة أخرى، هنالك إلى يارين ساسون مع الكرة، ولاعب عرابي يند هنا، يقفون أمام هذه الهجمات الجتوية. رمي التماس لا، بل الكرة تبقى داخل أرضية الملعب الآن لصالح عرابي، تطول الكرة، والكرة إلى رمي التماس، تماس لصالح الفريق العرابي. المباراة حتى الآن لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، لم أشاهد أي هجمة خطيرة عدا هذه الهجمة التي يعني كانت لصالح جت قبل نصف دقيقة. ترسل الكرة هنالك لصالح عرابي. هنالك الكرة ما زالت اللام على لاعبي عرابي. من هو هذا اللاعب؟ محمد أبو يونس. أبو يونس مع الكرة وأبو يونس لا يتعامل مع الكرة. كان محمد خالدي بنهاية المطاف والكرة مع حارس مرمى اتحاد أبناء جت. رسمي غرة يرسل الكرة، الكرة عالية حتى حارس المرمى من الناحية الأخرى شلهيف إسرائيل. نحن ندخل مدار الدقيقة الثانية في الوقت بدل الضائع كما أشرت. أضاف الحكم هنا ثلاث دقائق كوقت بدل الضائع. عمر غرة، غرة مع الكرة. من عمر إلى من؟ إلى هذا اللاعب يارين ساسون. ساسون إلى غرة مرة أخرى. من غرة وهناك مخالفة، نعم مخالفة لصالح الفريق الجتاوي من مسافة يعني حوالي 25 متر، وبطاقة صفراء ترفع في وجه لاعب من عرابي. من كان هذا اللاعب العرابي الذي تلقى البطاقة الصفراء؟ عاصلي يتلقى البطاقة الصفراء الأولى، ولاعب من جد يرتمي أرضا بعد أن ارتكبت مخالفة بحقه. الحكم يدون في بطاقته البطاقة الصفراء الأولى التي أشهرت في وجه العاصلي أيهم. الآن ننتظر حتى يقف لاعب من جد على الأقدام، لن يقف بهذه اللحظات، والحكم يشير إلى لاعبي جد في تمحور وتمركز الكرة من أجل تنفيذ هذه الكرة. لاعب عرابي الخط الدفاع الصد المنيع الحاجز البشري يعود إلى الخلف. الحكم يعد المتر تلو الآخر، 9 أمتار بين تنفيذ الكرة وبين حائط الصد، حائط البشري بين عرابي وبين جت. المخالفة لصالح الفريق الجتاوي. هنالك حوار ربما بنهاية المطاف. الكابتن مسعود وتت بالقدم اليسرى سينفذها أم اللاعب رقم 10؟ ربما هذا اللاعب محمد وتت. ترسل كرة والحارس يلتقطها، تفلت من بيده ويلتقطها مرة أخرى. إذن كانت الكرة مباغتة والصافرة زميل محمد تأتي لتنهي الشوط الأول بالتعادل المخيب للأمال. فقط شاهد فرصة واحدة، 3/4 الفرصة زميلي محمد، نستطيع أن نقول بالمقابل الفريق العرابي لم يصل ولا لأي فرصة خطرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. ونلقاكم مع بداية الشوط الثاني. إليك زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك سمير. طبعا مشير قدح يركز النتائج وفينا شفا عامر بعد 15 دقيقة تفوق 2-0 على مكابي جديدي، وفي الدقيقة 65 المشهد يعادل النتيجة أمام الكبابير. مرحليا شفا عامر 2 مكابي الجديدي 0 والمشهد 1 الكبابير 1. هذه هي النتائج المرحلية. أذكر بأن بطار نهرية عادلة النتيجة أمام بيرم الفحم في الدقيقة 90 1-1 لتنتهي المباراة هكذا. باسل زريك مكابي أحمد نجدات أبويل أبناء مصمص.
1: نعم ندخل حاليا إلى مدار الدقيقة 14 في نجدات 0-0. هنا ما زالت النتيجة يعني لعب كر وفر من قبل كلا الفريقين. هناك محاولات، هناك محاولات قبل كلا الفريقين لمباغتة الفريق الآخر. المحاولات مستمرة ولكن حتى الآن جميع هذه المحاولات لم ترتقي إلى درجة خطورة يعني هز شباك أحد الفريقين. الآن الكرة مع فريق مصمص إلى الظهير الأيسر، هناك بدران الآن مباشرة نحو زميلي محمد محاجني. تصل الكرة الآن إلى عمري، محمد عمري تطول على عمري على ما يبدو، نعم طالت على عمري والكرة تخرج، والحكم رون ليفي يحتسب ضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. محمد الذي يعني يقوم بمدربي أو قام بهزة أرضية في التركيب، عدة لاعبين يعني استبدلوا هذا اليوم مقارنة بالمباريات الأخيرة في هذا الموسم. على سبيل المثال عفيف بن الزال قائد الفريق في السنوات الأخيرة لم يكن لاعب تركيب أول في بداية هذا الموسم، ولكن نراه يندرج في التركيب في الأول في هذا اليوم في هذه المباراة، وطبعا يرتدي شارة أو قلادة قائد الفريق. الكرة مع مصمص محمد عمري مرة أخرى، هناك يرسلها إلى زميلي الآن عبد الرحمن كبهة إلى الخلف الآن نحو محمد بدران.
0: فقد أشير نفيش أنان يعود إلى القيادة 2-1 الآن على بيالك. نحن معك بعد 4.8 دقيقة باسل.
1: نعم إذن فرصة خطرة من محمد عمري. محمد في اللحظة التي أخذت بها البث محمد عمري ينفرد بحارس انجداد بن لولو، ولكن يرتبك وبن لولو يخلص الكرة من بين أقدام محمد عمري مهاجم فريق أبناء مصمص، وهذه الفرصة الأولى، نعم الفرصة الأولى المحققة في هذه المباراة لمصلحة فريق أبناء مصمص في نهاية الدقيقة 15. أيضا في الدقائق الأخيرة الكرة تجول بين أقدام لاعبي مصمص. في الدقائق الثلاث أو الأربعة الأخيرة شاهدنا عدة محاولات لفريق انجداد في بداية المباراة، ولكن بالفعل في الدقائق الأخيرة السيطرة في وسط الملعب والمحاولات هي لفريق مصمص. الكرة مع مصمص إلى محمد إغبري مدافع الفريق وقائد الفريق، إلى الخلف إلى الحارس مهدي زعبي، كثير الخبرة والتجربة طبعا هذا الحارس الذي حط في فريق أبناء مصمص. طويلة الكرة الآن يسيطر عليها حفيف نزال لاعب أنجدات، ولكن تعود إلى لاعبي مصمص. الآن مرة أخرى الكرة مع محمد محاجن صانع على فريق مصمص، مباشرة طويلة نحو عماد الدين عبد الله المندفع، ولكن حارس أنجدات دافيد بن لولو يخرج من مرمى في اللحظة المناسبة ويلتقط الكرة. متى تريد البث محمد؟ خذه
0: سافعل سافعل. نعم نعم
1: نعم، الكرة الآن مع محمد سليمان لاعب أنجدات.
0: فقط أشير سهيل أرملي هو الذي سجل الهدف الثاني لنفيش أنان. باسل ما بعرف إذا صح لك السنة بثيت نفيش أنان، بس السنة الماضية بثيتني كثير. هل تعلم خمن كم لاعب، كم عدد اللاعبين العرب في التركيبة الأولى في نفيش أنان اليوم؟
1: أعتقد سبع لاعبين.
0: ثمانية طبعا أصبت يعني ثمانية. دعني ده طبعا ثمانية، ودعني فقط لمصلحة المستمعين ولصالح المستمعين أن نقرأ أسماء هؤلاء، لأن الفريق حاليا يتفوق نفيش أنان في مباراة خارجية. هاكم اللاعبون وتعالوا بنا. يلعب هاني صفوري 1، ياسر أبو ناصر 2، يوسف شدافني 3، كمال أبو الهيجة 4، سهيل أرملي 5، علي عباس 6، فادي أرملي 7. في التركيب الأولى أنت أصبت، وعلى في الخطوط طبعا علاء بكر هو اللاعب الثامن. نعود على الأسماء: فادي أرملي 1، علي عباس 2، سهيل أرملي 3، كمال أبو الهيجة 4، يوسف شدافني 5، ياسر أبو ناصر 6، وهاني صفوري 7 من اللاعبين. وفي أتبيالك 4 هاكم إياهم: باسل شعبان، محمد جنادي، محمد فقرة، وعمران إغبري. كل البث معك باسل زريك.
1: نعم، إذن 0-0 محمد، 17 دقيقة ونصف انطلاق مباراة، ولكن السيطرة لمصمص، السيطرة لمصمص المرة. لأن تسديدة من قبل لاعب مصمص محمد بدران بزاوية مائلة من جهة اليمين تعلو العارضة على الأقل متر واحد، ولا أذكر متى في المرة الأخيرة لمس لاعبون جدات الكرة، ربما قبل 5 أو 6 دقائق. بالفعل السيطرة في وسط الملعب، المحاولات، الهجوم المكثف للاعبي مصمص في الدقائق الأخيرة، ولكن حتى الآن يعني لم يثمر هذا الضغط عن فرصة محققة أو هدف طبعا لمصلحة الضيوف من مصمص. متى متفرج، أجواء طقسية رائعة، طقس معتدل هنا في ملعب أنجدات الجديد، والكرة بين أيدي حارس أنجدات الجديد دافيد بن لولو في مباراة الأولى في هذا الفريق هذا الموسم بعدما انضم إليه منتصف هذا الأسبوع. ضربة مرمى لمكابي أحمد أنجدات، هناك الحكم يطلب من الحارس الاستعجال في تنفيذ الكرة. نفذت الكرة مباشرة طويلة على وسط الملعب، هناك أقرب إلى محمد سليمان، بل يخطفها الآن لاعب مصمص بدران مباشرة الآن تبقى الكرة مع مصمص إلى اللاعب عبد الله جبرين الآن يراوغ عبد الله جبرين إلى جهة اليسار، هناك إلى اللاعب بدران يلتف حول نفسه، ولكن يخطفها الآن لاعب انجدات يوسف ذياب، ومخالفة على ما يبدو يوسف ذياب لاعب انجدات تعمد الخشونة على لاعب مصمص بدران، والحكم يحتسب ضربة حرة مباشرة، هي بعيدة ليست قريبة، هي في منتصف ملعب انجدات، تبتعد عن خط صندوق جزاء انجدات على الأقل نحو 15 متر، ولكن نبقى مع هذه الضربة الحرة المباشرة التي حتما سوف ترفع إلى صندوق جزاء فريق مكابي أحمد جدات، ومن ثم ربما نعود إليك البث. مرفوع الكرة إلى داخل الصندوق، هناك متابعة كانت من حارس أو من مهاجم فريق مصمص محمد عمري، ولكن بن لولو دافيد بن لولو يعني يقظ ويلتقط هذه الكرة. أنظر إلى الساعة، نحن نلعب في منتصف الدقيقة 20 في ملعب أنجدات، 0-0 ولكن مصمص أفضل. إليك بس يا محمد.
0: شكرا جزيلا لك. انتهى الشوط الأول. أبويل شواكي فرقاسم يتفوق على مكابي رمات الشارون بالنتيجة 3-0 هي النتيجة الآن في الشوط الأول، نهاية الشوط الأول. تعالوا بنا سيداتي وسادة نتوقف مع الإعلان ومن ثم نواصل.
3: الليلة على قناة مكان
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
5: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.

0: ولا يزال الفريق الشفا عمري يتفوق على مكابي جديدي الآن 3-0 بعد 22 دقيقة. يحيى حريب أمير صوان سجلوا أهداف فريق شفا عمر. وهنالك لاعب تاسع آخر إبراهيم غبارية تواجد معنا في شأنان على دكة الاحتياط هو وعلاء بكر بالإضافة إلى 7 في التركيب الأول من المجتمع العربي. نعود إليك باسل زريك بعد أن نذكر انتهى الشوط الأول. عرابي أمام جد 0-0 انجدات مصمص باسل زريك.
1: نعم وأيضا في انجدات النتيجة ما زالت سلبية بعد مرور 22 دقيقة من انطلاق هذه المباراة. المباراة كانت متوقفة لمدة دقيقتين من أجل معالجة أحد لاعبي فريق انجدات الذي كان مصابا والمباراة تجددت قبل بضع ثوان. الكرة الآن مع انجدات إلى اللاعب انجدات بكر زعرورة إلى اليسار. هناك عفيف نزال قائد الفريق يرفع الكرة نحو منتصف ملعب مصمص. تدخل من يوسف ذياب لاعب انجدات ولكن يصد دفاع مصمص. تعود تبقى الكرة مع انجدات إلى اللاعب بكر زعرورة. الآن زعرورة يعني يعيد الكرة بعيدا بعيدا إلى الخلف إلى حارس المرمى دافيد بن لولو. بن لولو يحرر الكرة حارس انجدات نحو نزال قائد الفريق مباشرة نحو اللاعب فايز سعدي. فايز سعدي لاعب الارتكاز في فريق مكابي أحمد انجدات منه إلى عفيف نزال. جدات بالهجوم كرة على الأرض نحو محمد سلاكي تقطع عن طريق لاعب مصمص أحمد كريم. كريم بالعرض هناك خطأ كبير من اللاعب محمد سليمان الذي يعني خسر الكرة بشكل غير مبرر إلى اللاعب مصمص أحمد كريم. لحسن حظ أحمد كريم مرر الكرة بشكل غير متقن لتعود إلى دفاع فريق مكابي أحمد أنجدات. والكرة الآن تسدد إلى بعيد. ماذا يقول الحكم؟ هل كرة هناك مخالفة أم رمي تماس؟ هل هي مخالفة للاعبي مصمص؟ لا بل رمي تماس لمصلحة فريق أبناء مصمص الأفضل حتى الآن. إذا نظرنا إلى دقيقة إلى عمر المباراة حتى الآن مصمص بالمجمل أفضل من أنجدات. الكرة مصمصية قريبة مباشرة نحو حافظ صندوق الجزاء ولكن هناك هجمة مرتدة. الآن محمد سليمان من انجدات يحاول خطف الكرة ومباغتة دفاع مصمص ولكن يتصدى له دفاع مصمص. كرة تعود إلى فريق أبناء مصمص لكن يختفى الآن لاعب انجدات حسن مناع مباشرة نحو محمد سليمان. هاتوا خذ مع وحيد خليل. سليمان انجدات بالهجوم مرفوع الكرة بالعرض ولكن هناك تطول على اللاعب انجدات يوسف ذياب. تبقى الكرة مع انجدات تعود إلى يوسف ذياب. هناك سوء تفاهم بين يوسف ذياب الذي عادت إليه الكرة بعد أن حررها محمد سليمان بعيدة عنه. هناك زميله زعرورة يعيد الكرة لكن يخسرها مرة أخرى اللاعب يوسف ذياب. وعلى ما يبدو هناك تبديل في فريق مصمص ربما ليس الآن ولكن أشاهد لاعب مصمص على ما يبدو اللاعب موري زيلبربرج. موري زيلبربرج هو الذي سوف يدخل سوف نتحقق ولماذا هذا التبديل في هذا الوقت المبكر من المباراة. ربما إصابة اللاعب عبد الله جبرين الذي سوف يخرج في فريق مصمص من المباراة سوف نتحقق. نعم على ما يبدو إصابة عبد الله جبرين. قد اضطرت المدرب أدهم زعبي يعني إخراج اللاعب عبد الله جبرين وإدخال اللاعب البديل مكانه موري زيلبربرج. أنظر إلى الساعة 26 دقيقة 0-0 الكرة في بين أحضان حارس مصمص يحرر الكرة نحو وسط الملعب. كرة بينية هناك ارتقاء من لاعب مصمص عبد الرحمن كبها يعيد إلى منتصف ملعب أنجدات. هناك يتدخل اللاعب أوري ليفي مدافع أنجدات منه إلى زميلي بكر زعرورة. زعرورة مباشرة نحو وحيد خليل المندفع مهاجم فريق أنجدات ولكن دفاع مصمص يخلص الكرة عن طريق اللاعب آدم عواد. مدافع مصمص آدم عواد يحرر الكرة ويسددها الآن طويلة إلى الأمام نحو اللاعب أحمد كريم. كريم يلتف حول نفسه يمرر الكرة نحو عماد الدين عبد الله المندفع ولكن مرة أخرى دفاع انجدات يخلص الموقف. الآن تعود مرة أخرى إلى مصمص في وسط الملعب. هناك اللاعب من مصمص عبد الرحمن كبها يحاول السيطرة على الكرة ينجح في ذلك. كبها إلى الخلف مباشرة نحو اللاعب محمد إغبري منه مباشرة نحو اللاعب أحمد كريم الفعال جدا أحد اللاعبين فعالين حتى الآن أحمد كريم في الجناح الأيمن لفريق مصمص هو الذي مسؤول عن رفع التراث بالأرض إلى صندوق الجزاء، ولكن حتى الآن لا أحد من مهاجمي مصمص نجح في متابعة الكرة وتحويلها إلى الشباك. ضربة حرة مباشرة لمصمص، لا تماس رمي التماس لمصمص، الكرة مع اللاعب آدم عواد ينفذ هذه الرمية مباشرة نحو اللاعب أحمد كريم، ولكن يتدخل دفاع جداد، لا لا لا لا الكرة لمست في النهاية أحمد كريم نفسه والتماس لمصعد أنجداد. المباراة مستمرة، أنظر إلى ساعتي هنا 27 دقيقة من خلفنا، نلعب في الدقيقة 28، جداد 0 مصمص 0. الكرة مباشرة إلى جهة اليمين محمد ماحاجني غير المراقب، ولكن هناك يتدخل عفيف نزال ويبعد الكرة. الكرة تعود إلى مصمص، يحررها الآن اللاعب محمد جبرين، يعيدها إلى مركز الثقل لاعبي مصمص في المقدمة، ولكن يخسرها المصمصيون. الآن المرتدة للانجداد إلى اللاعب خليل، وحيد خليل بالعرض، ولكن يوسف ذياب لاعب انجداد لا يصل إلى الكرة، تبقى الكرة مع انجداد، كرة تعود بالعرض إلى اللاعب فايز سعدي، ولكن حارس مصمص ببسالة كبيرة مهدي زعبي يخرج ويلتقط الكرة قبل أن يزج ويتبع فايز سعدي إلى الشباك. بالفعل الهجمة المتقنة المنسقة الأولى للاعبين جداد في المباراة، ونسجل لهم فرصة أولى للانجداد في هذه المباراة. 0-0 المباراة لا بأس بها، المباراة جيدة ليست ضعيفة، هناك محاولات، لم نشاهد أهدافا، الفرص قليلة، ولكن الانتشار جيد من قبل كلا الفريقين، هناك تحركات، هناك لمسات، هناك تمريرات، هناك محاولات، ولكن النتيجة سلبية. 29 دقيقة في انجداد 0-0. إليك محمد.
0: إذن تعالوا بنا سيداتي وسادتي إلى النتائج الجديدة، نتائج من الدرجات الدنيا يركزها لنا مشير قدح. إبطن عين ماهل المباراة لم تجرى، فريق عين ماهل لم يحضر المباراة بعد أن أخبر الاتحاد العام بأنه لن يحضر لهذه المباراة. شعاع كفر قاسم كنا لك من طرق الشوط الثاني، الآن تفوق 3-0 أرامات شارون. الدرجة الثانية المنطقة الجنوبية باء أشكلون 6 أبو غوش 0، النادي الرياضي الرملي 6 أبويل كسيفي 0. في الدرجة الأولى بيت شيمس فاز على شباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري يفوز على نيشر 2-1، مقدرة عمك طمرة 1-0، أبويل ملفحم بطار نهرية 1-1، كرمائيل طيرت الكرمل النتيجة النهائية 1-1. أما فريق مقدرة نوفا جليل فاز على باكا الغربي بالنتيجة 2-1. انتهت المباراة قبل قليل، نفي شانان فاز على أتبيالك بالنتيجة 2-1. نتائج أخرى من الدرجة الثانية، أبو سنان دير حنة 3-0، أبويل جديدي شباب كفر كنة 2-1، فريق شفا عامر تفوق مرحليا 3-0 على الجديدي. أما منبع الجولان في مباراة خارجية فاز 4-2 على فريق أبويل يركا. سمير السمان انضم إلينا الآن على أمل أن يكون الشوط الثاني قد انطلق بين عرابي أمام جد، تحية لك ثانية سمير.
2: إذن نجد التحية زميلي محمد أحمد شيخ خليل هنا من ملعب كوكب أبو الهيجة، دخلنا مدار دقيقة 47، تبقى النتيجة السلبية 0-0، لا تبديلات مع بداية الشوط الثاني، عدد تبديل الاضطراري في جد مع بداية المباراة في الدقيقة 16 اضطراريا بعد أن خرج عبد اللطيف جمل ودخل عمر عوضي إلى أرضية الملعب. إذن النتيجة 0-0. الآن كرة هنالك ضربة مرمى لصالح الفريق العرابي، الحارس شلهيب إسرائيل قصيرة من هناك، يرسلها إلى من؟ إلى تاي سقيف، سقيف مع الكرة، ماذا يفعل سقيف؟ يرسل الكرة، الرياح هنا قوية في ملعب أبو الهيجاء، هنا الكرة ترسل والكرة مقطوعة من دفاع جت من هناك في منتصف الملعب، الكرة الآن للسجد توية في منتصف الملعب، من هناك يرين ساسون ساسون ساسون إلى غرة يتوغل، هنا يصل الكرة، نعم يصل الكرة، والكرة سقيف مرة أخرى يشتت الكرة إلى رمية التماس، رمية التماس الآن لصالح الفريق العرابي. الفريق العرابي يود هنا أن يحرز الفوز الأول، لكن هيئات الفريق العرابي الضعيف الذي كان في الشوط الأول، أيضا فريق جت لم يحضر إلى المباراة ولم يتكن له الكلمة في الشوط الأول. إذن النتيجة سلبية 0-0. الشوط الأول كان نستطيع أن نقول أنه كان ضعيف للغاية، وفرصة واحدة وحيدة كانت مع نهاية الشوط الأول لصالح الفريق الضيف من جت. الآن رمية التماس الآن سترسل، الآن رمية التماس ترسل الآن لصالح فريق جت، من هناك ترسل قصيرة إلى من؟ إلى هذا اللاعب مسعود وتد، وإلى ركنية لصالح الفريق الجتاوي، الركنية السادسة ربما السابعة للفريق الجتاوي. الفريق الجتاوي يستحوذ على الكرة لكن لم يصل إلى فرص محققة. من يذهب لتنفيذ الركنية؟ ابن كفر يسيف، هذا اللاعب طنوس بنا لاعب جد، يذهب هناك إلى الناحية اليمنى من أجل رفع الكرة، سيرفع الكرة بالقدم اليسرى، هذا اللاعب طنوس بنا هنالك يشير له أو تشير له الحكم الجانبية أن يضع الكرة في المكان الصحيح، يشير بيده طنوس، ترفع الكرة، الكرة عالية هنالك من يصل الكرة، تصل الكرة هنالك إلى اللاعب أكرم العسلي، عسلي مع الكرة ماذا يفعل؟ يحاول يستدير حاله نفسه، يمر الأول يمر الثاني والكرة تطول، وهنا تتخطى خط الملعب إلى ضربة مرمى لصالح الفريق العرابي. إذن دخلنا مدار الدقيقة 49 في كوكب أبو الهيجة، عرابي 0 كوكب 0. ربما نبقى مع هذه الفرصة لصالح جت، هنالك عمر غرة قصيرة داخل منطقة، ماذا يفعل؟ إلى ساسون، إلى غرمة أخرى، ترفع الكرة بعيدة، تعود مع لاعبي جت، وهنالك الآن لاعب من جد، كان هذا اللاعب عمر عوضي يرسل الكرة بكل عشوائية إلى رمية التماس. عرابي 0 جد 0. إليك زميلي محمد.
0: والانتقال إليك باسل زريك، مكابي أحمد انجدات أمام مصمص.
1: نعم، وهنا ما زلنا مع الدقيقة 33 في ملعب انجدات، والآن انتهت فرصة لشرب الماء التي طبعا احتسبها الحكم في منتصف، ليس منتصف، أكثر من منتصف الشوط، ولكن الآن قرر الحكم الخروج إلى استراحة لأن يشرب اللاعبون المياه. المباراة طبعا تجددت والكرة بين أحضان حارس أنجدات دافيد بن لولو. اللاعب البديل كان جاي بن لولو في فريق مصمص الذي دخل، كان تبديلا اضطراريا، دخل مكان عبدالله جبرين وليس زيلبرغ إنما جاي بن لولو، وهذا هو التبديل الوحيد حتى الآن في المباراة كان في فريق مصمص. إذن ضربة حرة غير مباشرة لفريق أنجدات ينفذها دودو دافيد بن لولو إلى وسط الملعب، ترتد من قبل دفاع مصمص، الكرة الآن نحو أحمد كريم الرائع، بالفعل رائع هذا الجناح الأيمن في فريق مصمص أحمد كريم، مسؤول عن الجهة اليمنى بأكملها، وهناك الرقابة ضعيفة على هذا اللاعب، يتحرر بين الفينة والأخرى ويرفع الكرات أو يمررها بجهة إلى اليسار نحو صندوق الجزاء. أحمد كريم مرة أخرى يمرر الكرة، كريم متابعة من فرصة من بن لولو، فرصة كبيرة تضيع على مصمص ونجحت. قد تحدثت عن هذا اللاعب أحمد كريم كيف يتحرر بسهولة كبيرة في الجهة اليمنى، لقد اخترق صندوق الجزاء وحول الكرة بالعرض، وكان هناك بانتظار هذه الكرة اللاعب محمد بدران هو الذي تابع الكرة، ولكن حارس أنجدات دافيد بن لولو طبعا بلمسة رائعة استطاع أن يصد هذه الكرة. وقبل أن نشاهد الكرة في الشباك، أخطر فرص المباراة على الإطلاق لمصلحة أبناء مصمص في هذه المباراة، بالفعل يعني الفريق من مصمص أهدر فرصة محققة لتسجيل هدف. 35 دقيقة ونصف نلعب في الدقيقة 36 0-0 ما زالت نتيجة، لكن أنا شخصيا أستمتع بمباراة جيدة من قبل كلا الفريقين، اللاعب يتمركز عند مرمى الفريقين وليس في منتصف الملعب. كرة الآن نحو اللاعب عماد الدين عبد الله لاعب مصمص، لكن تقطع من دفاع انجدات طويلة نحو مهاجم انجدات وحيد خليل، ولكن أيضا تطول على وحيد خليل، والحكم يحتسب رمي التماس لمصلحة فريق أبناء مصمص من جهة اليسار، بالفعل تماس مباشرة الكرة نحو آدم عواد يسددها إلى البعيدة، ولكن ترتطم لا بل تخرج وتماس انجدات. الآن تماس انجدات، عفيف نزال مباشرة يمرر أو يحرر الكرة نحو اللاعب فايز سعدي. سعدي يلتف حول نفسه، يمرر الكرة الآن إلى زميلي ذياب، يوسف ذياب يرفع الكرة داخل صندوق، هناك محمد سليمان داخل صندوق الجزاء، محمد سليمان يترك له وحيد خليل، جدات بالهجوم، كرة تعود إلى أوري ليفي، ليفي ولكن تقطع الآن، ودفاع مصمص يخلص موقف ويخرج لهجمة مرتدة عن طريق محمد بدران، إنما هناك يأتي أوري ليفي مدافع عن جدات ويعني يشتت الكرة بكل ما أعطيها من قوة إلى الخارج ليحتسب الحكم رمي التماس نصعت فريق أبناء مصمص بعد هذه الهجمة المرتدة السريعة لمصمص بعد أن كانت الكرة داخل صندوق جزاء فريق أبناء مصمص. إذن تماس لفريق أبناء مصمص، الكرة مع اللاعب محمد بدران نفسه الذي انطلق بهذه الهجمة. بدران يحرر ينفذ الكرة تعود إلى ياتو خد مع أحمد كريم، كرة إلى الخارج ورمي التماس أخرى لمصمص، أقرب إلى مرمى مصمص. فنبقى أيضا مع هذه الرمي، رمي التماس لمصمص، الحكم يطلب من اللاعب المصمصاوي محمد محاج تنفيذ الكرة من موضع المناسب، يرفض محمد محاج لذلك والكرة تنتقل لرمي التماس انجدات. نعم الكرة تنتقل لرمي التماس انجدات بسبب أن اللاعب محمد محاجني لاعب مصمص لم يرمي رمي التماس هذه من الموضع من المكان الصحيح. إذن التماس الآن لانجدات، هذا طبعا يعني حادث لا قل ما نشاهده في كرة القدم أن ينتقل التماس للفريق الآخر بسبب خطأ، شاهدنا هذا اليوم تماس لانجدات مباشرة نحو محمد سليمان، منه إلى فايز سعدي، سعدي يخسر الكرة تعود الآن إلى مصمص، هناك يعني سهولة فائقة في عند لاعبين جدات في خسارة الكرة إلى الفريق الخصم، يعني بسهولة كبيرة لاعبو مصمص يعيدون الكرة إليهم بعد أن يفقدوها وبعد أن يخسرها لمصلحة مكاب أحمد جدات. بعد هذا التماس لمصمص سوف تنتقل يا محمد إلى ملعب آخر، نبقى مع رمي التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات. 39 دقيقة 0-0، تبقت 6 دقائق على انتهاء الشوط الأول، تنفذ الرمية نحو صندوق الجزاء، هناك عمر يلتف حول نفسه تعود الآن إلى اللاعب البديل جاي بن لولو، لكن يخسر الكرة جاي بن لولو. 39 دقيقة ما زلنا بانتظار الأهداف هنا كما في كوكب أبو الهيجة، إليك يا محمد.
0: نعم لحظات وأعود أنهي معك الشوط الأول، علما بأن المباراة تأخرت 4 دقائق كما ذكرت. نحن معك سمير سليمان ثانية عرابي أمام اتحاد أبناء جد.
2: 56 دقيقة زميلي محمد، على البداية تبقى النتيجة سلبية 0-0. الآن التبديل سيجرى في الفريق العرابي، تبديل ثلاثي، أشاهد اللاعب شهاب خربوش يدخل إلى أرضية الملعب، أيضا لاعبين آخران سيدخلان إلى أرضية الملعب، سأستوضح من هم هوية اللاعبان الذي دخلا إلى أرضية الملعب بعد قليل. إذن تبديل ثلاثي في عرابي والهدف واضح، ربما الظفر هنا بفوز أول للفريق العرابي. نحن على وقع رمية تماس لصالح جد طنوس بنا، من هناك إلى داخل المنتزع، هناك ترسل كرة، دفاع عرابي يحبط الكرة، من هناك إلى العسلي، أكرم عسلي مع الكرة يسيطر على الكرة، يستحوذ على الكرة، الكرة تطول لا تبقى مع العسلي الذي بدوره يرسل كرة إلى من؟ إلى هذا رقم 9 عمر غرة يرسل الكرة، ولاعب آخر كان ساسون أرسل كرة والكرة عالية إلى ضربة مرمى لصالح الفريق العرابي. إذن تبديل ثلاثي في عرابي، خرج محمد أبو يونس أحد اللاعبين الذي خرج إلى أرضية الملعب، دخل شهاب خربوش إلى أرضية الملعب، الكرة من هناك إلى إيتاي سقيف مع الكرة إلى اللمسة الأولى لصالح بهاء خربوش شهاب خربوش مع الكرة، من هناك قصيرة الكرة إلى هذا اللاعب عمر محمد خالدي لكن تخطف الكرة ومخالفة لا وخالفة واصطدام قوي بين محمد وتد ولاعب خربوش، كان اصطدام قوي لكن الحكم يشير إلى الاستمرار، ما زال لاعب من جتنا من أرض الكرة الآن مرتدة لصالح الفريق العرابي، خطيرة والحارس يلتقط الكرة، بعثت عرضية جميلة مميزة متقنة لكن رسمي غرة يتطير إلى الكرة يرتمي أرضا ويحتضن الكرة ويبعث اطمئنان لدفاع جت المثلث. إذن تبقى نتيجة سلبية
0: نعتذر منك يتقطع الإرسال في هذه المرحلة، أشكرك جزيل الشكر. يتقطع الإرسال، نعود إليك عندما تحسم الأمور بشكل أفضل لديك. تعال بنا نتائج الدرجة الأولى. كما كنا قد تحدثنا في هنالك مباريات أجرت أمس، أبويل كرميل فاز على تيت الكرمل بالنتيجة 1-0 من هدف بن جوفيل، كما يوفينا زميل محاسن ناصر. مجدال عيمك فاز على طبعا شباب أطي طمرة بالنتيجة 1-0 اتحاد شباب طمرة. النادي الرياضي الطيري يفوز على نيشر بالنتيجة 2-1. نوفا قليل فاز على بلباك الغربي 2-1. هذه نتائج مباريات الأمس. فريق أبناء ردوك سيافة تعادل 1-1 مع هابويل الليت الدرجة الثانية المنطقة الجنوبية ألف. باسل زريك ننهي معك الشوط الأول.
1: نعم محمد، ما زالت النتيجة 0-0 قبل 3 دقائق فقط على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، ويعني سجلنا فرصة أخرى خطرة لمسمس قبل عدة دقائق عن طريق اللاعب محمد عمري. محمد عمري الذي يعني حاول، انفرد بالحارس، حاول أن يراوغ الحارس إلى اليسار لكي يفتح له زاوية فارغة نحو المرمى، ولكن حارس انجداد المتألق حتى الآن بالفعل نشاهد لياقة هذا الحارس دافيد بن لولو، سحب الكرة من بين أقدام محمد عمري قبل أن يسجل هدف السبق لمصلحة فريق أبناء موسموس. دقيقتان ونصف على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، الحكم سوف يضيف بأقل تقدير 3 دقائق بسبب استقطاع الشوط الأول، أيضا بسبب مخالفات، وأيضا بسبب فرصة أو استراحة شرب الماء سوف يضيف عدة دقائق لهذا السبب.
0: هذا فرصة لنقرأ نتيجة الشوط الأول. دالت الكرمي لتفوق 2-0 على شباب حيفا من أهداف طيب خلايلي وأزر وأرز أرز حسون وطيب خلايلي. معك باسل زريك. نعم
1: هل تسمعني؟
0: نعم.
1: إذن دقيقتان على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، 0-0 مسمس. الأفضل الاستحواذ على الكرة على طيلة هذا الشوط هي لمصلحة مسمس. شاهدنا عدة محاولات لانجدات اعتمد بالأساس على الهجمات المرتدة، ولكن الفرص أكثر لمصلحة مسمس. تماس لمصلحة فريق أبناء مسمس، الكرة مع محمد بدران اللاعب في الظهير الأيمن في فريق أبناء موسموس، ينفذ هذه الرمية مباشرة نحو صندوق الجزاء، أراد أن ينفذها لأحمد كريم ولكن تقطع، يعود أحمد كريم لسيطرة الكرة لكن يفشل في ذلك. المرتدة الآن لمصلحة فريق انجداد عن طريق فايز سعدي يلتف حول نفسه للخلف إلى عفيف نزال قائد فريق انجداد، يدور حول نفسه إلى بكر زعرورة يحرر الكرة طويلة، بكر نحو يوسف دياب المندفع، ولكن هناك عبد الرحمن كبهة يخطف الكرة يعيدها إلى فريق مسمس، يخسرها من جديد مرة أخرى. وحيد خليل الآن لاعب الجداد يعني يسيطر على الكرة من جديد مباشرة نحو زميلي حسن مناع، ولكن حسن مناع يخسر الكرة مباشرة مرة أخرى إلى لاعبي مسمس. الآن مرتدة إلى مسمس، ولكن هناك أقرب إلى أوري ليفي الظهير الأيسر في فريق انجداد، يسبق لاعب مسموس عمل كريم إلى الكرة. الآن الكرة تعود إلى انجداد إلى محمد سليمان إيج يروح إلى يذهب إلى اليمين، يحرر الكرة إلى الجهة اليمنى نحو بكر زعرورة المندفع، زعرورة يرفع الكرة ترتد عند مدافع مسموس، تعود إلى بكر زعرورة يعيد مرة أخرى نحو محمد إيج سليمان تبقى الكرة معه إلى اليسار إلى أوري ليفي غير مراقب، أوري ليفي يسدد الكرة، اللاعب أوري ليفي الظهير ليس في فريق انجداد يسددها قوية بيسرى ولكن تعلو العارضة بعدة سنتيمترات ويفوت على فريق انجداد هز الشباك قبل النزول إلى غرف الملابس. أنظر إلى ساعتي، هناك تخطينا 45:45، لم أشاهد كم أضاف الحكم كوقت بدل ضائع، لم نرى أي لافتة هنا، لم يرفع الحكم الرابع أو أحد أعضاء دكة الاحتياط في الفريقين لافتة أو إشارة إضافة الوقت. حتى الآن لم نعلم كم سوف يضيف حكم المباراة، ولكن نحن قرابة 1 دقيقة بعد 45:45، المباراة مستمرة والنتيجة سلبية، النتيجة سلبية 0-0 هنا في ملعب انجدات نحو 200 متفرج. قلنا في بدايه المباراه يتقاسمان مناصفه بين معسكري انجدات الفريق المحلي ومصمص الفريق الضيف. مصمص له 4 نقاط من فوز وتعادل في هذا الدوري دوري الدرجة الأولى. هناك الحكم لماذا يوقف المباراة؟ هناك لاعب من مصمص على الأرض، سوف نتحقق من هوية هذا اللاعب من مصمص. هو اللاعب محمد بدران. محمد بدران الآن ينهض على أقدامه، ومباشرة الحكم سوف يباشر ويجدد هذه المباراة. لم تكن مخالفة، لم تكن مخالفة. الحكم سوف يبدأ المباراة، سوف يلقي بالكرة على أرض الملعب للفريق التي كانت الكرة معه قبل أن يسقط أو يقع محمد بدران على الأرض. إذن دقيقة ونصف على بعد الدقيقة 45 في هذه المباراة، 0-0. نعم الكرة، الحكم يطلب من لاعب مصمص تنفيذ الكرة بالشكل الصحيح ومن النقطة الصحيحة. الآن الكرة مع مصمص إلى جهة اليمين نحو اللاعب محمد بدران الظهير الأيمن في فريق أبناء مصمص. بدران يرفع رأسه أمامه عجز سليمان، ولكن عجز يفشل في أن يخطف الكرة. تبقى الكرة مع مصمص إلى اللاعب أحمد كريم، هل تخرج إلى الخارج؟ تماس، نعم تماس لمصلحة مصمص، والحكم يبدأ بالنظر إلى ساعته. ربما سوف ينهي المباراة بعد قليل، أو ليست مباراة الشوط الأول، ولكن المباراة مستمرة. والآن التماس لمصلحة فريق مكابي أحمد جداد، تماس رمي التماس لمصلحة مكابي أحمد أنجداد. هناك أوري ليفي مع الكرة، هذا الظهير الأيسر في فريق أنجداد ينفذ هذه الكرة إلى المكان غير الصحيح إلى اللاعب مصمص محمد بدران. والآن ينتهي الشوط الأول، والحكم أضاف 3 دقائق بالتمام والكمال. نعم 3 دقائق، ولكن لم يشر إلى ذلك، لم نرى أي لافتة أي إشارة لإضافة الوقت. الحكم أنهى الشوط الأول بعد 3 دقائق كوقت بدل ضائع. انجداد 0-0، هذه نتيجة الشوط الأول محمد، وأنا بانتظاركم مع تجدد المباراة في شوطها الثاني. إليك محمد.
0: شكرا جزيلا. أنت في استراحة ما بين الشوطين. إذا انتهى الشوط الأول، شفا عامر 3-1، سجل شفا عامر يحيى حريب أمير صوان أمير أبو النيل محمد قدورة، قلص النتيجة لفريق الجديدي. حتى أعيد البث إلى الاستوديو قبل ما نشتد الأخبار، سمير سليمان عرابي أمام جت.
2: 66 دقيقة زميل محمد، تبقى النتيجة على حالة 0 إلى الفريق الضيف من جت المثلث، الذي يحاول اختراق دفاع عرابي، لكن حتى الآن لم تهتز الشباك العربية. وتبديل مزدوج كان في اتحاد أبناء جت عندما خرج طنوس بنا والمهاجم عمر غرة، دخل شحر سقيف ودخل يوسف غرة إلى أرضية الملعب. الآن ماذا ننتظر حتى تنفذ ضربة المرمى لصالح الفريق العرابي؟ ننتظر حتى تحضر الكرة. الآن تحضر الكرة، يضع الكرة الحارس الضيف هنا رسمي غرة، من هناك قصيرة لا بل الحارس العرابي، عفوا هنالك الحارس العرابي مع الكرة، الحارس العرابي الشريف في إسرائيل، من هناك ترسل الكرة، الكرة عالية والكرة هنالك تطول حتى حارس اتحاد أبناء جت رسمي غرة. رسمي غرة مع الكرة، ماذا يفعل؟ هل يرسل الكرة إلى الأمام أم يرسلها قصيرة؟ بقصيرة بنهاية المطاف، قصيرة لصالح الفريق الجتاوي. ترسل الكرة، الكرة عالية والكرة تطول وإلى رمية تماس، رمية تماس لصالح الفريق العرابي. من يذهب لإحضار الكرة لتنفيذ هذه رمية التماس؟ هذا اللاعب الذي سينفذ رمية التماس، زين الدين نعمني. نعمني مع الكرة، ماذا يفعل؟ يرسل الكرة والكرة هنالك عالية عالية عالية عالية. الكرة مع ستاكيف الذي دخل بديلا، هذا اللاعب المحوري يرسل الكرة، الكرة من هناك إلى منتصف الملعب، ربما ستكون خطيرة لصالح الفريق الجتاوي. خذها جميلة، تناقل الكرة، الكرة من هناك إلى هذا اللاعب غرة يدخل منطقة الجزاء. يوسف غرة ما زال مع الكرة يحاول يندفع، وكتلة من لاعبي عرابي تحيط باللاعب يوسف غرة وتشتت الكرة إلى رمية تماس. تماس لصالح الفريق الجتاوي أكرم العسلي. أكرم العسلي ابن كفر قرع الذي يلعب في صفوف جت يذهب لإحضار الكرة من أجل تنفيذ رمية التناس. نظر إلى الساعة، دخلنا مدار الدقيقة 68. المباراة حتى الآن لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الكرة مع العسلي، العسلي إلى غرة، الغرة لا يصلها بل تصل إلى خربوش، بهاء خربوش، شهاب خربوش يوصل الكرة، والكرة عالية عالية الناحية الأخرى تجاه رسم غرة حارس مرمى جت. من هنا قصيرة إلى اللاعب الكابتن مسعود وتد. وتد مع الكرة، ماذا يفعل؟ مرة أخرى الكرة مبعثرة، ترسل الكرة إلى خربوش، خربوش مع الكرة، ماذا يفعل؟ هو الآخر بدوره يشتت الكرة. الكرة مع محمد عثمان كابتن عرابي، من عثمان إلى ساسون، ساسون مع الكرة، خذوهات جميلة إلى هذا اللاعب، اللاعب هذا اللاعب العرابي فادي سمعان، ومخالفة، مخالفة لصالح الفريق العرابي بعد أن ارتكبت مخالفة على الكابتن محمد عثمان السخنيني. العرابي كابتن عرابي هو اللاعب السخنيني محمد عثمان، يعيد الكرة إلى شهاب خربوش، خربوش المدافع الذي دخل قبل عدة دقائق بدوره يرسل الكرة، كرة جميلة هنالك بين الجميع، تصل حتى الظهير الأيسر الذي يتوخل إلى الأمام، من هناك ترسل الكرة، كرة عالية عالية لا تجد أحد، وهنالك رسم غرة حارس مرمى جت أقرب إلى الكرة، يستلم الكرة ويبعث الأمان لصالح دفاع جت. حتى الآن لم تهتز، نريد أن نشاهد الأهداف هنا في ملعب كوكب أبو الهيجاء، أرضية الملعب رائعة، الكل هنا جاهز من أجل مباراة جميلة، لكن المباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الكرة مع لاعبي جت المثلث، هنالك حوار بين لاعب من جت وبين لاعب من عرابي، بنهاية المطاف الغلبة للفريق للاعب من جت، ماذا يفعل؟ يتمحور هذا اللاعب ساسون، ساسون مع الكرة، ماذا يفعل؟ يوسف غرة إلى ساسون مرة أخرى، ساسون مع الكرة، ساسون يمر، ساسون ينتوغل، ماذا يفعل؟ هنالك حوار ولاعبو عرابي يخطفون الكرة مرة أخرى، الكرة تنقل تعود مع لاعبي جت مرة أخرى، من هناك تخطف الكرة من لاعبي عرابي، مباراة مبعثرة لا تستلم الكرة يعني بعض الثواني وتنقل إلى الفريق الآخر، الكرة مع لاعبي عرابي وأنا أستمع إلى الشارة وبدور يعيد البث إليك، دخلنا أو نمر في دقيقة 69، أبو عيل عرابي 0 جد 0، إليك زميل محمد.
0: شكرا لك زميل. إذن ما تشرون يقلص النتيجة الدرجة الثانية، شعاع كفر قاسم الآن 3-1 على رمات شارون، وفادي مرعي بن الفرديس يعود ليدرب فريق إبطن، يبدو أن محمد عمري اعتزل التدريب حاليا ليتفرغ ليكون إداريا ولاعبا في الفريق. تحت ساعة أخرى في الرابعة نشرة الأخبار، بعدها ملعب وهداف روبسون هولجستين محمد بك محمد شيخ خليل بانتظاركم، إلى اللقاء.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
0: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض.
10: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
11: سلام الله عليكم. الرابعة في أورشليم القدس، أعلن الناطق العسكري الشروع في التحقيق في الأحداث التي وقعت في منطقة يبرود بالسامرة اليوم، وقال إن محققين جنائيين سيتوجهون إلى الموقع برفقة قوات من جيش الدفاع لجمع الأدلة والقرائن وأخذ الإفادات. وبالتوازي مع ذلك تجري جهود لتحديد هوية المشتبه بهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة. وتدين القوات الأمنية الحوادث من هذا النوع وتعمل على محاسبة مثيري الشغب. وقد ذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين اعتدوا على رجل وابنه في قرية يبرود وقاموا بسرقة سيارتهما. وقرب قرية دير أبو مشعل هاجمت مجموعة مستوطنين عائلة فلسطينية أثناء قيامها بقطف الزيتون. إلى ذلك نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو قيل إنه يظهر مستوطنين يضرمون النار في بستان زيتون في بلدة تل غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أضرموا النار أيضا في عدة مركبات مملوكة لفلسطينيين ونهبوا محصول الزيتون في الموقع. وفي منطقة بيرزيت بالسامرة اندلعت اليوم مواجهة بين نشطاء من منظمة حخامات من أجل حقوق الإنسان الذين قدموا لمساعدة الفلسطينيين قبيل موسم قطف الزيتون وقوة من جيش الدفاع. وقد سجل مقطع فيديو لأحد الجنود في الموقع وهو يقول إن الدولة يهودية ولذلك يتمتع اليهود بحقوق تفوق حقوق العرب في كل ما يتعلق بهذه الدولة. أعربت إسرائيل عن بالغ استنكارها لمنح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية من جنوب إفريقيا نافي بيلاي، وصفة ذلك بأنه منح للجائزة لأكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين. وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في أورشليم القدس أنه لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية وفريات الدم لكانت بيلاي المرشح الأبرز للفوز بها. ووصف البيان أيضا منح الجائزة لبيلاي بأنه تشويه صارخ للجائزة وتحويلها إلى أداة تضفي الشرعية على معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل، مضيفا أن جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. تنوي إسرائيل والبرازيل تجديد أواصر الصداقة العميقة الثنائية، وذلك في إطار التحول الذي تشهده علاقات إسرائيل مع دول أمريكا الجنوبية. وقال مكتب رئاسة الوزراء اليوم إن نتنياهو أجرى الليلة الماضية اتصالا هاتفيا بالمرشح الرئاسي البرازيلي بولسونارو مهنئا إياه على نجاحه الكبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ووجه له دعوة لزيارة إسرائيل. وبدوره دعا بولسونارو رئيس الوزراء لزيارة البرازيل. أعرب الوزير السابق أيوب قرة اليوم عن شكره للسياسي الدرزي اللبناني وئام وهاب الذي كان متحالفا مع المحور الإيراني، والتقى نصر الله شخصيا في مناسبات عديدة على دعوته للدروز في إسرائيل للتصويت لصالح نتنياهو، وذلك على خلفية التدخل الإسرائيلي لوقف المجزرة التي وقعت في السويداء بسوريا. وفي منشور له على منصة إكس كتب قرة أن هذه هي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، إذ يجب علينا الإيمان بمبدأ الامتنان والتمسك به، وهو أمر تلاشى للأسف من العالم. من المتوقع أن تصل طلائع المهمة الأوروبية الأمنية إلى بيروت بحلول 25 من ديسمبر في خطوة تستهدف دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية. هذا ما كشف عنه دبلوماسي أوروبي اليوم، موضحا أنها ستضم ما لا يقل عن 100 عسكري

0: نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجة الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجة الحرارة دون تغير ملموس، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، وهذه درجة الحرارة الصغرى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أبيب الناصرة واللد 22، حيفا 23، الجولان 19، بئر 27، وفي إيلات تصل إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الخامسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: تحية لكم أهلا أيها المستمعون، ملاعب وهداف، عدنا وإياكم إلى الساعة الأخرى من برنامج ملاعب وهداف بإذن تعالى حتى السادسة وإياكم. انطلقت مباريات الدرجة الممتازة قبل 6 دقائق 0-0 النتائج هناك، جاسلين مع حميد بريك، رابي يوسن هولتس ومحمد الشيخ خليل. نحن مع سمير سليمان في مباراة عرابي أمام جت.
1: 81 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة على حالها 0-0. الكرة الآن مع حارس عرابي شلهيف بإسرائيل. حتى الآن الفريق العرابي يحاول والفريق الجتة والآخر يحاول، لكن لم تهتز الشباك هنا في ملعب أبو الهيجة. الكرة من هناك مع لاعبي عرابي وتشتت الكرة إلى رمية التماس لصالح الفريق العرابي. الفريق العرابي يريد هنا مباغدة الفريق الجتة وبالرصيد فقط نقطة واحدة ووحيدة كانت بالتعادل أمام مجدال عبك ب1-1. أنذاك سجل الهدف كان شيلي حسان. الكرة الآن ترسل لصالح الفريق الجتة، ومن هناك هذا اللاعب الفعال سقيف ومخالفة ترتكب وبطاقة صفراء ترفع في وجه اللاعب العرابي الذي ارتكب المخالفة. كان هذا اللاعب فادي سمعان الفعال، لاعب ابن قرية عيلبون الذي يلعب في صف عرابي، يتلقى البطاقة الصفراء. الآن الكرة لصالح اتحاد أبناء جت، من هنا قصيرة إلى وتد محمد علي. ماذا يفعل؟ يرسل الكرة من محمد علي إلى مسعود بدوره يرسل الكرة عالية، ولاعب عرابي كان هذا اللاعب فادي سمعان يشتت الكرة إلى رمية تماس لصالح الفريق الجتة، والذي يود هنا أن يفوز هنا في فوز خارجي أول في هذا الدورة. الكرة ترسل، الكرة هنا كما نقول تعود مع لاعبي جت مرة أخرى إلى داخل المنطقة، ترفع الكرة والحارس العرابي يخرج ويلتقط الكرة. 82 دقيقة زميلي محمد، 0-0. إليك في هذه المرحلة.
0: أما النتائج سيداتي وسادتي، تعالوا بي إلى بعض هذه النتائج من الدرجة الثالثة. نبدأ مع لوت مجلي كروم 3-1، كابول بيت جن 4-0، الدرجة الأولى بيت شمس الشباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدل عمك اتحاد طمرة 1-0، أبوالم الفحم بطار نهرية 1-1، نافيش أنان أتى بيالك 2-1، كرميل تيرت الكرمل 1-0، نوفا جليل باكا الغربية 2-1. من الدرجة الثانية

0: وسناندر حنا 3-0، رافايل جديد الشباب كفركنا 2-1، منبع الجولان يركي 4-2، شفا عامر جديد مرحليا 3-1، شواعق كفر قاسم رمتها سو مرحليا 3-0. ابطن عين ماهر لم تجرى المباراة، عين ماهر لم يحضر المباراة بعد أن أعلم الاتحاد بذلك. أشكرون فاز على أبو غوش 6-0، النادي الرياض الرملي فاز على بوليك سيفي بنجاح 6-0، كشافة حيفا روبي فاز على رموت منشي 4-3، اتحاد باكا كفاريونا مرحليا 1-0، النادي الرياضي أرثوذكسي يافا بوليد انتهت 1-1، دالية الكرمل شباب حيفا 2-0 النتيجة المرحلية. والعودة إليك ثانية باسل زريق قبل أن نعود لننهي المباراة مع سمير السمان. باسل مكابح مدن جداد أمام مصمص.
1: نعم محمد، إذا انطلق الشوط الثاني قبل دقيقتين، أقل من دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني.
0: فقط تأتي إلى مفاجأة كبيرة في عسفيا، عار عرارة فاز على مكابي عسفيا المتصدر بالنتيجة 1-0. نحن معك باسل.
1: نعم محمد، ما أن انطلق الشوط الثاني إلى أن أصيب لاعب مصمص والمباراة متوقفة الآن، بغية معالجة اللاعب على ما أعتقد آدم عواد المصاب، المباراة متوقفة، عد إلي فيما بعد محمد.
0: إذن إلى سمير سليمان، نحن نقترب من الدقائق الأخيرة بين فريقي عرابي وجت.
2: 84 دقيقة زميلي محمد، تبقى النتيجة سلبية 0-0، مخالفة لصالح عرابي، عثمان مع الكرة يرفع الكرة هناك تصطدم بأحد من لاعبي جت، تعود مع لاعبي عرابي مرة أخرى، ربما سنشاهد هدف دراماتيكي في الدقائق الأخيرة، الكرة ترسل تنقل مع لاعبي عرابي، من هو هذا اللاعب؟ محمد خالدي يرسل الكرة، كرة عالية والكرة عالية، ماذا فعل هذا اللاعب يوناتان زاغوري بعد أن أرسل الكرة بكل عشوائية، الكرة عالية من فوق العارضة لتبقى النتيجة على حالة 0-0 بسرعة البرق، حارس جت من هناك إلى أكرم العسلي، العسلي يرسل الكرة، الكرة عالية حتى حارس مرمى عرابي شلهيب مع الكرة، من هناك يرسلها إلى قلب الدفاع في عرابي، من هناك الظهير الأيسر في عرابي تاي سقيف مع الكرة، من هناك تنقل الكرة مرة أخرى مع لاعبي عرابي، تعود مع مسعود ودت كابتن الفريق الجتاوي، والراية عالية بعد أن تواجد أحد من لاعبي عرابي في مصيدة التسلل، الكرة تتجدد بضرب في تنفيذ هذه المخالفة، الكرة مع حارس مرمى جت مسعود أو حارس المرمى عفوا رسمي غرة مع الكرة، يرسل الكرة من هناك عالية لمحمد محاجني، وتطول على محاجني إلى الحارس المرمى العرابي بدوره، يرسل الكرة قصيرة، هل سنشاهد هدف في الدقائق الأخيرة؟ تخطينا 85، تبقى 5 دقائق حتى انتهى الوقت الأصلي لعمر المباراة، الكرة الآن عربية، الكرة مع إشهاب خربوش اللاعب العرابي، من إشهاب إلى عثمان هل يصل إلى الكرة؟ يركض هنالك من أجل أن يحضر الكرة، نعم الكرة مع عثمان، يصل إلى الكرة عثمان عرضية، لا يا عثمان لا، عثمان بعث الكرة إلى أحضان الحارس الجتاوي رسمي غرة، كان بإمكانه أن يعيد الكرة، بإمكانه أن يرسل الكرة أفضل من ذلك، لكن أرسلها إلى حارس المرمى جت، الكرة من هناك تتجدد، الكرة الآن على الرواق الأيسر، اللاعب الجتاوي سقيب مع الكرة، الكرة تخطف من لاعب عرابي، اللاعب العرابي الذي يستحوذ على الكرة، من هو هذا اللاعب؟ اللاعب زين الدين مع الكرة، ماذا يفعل؟ زين الدين يرسل الكرة وإلى حارس مرمى، هذا الحارس المرمى الجتاوي رسمي غرة، تخطينا 86، دخلنا 87، 0-0، إليك زميلي محمد.
0: أخذنا البث وفي الدرجة الممتازة يسجل الهدف الأول في مباراة مودعين، النتيجة هي هابويل عفولي 1-0، والعودة إليك يا باسل زريق.
1: نعم محمد، 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، يعني ذلك انطلقت الدقيقة 50 والنتيجة ما زالت سلبية، وكأن اللعب يعني مبعثر بعض الشيء في
0: طبعا فقط تشير العفولي، من سجل باعتقادك الهدف؟ من إن لم يكن لاعب العربي أحمد خلايلي، مرة أخرى يعود ويسجل بالجملة هذا اللاعب.
1: نعم محمد، إذن كنت أقول اللعب مبعثر بعض الشيء من قبل كلا الفريقين في بداية الشوط الثاني، على عكس اللعب المنتظم والجيد والجميل في الشوط الأول بالذات من فريق مصمص، حتى الآن نتيجة سلبية. لا تبديلات مع انطلاق الشوط الثاني. تماس بمصلحة مصمص من قبل اللاعب آدم عواد، ترتد الآن يخطفها سعدي، الآن انشداد بالهجوم مع يوسف الذياب، الكرة في جهة اليسار لكن سرعان ما يخطفها آدم عواد لاعب أو ظهير مصمص الأيمن ويشتتها إلى الخارج. تماس لمصلحة مكابي، أحمد انشداد تنفذ الكرة مباشرة نحو اللاعب يوسف الذياب، يلتف حول نفسه يرفع الكرة نحو صندوق جزاء مصمص، هناك فايز سعدي يحاول أن يرتقي وينطح الكرة يفشل في ذلك، تعود إلى أوري ليفي، الكرة تبقى مع انشداد ولكن هناك كرة أوري ليفي تطول على اللاعب يوسف ذياب، والكرة على ما يبدو لمست آخر من لمست أحد لاعبي فريق مصمص، والكرة إلى ركنية لمصلحة فريق انشداد. بعد الركنية سوف نعود لإنهاء المباراة محمد في ملعب كوكب. إذن ركنية مصلحة فريق مكابي، أحمد جداد عفيف نزال هو الذي سينفذ هذه الضربة الركنية لمصلحة مكابي أحمد جداد بعد مضي 7 دقائق على انطلاق الشوط الثاني. 0-0 انجداد أمام مصمص، ركنية لمصلحة انجداد، عفيف نزال يرفع الكرة داخل الصندوق ترتد من دفاع، هناك متابعة من قبل لاعب انجداد فايز سعد إلى الخارج، ضربة مرمى لمصلحة فريق أبناء مصمص. 52 دقيقة 0-0 إليك محمد.
0: وبعد 60 دقيقة شفا عامر 4 مكابي أبناء جديد المكر 1. نذكر منبع الجيل جولان فاز 4-2 على يركا، سنتحدث بعد قليل مع الإدارة مع الطاقم المهني سواء كان ذلك في المنبع وكذلك في يركا، وأمع ماشي يتحدث إلينا هو وجدي وأيضا من يركا سنتحدث. عودة إليك ثانية، اللحظات الأخيرة إن لم تكن الدقائق المقصود، سمير السمان عرابي أمام جت، لا أنت سمير ولا باسل طلب جنجل حتى الآن،
2: نريد الجناجل يا محمد لكن هيهات هيهات، هنا في ملعب كوكب الآن ركنية لصالح
0: دقيقة
2: اتحاد أبناء جد، دخلنا مدار الدقيقة 90 زميلي محمد، في هذه اللحظات دخلنا مدار 90، ركنية ترفع الكرة ولاعب سقيف يخلصها لاعب عرابي، السيطرة جتوية لكن حتى الآن الدفاع العرابي يصمد أمام هجمات جد، بالمقابل يحاول بين الفينة والأخرى لاعب عرابي أن يتوغل وتبديل أجري في اللحظة الأخيرة، خرج محمد علي وتد في جت ودخل ثائر أبو بكر في اتحاد أبناء جت، وعندما أذكر ثائر أبو جت أتذكر قبل 3-4 أسابيع عندما دخل بدينا في مباراة أمام الشباب الطير أو الشباب الطيري وهنالك أحرز الهدف في الدقيقة 95، كان هذا اللاعب ثائر أبو بكر، الآن الحكم يتوجد، هناك تبديل في عرابي، أيضا اللاعب فادي سمعان يغادر أرضية الملعب، اللاعب العلبوني ابن قرية علبون يلعب في صفوف عرابي يخرج من أرضية الملعب، سأستوضح من اللاعب الذي دخل أرضية الملعب، على أي حال أكرم العسلي، عسلي مع الكرة، هناك الكرة العربية ربما هدف دراماتيكي لصالح عرابي، ترسل الكرة جميلة لصالح عرابي على الرواق الأيسر، من هو هذا اللاعب الذي يذهب من أجل إحضار الكرة، الكرة مع زقوري هنالك تطول وإلى رمية تماس لصالح الفريق الفريق الجتاوي، الفريق الجتاوي تطول الكرة ورمية التماس لصالح اتحاد أبناء جت، دخلنا مدار الدقيقة 91 الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع، ربما أضاف الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع، الدقيقة الأولى 0-0 نريد هدف ربما لجت ربما لعرابي لمن ستكون الغلبة في هذه المباراة، أن نبقى مع التعادل الغير جيد لا لجت ولا لعرابي، عرابي برصيدها نقطة واحدة وحيدة، جت برصيده 4 نقاط بعد فوز وتعادل، يريد أن يحضر أن يفوز هنا بفوز خارجي أول، الكرة مع لاعب جت هذا الكابتن مسعود وتد مع الكرة، مسعود يرفع الكرة عالية تطير الكرة، هنالك لاعب عرابي أحد اللاعبي عرابي يشتت الكرة برأسه، ترسل الكرة الآن مع لاعبي جت مرة أخرى، تنقل الكرة مقطوعة تعود مرة أخرى سجالا بين عرابي وبين جت، الكرة بين نهاية المطاف، ماذا هنالك رمي التماس لصالح الفريق الجتاوي، الآن يتقدم لاعبو جت إلى الأمام، الكرة مع سقيف من هناك يرفع الكرة هنالك، وهذا الكابتن عثمان ينظف المنطقة ويرسل الكرة إلى الخارج إلى رمية التماس، نظرة إلى الساعة وهي الأهم، ننتظر هنا حتى تنفذ، تخطينا الدقيقة الثانية والتسعين تبقى النتيجة على حالها 0-0. الجناجل غير حاضرة اليوم في ملاعب ولا أهداف، ربما في اللحظات الأخيرة. الكرة مع الوتد، الوتد من هناك إلى العسلي، العسلي ابن كفر قرع يلعب في صفوف فجت، من هناك إلى سكيب، من سكيب إلى غرة، غرة يوسف، يوسف مغرة مع الكرة، يمر يحاول يندفع لكن يعود يتمحور، يرسل إلى سكيب مرة أخرى، سكيب اللاعب المميز، سكيب سكيب سكيب، جميلة جميلة جميلة، هنالك طرطة بيد هذا اللاعب الجتاوي الذي يعني حاول أن يروض الكرة، صدمت بيده، الحكم شاهد ذلك وأشار إلى أن الكرة صدمت بيد اللاعب هنالك الجتاوي. الكرة الآن بحوزة لاعبي عرابي، اللاعب الدفاع إيتاي سقيب، سقيب يرسل كرة عالية عالية، حارس المرمى رسمي غرة يتطاير، يستلم الكرة بسرعة البرق إلى أكرم العسلي، عسلي عسلي، هل سيكون فوز لصالح جت ويكون بطعم العسل هنا لصالح جت أم تبقى النتيجة على حالها 0-0؟ الكرة ترسل تعود إلى العسلي، العسلي يمر، العسلي يرسل الكرة جميلة قصيرة من هناك، جميلة تطول تطول على لاعبي جت إلى رمية التماس، الكرة مع محمد عثمان، عثمان من عرابي، عثمان عثمان يرسل الكرة من هناك، هل يصلها لاعب من عرابي؟ لا، بل لاعب من جت وتطول الكرة مرة أخرى، رمية التماس لصالح الفريق العرابي. نظر إلى الساعة، نحن نلعب في 94 هنا على ملعب أبو الهيجة، كوكب أبو الهيجة، تبقى النتيجة سلبية 0-0، والحكم هو سيد الموقف في هذه المباراة، أفضل من يتواجد على أرضية الملعب هو الحكم من قرية معليا يوسف معلم، الذي يشير إلى تنفيذ رمية التماس، يرسل الكرة لاعب من عرابي، والكرة تطول تعود مع لاعبي جت من هناك، هذا اللاعب رقم 6 من جت إبراهيم غرة، غرة مع الكرة، تعود الكرة مع عرابية، هل تصل لاعب من عرابي؟ ومخالفة، مخالفة للفريق الجتاوي، الحكم ينظر في ساعته، ربما ستكون دقيقة إضافية، ننظر إلى الساعة، نحن نلعب في 95، تبقى النتيجة على حالها 0-0، الفريق العرابي يريد فوز في اللحظات الأخيرة، لكن الفريق الجتاوي يحاول هو الآخر، الكرة مع رسمي، الرسمي غرة حارس المرمى، إلى من؟ إلى يوسف، يوسف ولكن الخربوش يخربش كل ما يبنيه هنا الفريق الجتاوي، والصافرة تأتي هنا زميل محمد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي المخيب للأمال، نقطة إضافية تضاف إلى رصيد عرابي ليصبح رصيدها نقطتان، بالمقابل الفريق الجتاوي يصبح رصيده عند 5 نقاط، والأسبوع القادم جد سيواجه مقدال عيمك على أرضية ملعب جد، بالمقابل الفريق العرابي سيذهب إلى أم الفحم من أجل مواجهة مصمص. تقبلوا تحياتي من ملعب كوكب أبو الهيجة، إلى اللقاء، إليك زميلي محمد.
0: شكرا جزيلا لك. وإدارة أبو الفحم كما بلغنا تنفي استقالة المدرب تومير كشتن بعد التعادل في الشوط الأول، لعب الفريق بشكل ممتاز، بعد 10 دقائق قام بتغيير 3 لاعبين، الأمر الذي استهجنه الفحميوميون بشكل كبير، وإدارة مرة أخرى أم الفحم تنفي نفيا قاطعا استقالة المدرب تومير كشتن من تدريب الفريق، علما بأن أسماء كثيرة طرحت في أم الفحم حتى الأسبوع الماضي بعد النتائج المخيبة للأمال وبعد الاتحاد الفحماوي.
3: غدا على قناة مكان،
4: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
5: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد،
4: في فئة اللي فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
5: أنا اللي بقول كت مش أنت كت.
3: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد،
4: يا أنا يا هي بالبرنامج
5: كت.
3: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان، مكان من نوفينا.
6: قلولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح، هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
3: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة، بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء
7: في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: إذن نعود. انتهت المباراة مع سمير سليمان عرابي أمام جت 0-0. نكون معك باسل زريك كل الوقت حتى أخذ البث بين الفينة والأخرى لنتائج أو مقابلة صغيرة هنا وهناك لأهمية الأمر. عدنا إليك مكاب أحمد جدات أمام مصمص باسل زريك.
1: دقيقة من عمر المباراة 0-0. هناك تراجع ملحوظ في أداء فريق مصمص في المباراة بعد أن سيطر على مجريات الشوط الأول. في الشوط الثاني ليس فريق مصمص كما كان في الشوط الأول، وسمح للاعبين جدات للسيطرة على وسط الملعب وشن الهجمات على مرمى حارس مصمص مهدي زعبي. وشاهدنا لاعب جدات حسن مناع يسدد تسديدتين في غضون عدة دقائق من خارج الستاعش لحسن حظ الحارس المصمصاوي مهدي زعبي، أن تسديدتين حسن مناع كانتا مرتفعتين عن العارضة، ولولا هذا كان ربما شاهدنا الهدف الأول في هذه المباراة. الآن هناك مصمص بالهجوم، الكرة نحو أحمد كريم طويلة أقرب إلى أيدي حارس جدات الرائع بالفعل بن لولو. دافيد بن لولو يتألق في دفاع في حراسة مرمى فريق مكابي أحمد جدات، حارس مجرب، حارس مع لياقة بدنية عالية، يقرأ مجريات المباراة، يقفز إلى الزاوية الصحيحة لحظة تسديد الكرات نحو مرمى أنجداد. تماس لمصلحة مكابي أحمد، عفوا لمصلحة مصمص، وتبديل آخر في فريق أنجداد. يخرج اللاعب، سوف نتحقق من سيدخل بأنجداد. على ما يبدو خرج محمد شعبان، خرج محمد شعبان، كمال أحمد سبع على ما يبدو. كمال
0: نعم. تحقق من الأمور كلها. نعم. وسأعود إليك بعد لحظات. وام عماشي الطاقم المهني في فريق منبع الجيل والجولان، وام تحية لك، مساء الخير.
8: مساء الخير أخ محمد إلى كل المستمعين.
0: أخذت اللعيبة على الغداء وعلى العشاء ولا على البيت دغري؟
8: لا طبعا على العشاء، هي
0: أسفتنا. صوت عم بيقطع الصوت، وقف على محل ثابت.
8: أقول لك أخذناهم يتعشى وبيستهلوا أكثر من هيك اللعيبة.
0: لو خسروا روحوا بدون أكل جوع. لا
8: لا لا، أنت بتعرف
0: وجدي. بعرفش أنا، بسألك أنت، أنا بعرف وجدي وبعرفك منيح.
8: بتعرف وجدي منيح، بنخسر بنربح على طول، اللعيبة بيستهلوا بعد اللعبة.
0: طب ركز بسؤالي منيح منيح بعدين بتجاوب. المنبع غلب ولا اليركة خسر اليوم؟
8: المنبع غلب أخ محمد.
0: يلا اشرح لي، يعني بفريق فريق مدجج بميزانية هائلة جدا أمام فريق لم يعلن عن نوايا، ولكن اللي بجوز الروح، أعطيني أنت بالضبط الأمور، أنت لاعب بأعلى المستويات.
8: يعني حتى سؤالك سؤال احترافي والجواب لازم يكون جواب
0: طبعا
8: احترافي. اللي متبع المنبع من أول السنة، المنبع السنة فريق غير باقي سنين، عم نعمل نقدم أداء بكل لعبة، حتى بالكأس طلعنا بضربة الجزاء ضد يركا. فريق بدك إياه قل لك إياه، يمكن أول مرة بقل لك إياه. أنا النتيجة والفوز تبعي اليوم هو بس شفت لعيبة البيت، 10 لعيبة البيت عم يلعبوا ضد فريق مدجج بالنجوم عقولتك، وكانت يعني انت بتعرفني انسان متواضع بحبش احكي الشغلات هي.
0: طيب.
8: اما كانت النتيجة كانت لازم تخلص اكثر من هيك اخ محمد
0: لهذا الحد. طب ليه ليه ليه, ليه ما خلصت؟ ايش شو السبب؟ يعني حارس مرمى متالق ولا لا ولا هجومك كان يهدر؟
8: حارس مرمى سوء حظ مرات، ومنتفاجئ انه نحن وصلنا مرات لمحلات معينه بسهوله لانه نحط جول، بس اهم شيء تعال نطلع 3 نقاط على النتيجه وعلى الروح الموجوده بالفريق، وانا وجدي عم نبني شغله جديده، بس نشوف الفريق ايد واحدة وقلب واحد وروح واحدة، هذا اكبر اكبر اكبر فوز عندنا.
0: طلع يعني انت لعيبتك كالتالي اذا انا مش غلطان اللي فتحوا، بس صلحني، ارام ابو جبل، ايهم زهوي، امير ابو صالح، يوسف درويش، ناجي ابو جبل، نجوان صبح، اذا انا مش غلطان عيدان بنيامين، رواد الشوفي، شادي خنجر، شادي الصفدي، يعني كان عندك وسام رباح اذا انا مش غلطان وعيدان بنيامين اللي هن من خارج البلد.
8: كل التشكيلة كانوا هيك وال وبس. عيدان صار له معنا كم سنة، صرت أحسبه أنا لعيب بيت يعني.
0: أحسبه كيف بدك. كل وئام الدرجة الثانية بدها لعيبة معروح تركض، مش نجوم زي ما موجود في يركا.
8: لا، النجوم محتاجين لحتى الواحد يطلع لي يطلع الدوري. هو محتاج للنجوم لأنه في الخبرة وفي اللمسات الحلوة وفي الواحد بيتعامل مع الضغوطات. أما بس تحط اثنين هو ها بيكون الجد. إذا أنت بتجيب لعيبة البيت بتحطهم مع نجوم مدججي وجمهور، أنت بصير الجمهور يحب يجي على اللعاب. أنا حسب رأيي هي النقطة المركزية راح تكون للواحد للفريق يطلع درجة. يعني
0: تعرف أنت أي مرتبة اليوم بعد 5 مباريات المنبع؟
8: المركز الأول،
0: مرتبة أولى 13 نقطة.
8: أولى محمد، مش اليوم تعرفنا على كرة القدم، بعدنا بأولها. والواحد عشان تعرف اللعب اليوم كانت صعبة كثير.
0: طبعا واضح انها تكون صعبه يعني لو اسمع باسل الزريق ايش كوكول بس الاسبوع ايش
8: بس الاسبوع اللي جاي علينا هو اصعب من اللعبه. كيف انا بدي انزل لعيبتي على الارض؟ كيف بدي اخليهم متواضعين؟ كيف بدي اجي شفا عمرو اللعبه الجاي اللي انت الملعب بقاصر راح يكون مليان بجمهور الهضبي؟ كيف بدي اجيبهم متواضعين؟ كيف بدي اجيبهم نازلين على الارض؟ كيف بدي اجيبهم جاهزين؟ كيف
0: شغل هذا شغل مين؟ شغل ايوه هذا شغل مين بده يكون؟ شغلكم انتو. طب بس خدني على هاي النقطة، في حدا عنده الجرأة انت ولا وجدي ولا حدا تاني يقول انه فريق السنة ينافس على بطاقة ارتقاء المنبع؟
8: انا حتى رام بن شيمون بس مع كريات شيموني اخذ الدوري قبل ثلاث اسابيع من ما خلصت السنة كان عم بيقول انا بديش اخذ الفوت. يعني نظل متواضعين، نجي من لعبة للعبة، إن شاء الله منكمل بالأداء الحلو. ونحن هدفنا أنا ووجدي حطينا هدف أول السنة يكون فوق الفرقان القوي بالبلاي أوف العلوي، ونحن بعدنا بأولها محمد.
0: طب اسمع، يوم الخميس عنا برنامج البرلمان الرياضي، زميلنا باسل زريك، لو تفتح نفتح الخط لباسل كمان معنا، زميلنا باسل زريك بيعمل تكهنات. لو انه حط التكهن يركا امام منبع الجولان كان حط المنبع زائد 3، يعني بيبدأ من 3-0. يعني الكل توقع انه تكون نتيجة مدوية ضد المنبع. انتوا فكرتوا كمان انه هيك ممكن تكون نتيجة ولا لا؟ انزلتوا عارفين شو بدكم من المباراة وامامكم فريق متحدي؟
8: يعني نحن فريق متحدي، نحن جينا جاهزين من اول اسبوع انا ووجدي عم نحكي انه نحن رح نكون فريق مع يركا، مع فريق مدجج وفريق بده يطلع دوري. نحن جاهزين، نحن على كل لعبه بنجي جاهزين، نحن بنفكر من يوم جمعه ليوم جمعه. هيك سيتي تبعنا انا ووجدي.
0: طيب اسمع، اللي فهمته انا كمان الاتحاد العام لكره القدم تبنى شيء مشروع من شبيبتكم من اولادكم الصغار، ولا ما عندكش معلومه؟
8: لا، تبنى شيء ونحن ان شاء الله بدنا نكمل معهم على طول، طبعا بمساعده بيرم كيال اللي هو
0: بيرم
8: صديقي اللزم ما بيقولوا، وان شاء الله بنقدم قدر الامكان لهذا.
0: يعني الشيء واسطه لانه صاحبك ولا لانه فعلا بيستحق الفريق اللي عندك انه يكون بهذا المشروع؟
8: الفريق بيستحق وبيرم صاحبي عسلين يعني بيقصرش.
0: طيب ناش نعوقك عن الغداء، وقام يوم الأربعاء بنتحدث مع وجدي عن قضية الاتحاد والفريق وهاي الأمور. اذهب إلى الغداء، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا وقام. شكرا
8: لك. شكرا محمد.
0: باسل انت معي؟
9: نعم دائما.
0: كنت بتحطها لو انه حطيتها بالتكهنات يركا امام المنبع، بتحطها بلوس 2 ولا 3 للمنبع؟
9: لا، بحطها بدون بلوس.
0: متأكد؟
9: لأنه يركب فريق منيح.
0: طيب روح إلى المباراة التي بحوزتك. فاز أقول كريات جات يتفوق على كريات يم 1-0، نحن معك.
9: نعم، 70 دقيقة محمد، 70 دقيقة في الشوط الثاني أو في المباراة 0-0، وشاهدنا قبل لحظات فرصة محققة لانشداد من قبل حمزة خطيب. تعا مع بعض رتب أوراق مدامه في وقت تبديلات الشتة التي أجريت، ولكن بعد الركنية، الآن ركنية لمكابي أحمد جداد المتحسن بالفعل، تحسن جداد وسط تراجع فريق مصمص، وفي الدقائق الأخيرة أن جداد أفضل وهو الذي يبادر، فريق مكابي أحمد جداد هو الذي يبادر السيطرة أكثر لفريق مجدات في وسط الملعب والاستحواذ على الكرة. من رتب الأوراق مع بعض في فريق مجدات 4 تبديلات في غضون بضع دقائق. أولا كما ذكرنا اللاعب كمال أحمد سبع استبدل محمد عيش السمان، ذكرنا هذا التبديل. محمد شعبان خرج دخل مكانه، قلناها كمال أحمد سبع. بكر زعرورة خرج دخل مكانه أحمد سلامي. يوسف الدياب خرج بسبب الإصابة دخل مكانه حمزي خطيب في أنجدات. اللاعب محمد محمود أبو أحمد، محمود أبو أحمد كان دخل أيضا كبديل مكان اللاعب محمد شعبان. إذن 4 تبديلات وتبقى تبديل واحد في حوزة مدرب أنجدات محمد أنجدات. تبديل واحد، التبديل الثاني لفريق مصمص في الشوط الثاني بعد أن أرجي التبديل الأول في الشوط الأول. التبديل الثاني قبل لحظات عبد الرحمن شهوان في فريق مصمص يستبدل عماد الدين عبد الله. 71 دقيقة ما زلنا ننتظر الأهداف يا محمد. 200-250 متفرج في المدرجات يتقاسمون متناصفة بين الفريقين، ينتظرون جميعهم الأهداف كل طبعا لفريقي وأنجدات كما ذكرنا الأفضل في الشوط الثاني، ولكن حتى الآن المرميان يأبيان يعصيان عن مهاجمي الفريقين لتسجيل أي هدف حتى الآن في المباراة. الكرة مع حمد.
0: وأخيرا لدينا جنجي المكابي لخان ناصرة يتفوق على هرسلية بالنتيجة 1-0. الإخاء 1 مكابي هرسلية 0. تلعب الفرق في الدقيقة 35 من عمر المباراة. الريني عكا لا تزال 0-0. كفر قاسم بنيودة تل أبيب أيضا النتيجة لا تزال 0-0. باسل إزريك.
9: نعم وهنا ما زالت 0-0 في انجدات. 73 دقيقة محمد. رمي التماس يحتسبها الحكم الآن لمصلحة فريق مكابي أحمد أنجدات أوري ليفي الذي يعني يبلي بلاء حسنا. هذا هو تبديل آخر لمصمص، يخرج اللاعب محمد عمري يخرج، هو المهاجم رأس حربة فريق مصمص يخرج ويدخل مكانه في هذه اللحظات اللاعب ليان رافائيل إدري هو الذي يستبدل اللاعب محمد عمري في مصمص، وهذا هو التبديل الثالث لفريق أبويل أبناء مصمص. اللاعب يتجدد، الكرة في وسط الملعب، هناك عفيف نزال يتقدم لكي يصد الكرة ويبعدها من وسط الملعب، ولكن تخرج الخارج تماس مصلحة فريق أبناء مصمص. اللاعب ذكرتها وأعيدها وأكررها، الشوط الثاني أضعف من الشوط الأول لدى كلا الفريقين، بالذات عند فريق مصمص الذي تراجع بشكل ملحوظ في الشوط الثاني عن الشوط الأول، والحكم يأخذ اللاعبين خارج خطوط التماس لاستراحة لشرب المياه لدقيقة أو دقيقة ونصف. 74 دقيقة محمد، عد إلي بعد استراحة شرب المياه.
0: نعم نحن نحاول الاتصال بإداري من الفحم، ربما نكون الآن مع فايق محميد وربما نكون أيضا مع فادي المدرب الجديد فادي مرعي مدرب إبطن. أضف إلى ذلك سيداتي وسادتي غانم غبيش رئيس إدارة فريق يركا، نحاول التحدث إليه. هنالك مشاورات، ماذا يجري في يركا، جلسات ربما تكون طارئة يؤجلها عندما تهدأ الأمور بعد هذه الخسارة، بعد انتهاء المباريات هذه الجولة ربما يجد نفسه فريق يركا بعد 5 مباريات في المرتبة 8 أو 9 بناء على خسارته اليوم في البيت 4-2 وتعادله أمام الجديدي أيضا 1-1. 5 نقاط يخسر الفريق من أصل 15 نقطة حتى الآن بعد أن كان الهدف مركزيا. إذن المحاولات جادة ولكن حتى الآن دون جدوى.

نتائج الدرجة الممتازة حتى هذه الأثناء بعد مضي 37 دقيقة على النحو التالي: أبويل عكا 0-0 أمام مكابي أبناء الرينة، أبويل عفولي مدعين 1-0، مكابي لخان الناصرة مكابي ارتسلية 1-0، كريات جات كريات يام 0-0، كفر قاسم نيودة تل أبيب 0-0. نقترب من الدقيقة 38 من عمر المباريات.

0: إذن الفريق الوحدي اتحاد أم الفحم الإداري والناطق الرسمي فايق محميد، تحية لك، مساء الخير.
1: يسعد مساكك محمد لجميع المستمعين.
0: للدقيقة 90 متفوق 1-0، الفريق ممتاز في الشوط الأول، يأتي المدرب 3 تبديلات مع بداية الشوط الثاني ويخسر الفريق 2 من 6 بعد الاتحاد. الأمور ليست على ما يرام مهنيا كما يبدو.
1: طلعك محمد في مرة الفريق جدا قوي، لازم نبلش من النقطة هاي. بس اللي عبر فريق الاتحاد بالجمعتين الأخرانيات شيء مش سهل، إنك تركب فريقين داخل فريق واحد وغرفة ملابس مدرب جديد والمدرب ما بعرف
0: مين مدرب جديد؟
1: القصد إنه مدرب جديد على اللاعبين، فعندك
0: مدرب اللعيب جداد على المدرب معظمهم قصدك.
1: صحيح. مع انه كنا فريق جدا مناح اليوم صراحه، كنا جدا مناح، كان فريق ممتاز، لعب اداء ممتاز، اما خلص على الطول يعني احنا مش جايين من عالم ثاني، عالم كره القدم يعني. حتى في مرات توقع الجوال ب 92 احنا تكلنا الجول الاشي بوجع، بس احنا لازم نكون اقوى من هيك.
0: المدرب ادار اللعب بشكل ممتاز اعتقادك حسب رايك يعني المهني؟
1: حسب رايي اداره ممتاز. حسب رأيي إدارة ممتاز. خلاص خلص جول في 92 اللي هو جول من ضربة خارجية من خارج منطقة الجزاء بالحبورين ايش تساوي يعني.
0: طيب انت بتقول يعني هو المدرب باقي وضعه ومركزه ثابت وما قدم الاستقالة، فيش اي كلام من هذا النوع كإداري مسؤول، تصريحك في هذا المؤمر؟ لأنه يتداول بين الجمهور بأنه قدم الاستقالة، وإحنا خبرنا الجمهور أنه راح تسمعوا الإدارة تنفي ذلك نفيا قاطعا. القرار الأخير والجواب الشافي عندك
1: يعني هسه الساعة 4:41 دقيقة حاليا المدرب مكمل كلش تمام
0: حتى اللحظة كمان ساعتين ما مش معروف شو بصير.
1: سألتني لحد اللحظة حاليا تومر عنا مكمل الفريق.
0: أنت لو صاحب قرار مركزي بتقيله على البيت ولا بتخليه؟ لو صاحب قرار مركزي.
1: انا اخي محمد ايش انا استعجل بالقرار اخر مره، انا تومر بحبه، بعرف معرفه شخصيه من قبل اجيال الفريق يعني، وهيك قبل نسوي الاحود
0: او شو دخل. انا كمان انت كمان بتحبني ممكن ما تسمعنيش.
1: انا حسب رايي اللعب مدار بشكل ممتاز تمام، لما بتجي انت تقول لمدرب لك الجول ب 92 تجي تشيمته، هذا انا رايي الشخصي. اما كنا نشوف ان شاء الله انه بس خير، ان شاء الله انه بس خير.
0: باين عليك خايب الامل على الاخر.
1: لا مش خايب النتيجة. الامل النتيجه طبعا النتيجه جدا، انا روحت راح متعصبن على البيت، اما خلاص برجع بفكر بيها من طريقه ثانيه. طبعا عالم كره القدم بتوكل اجوال ب 92 تمام فاهمني، اما بتطلع على الجهاز يعني المدرب ما اخطا في اللعبه، المدرب دار لعب على شو اسمه على اكمل وجه.
0: فايق محمد
1: وكانت لنا برضه فرصه اللي هي جول يعني 100% جول، المدرب يفوت حط جول يعني.
0: فايق محمد شكرا جزيلا لك على هذا. باسل زريق العوده لك حتى اعيد البث الى الاستوديو.
2: نعم دخلنا محمد مدار الدقيقه 80-0-0 يعني بدون اهداف حتى الان المباراه بدون اهداف الكل
0: فقط. حتى اترك البث لك حتى النهايه اذا رغبت وشئت كما ترغب. اعود واكرر بان كشافه حيفا فاز على رمات الشارون 4-3 وفوز كبير جدا في الدرجه الثانيه، او عمليا لم تنتهي بالمباراه دقيقه 88 6-1 شفا عامر يتفوق على الجديدي المكر، وكما ذكرنا شعاع كفر قاسم فاز 4-1 على رمات الشارون. نحن معك حتى النهاية إلا إذا أردت أن تعيد البث أنت.
2: إذن اتفقنا محمد، أنا أتابع البث حتى أنت تأخذه مني. رمي التماس مصعد فريق مصمص من خلال آدم عواد من الجهة اليمنى، ودخلنا مدار الدقائق 10 الأخيرة في عمر هذه المباراة، وهذه المباراة يعني تساوي على الأقل هدفين. هناك ركلة جزاء لمصمص، ركل الجزاء لمصمص بعد أن عرقل أحمد كريم، وهناك بطاقة صفراء لمدافع مكابي أحمد جدات نذير مرعي ركل الجزاء مفاجئة يعني، الكرة أسقطت رفعت إلى داخل الصندوق، لم يندفع بقوة هائلة أحمد كريم، كانت الكرة أقرب إلى نذير مرعي، يعني نذير مرعي مدافع جدات كان مرتاح، كان يمكن له أن يبعد الكرة، ولكن لا أدري كيف سقط أحمد كريم على الأرض بعد عرقلة على ما يبدو طبعا عرقله نذير مرعي والحكم مباشرة يؤشر بيده نحو النقطة البيضاء. إذن على لعل وعسى نحس التعادل يكسر يحطم في هذه الأثناء بعد قليل بسبب هذه الركلة, ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق أبناء مصمص في شوط أقل جودة من الشوط الأول. تراجع مصمص في أدائه في الشوط الثاني, ولكن منحت له هذه الفرصة لركلة جزاء لمصلحة مصمص أمام الكرة جاي بن لولو هذا اللاعب البديل الذي دخل في الشوط الأول. جاي بن لولو دخل كبديل في الشوط الأول وهو الذي سينفذ هذه الضربة, ضربة جزاء من 11 مترا لمصمص. بن لولو يتقدم يسدد, يصدها بن لولو الآخر. بن لولو المهاجم يفشل في إخطاء الحارس دافيد بن لولو حارس انجداد المتألق يصد هذه الركلة ببسالة بلياقة رائعة. يقفز الآن, فرصة لمصمص مرة أخرى وترتد الكرة من فوهة المرمى عن طريق دفاع انجداد. يا لها من دقائق حساسة ومثيرة هنا في ملعب انجداد. إذن حارس انجداد دافيد بن لولو يصد ركلة جزاء جاي بن لولو مهاجم فريق مصمص الذي سدد الكرة إلى الزاوية العليا اليسرى لبن لولو. وكنت تحدثت لكم في مستهل هذا البث أن الحارس حارس انجداد دافيد بن لولو يعرف كيف يقرأ الكرات, يعرف أين يقفز, وبالفعل هو يصد لاعب المباراة برأيي. إذا ما انتهت النتيجة, إذا لم يخسر مكاب انجداد المباراة, برأيي دافيد بن لولو الحارس هو رجل المباراة هذا الحارس التعزيز, لاعب التعزيز الذي حضر وفد قدم فقط هذا الأسبوع لتعزيز موقع ومكانة الحارس. إذن ركلة جزاء تهدر لمصلحة أبناء مصمص. ولماذا الحكم يوقف المباراة؟ على ما يبدو الحكم المساعد لؤي بدارني يترك خط التماس ويذهب إلى وسط الملعب, وهناك جماهير من جدات قريبة على الجدار. أنا لم أشاهد ولكن على ما يبدو هناك يعني اقتربت الجماهير نحو الحكم المساعد وطلب يعني تدخل حكم الساحة. الآن الأمور هدأت والحكم المساعد لؤي بدارني يعود إلى موقعه خارج خط التماس, هذا الحكم المساعد. وأيضا جماهير انجداد تترك الجدار وتعود إلى مقاعدها إلى المدرجات. 0-0 اللحظة الأكثر إثارة في هذه المباراة هو الحارس بن لولو يصد ركلة المهاجم بن لولو مهاجم فريق مصمص. الكرة الآن مع حارس انجداد دافيد بن لولو يسدد كرة نحو منتصف ملعب, تقطع الكرة لمصلحة مصمص إلى أحمد كريم المدافع. هناك تسلل على أحمد كريم. نشاهد حكم الراية الآخر من الجانب الآخر تفور آشر يرفع رايته. تسلل على أحمد كريم وضربة حرة غير مباشرة لمصلحة مكابي أحمد انجداد. عفيف نزال يترك الكرة إلى حارس المرمى دافيد بن لولو وجميع لاعبي انجداد في منتصف ملعب مصمص. دافيد بن لولو يسدد هذه الكرة على حافة صندوق جزاء مصمص, ترتد من قبل لاعب مصمص اللاعب محمد محاجني. كرة بينية الآن, انجداد الهجوم, انجداد أفضل في الشوط الثاني, انجداد أفضل من أدائه في الشوط الأول وهو أيضا أفضل من مصمص في الشوط الثاني. الآن ربما فرصة لوحيد خليل, انجداد فرصة لوحيد خليل, ولكن هناك يعيط به ثلاثة من مدافعي مصمص, والحارس في النهاية مهدي زعبي يخطف الكرة بكلتا يديه. مصمص بالهجوم, الكرة نحو بن لولو, كاي بن لولو في الجهة اليسرى, يتدخل دفاع انجداد, تخرج الكرة إلى الخارج, تماس مباشرة رفعها الآن من قبل الآن رافائيل إدري والكرة بدون عنوان. كرة إدري, رافائيل إدري لاعب مصمص البديل, بعيدة جدا والكرة تخرج ضربة مرمى لمصلحة فريق مكابي أحمد جداد. ونشاهد حارس انجداد دافيد بن لولو ملقى على الأرض والحكم يذهب لتفحص الأمر والمباراة متوقفة. تبقت أربع دقائق ونصف على انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الثاني. فضل بس محمد عد إلي حتى تتجدد المباراة.
0: نعم. نعم نعم سأفعل ذلك. هيا بنا إلى الدرجة الممتازة. نتائج الشوط الأول: أبويل عكا أبناء الريني 0-0، أبويل عفولي مديعين 1-0، أليخان ناصر مكابي رتسية 1-0، كريات جت كريات يام 0-0، كفر قاسم بنيودة تل أفيف 0-0. نتائج الشوط الأول في كل مباراة. نتائج من الدرجة الأولى هاكم إياها: بيت شمس الشباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدل عمك يفوز على اتحاد طمرة بالنتيجة 1-0، هابويل أم الفحم بيطار نهرية 1-1، نافيش أنان آتا بيالك 2-1، كرم إيل طيرة الكرمل 1-0، نوفا جليل باقة الغربية 2-1، وانتهت مباراة عرابي أمام جت بالتعادل 0-0. من الدرجة الثانية: أبو سنان دير حنة 3-0، هابويل جديدي شباب كفر كنة 2-1، منبع الجليل والجولان يركا 4-2، شفا عامر مكابر جديدي 6-1، شعاع كفر قاسم رمات شارون 4-1، المشهد الكبابير 2-1، ابطن عين ماهل لم تزرع، عين ماهل لم يحضر وأخبر الاتحاد بأنه لن يحضر لهذه المباراة، أشكرون أبو غوش 6-0، النادي الرياض الرملي هابويل كسيفي 6-0، كشافة حيفا روبي أمام رموت منشي 4-3، وفريق النادي الرياضي الأردوكسي يافا بويليد 1-1، وفريق عارة عرارة فاز على مكابي عسفيا بالنتيجة 1-0. أيضا نتائج تهم المجتمع العربي في القمة: بيطار حيفا فاز على جبعات أولغا بالنتيجة 2-1، النادي الرياضي الترجي الكرمل فاز على النادي الرياضي نتانيا بالنتيجة 5-2، وهابويل المعين دات الكرمل فاز على كشافة على شباب حيفا قبل كي انتهت بالنتيجة 3-0، ومرحليا في اللحظات الأخيرة كفار يونا يتفوق على اتحاد باقة بالنتيجة 2-1. باسل زريك انجدات أمام مصمص.
2: نعم، إذا دخلنا مدار الدقيقة 89 في هذه اللحظات، يعني ذلك أنه تبقى دقيقتان على انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، واللعب مستمر مثير، اللعب مثير في الدقائق الأخيرة، هجمة هنا هجمة هناك، محاولات أكثر من انجدات، الآن ربما فرصة لكمال تابع من انجدات يعيد الكرة إلى زميله وحيد خليل، يسدد وحيد خليل والكرة عالية، الكرة عالية، شاهدنا خلال هذه المباراة بالذات في الشوط الثاني تسديدات كثيرة جمة من قبل لاعبي انجدات يا محمد من خارج الصندوق، ولكن جميع الكرات كانت عالية، كانت عالية تنقصها الحدة والإتقان والتركيز من وحيد خليل، من حسن مناع ومن رفاقهم. 0-0 دقيقة ونصف على انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، فرصة الآن
0: فاريونك فاز على اتحاد باكا 3-1، انتهت المباراة. نتائج الدرجات الدنيا يركزها لنا مشير قدح.
2: حمزي خطيب لاعب انجدات المندفع البديل من جهة اليمين يمرر كرة وحيد خليل بالعرض، وحيد خليل وهناك يتدخل يضع قدمه محمد جبارين مدافع مصمص، والكرة تخرج لضربة ركنية، وهناك طبعا جمهور انجدات يشجع بحماس شديد، ركنية لمصلحة فريق انجدات. الآن نحن على بعد، نحن في الدقيقة 90، نحن في الدقيقة 90، مرفوعة كرة إلى داخل الصندوق تقطع، وركنية أخرى لمكابي أحمد انجدات، هل يفعل انجدات ويسجل هدف في الدقائق الحاسمة ويبقي النقاط الثلاث الأولى، الفوز الأول في هذا الدوري هنا في قرية انجدات. تبقى أمامه فقط الوقت بدل الضائع، لأن الدقيقة 90 على مشارف الانتهاء، الدقيقة 90 تشارف على الانتهاء، ونحن ننتظر كم سوف يضيف حبكة من مرة. مازال الكرة مع انجدات، وحيد خليل يسدد الكرة من زاوية صعبة، ولكن الحارس مهدي زعبي بكل بسالة يصد الكرة بقبضة يده، والآن يحول الكرة إلى منتصف الملعب أحد مدافعي مصمص، ولكن مخالف على عفيف نزال بعد أن حاول أن يستقبل الكرة من الهواء، هناك لاعب مصمص اللاعب رافائيل إدري يدفعه ويتلقى ويقوم طبعا يحظى عفيف نزال بالمخالفة، ولكن من جهة أخرى هناك الحارس مهدي زعبي على الأرض، الحارس مهدي زعبي حارس مصمص على الأرض، لا أدري ربما أصيب بعد أن ارتقى في الهواء وصد بقبضة يده رفعة لاعب الجدات وحيد خليل، على ما يبدو سقط بصورة غير جيدة، سقوط بشكل خاطئ على الأرض وأصيب وهو ملقى على الأرض، والمباراة متوقفة من جديد لأن الطاقم الطبي دخل إلى الملعب لمعالجة حارس مصمص مهدي زعبي. ولم نشاهد يا محمد كم أضاف الحكم دقيقة واحدة بعد الدقيقة 90، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز ذلك في كرة القدم على الإعلان الوقت بدل ضائع؟
0: لا يعلن ولا أعلن؟
2: لم يعلن، يعني لا بالشوط الأول ولا بالشوط الثاني لم نشاهد لافتة لإضافة الوقت، على الرغم من أن هناك لافتة في الملعب، يمكن طلب من أحد أعضاء الطاقم أفراد طاقم فريق الجدات أن يكتب على اللوحة رقم 4 5 3 6 كم يريد الحكم، ولكن لم نشاهد لا في الشوط الأول، وهذه يعني لفتة نظر أن الحكم في كلتا المرتين في الشوط الأول والثاني لم يعلن للجماهير كم هو مزمع أن يضيف وقت بدل ضائع، ويعني لا أدري إذا ذلك مسموح، ربما مشرع للحكم، ليس مجبر أن يعلن للجماهير كم هو يعني يريد أن يضيف وقت بدل ضائع من المباراة، يعني مادة للفحص. على أي حال الحارس مهدي زعبي ينهض على أقدامه ونحن تخطينا الدقيقتين بعد الدقيقة 90 والمباراة مستمرة والتعادل السلبي مسيطر على أرض الملعب. قلتها وأعيدها، المباراة تساوي عدة أهداف على الأقل، هدفين 3 من كل فريق. شاهدنا فرصا في هذه المباراة ولكن لم يحالف المهاجمين الحظ لتسديد أو تحويل الكرة إلى شباك كلا الفريقين، والتعادل السلبي ما زال مسيطرا هنا على المباراة. مهدي زعبي الحارس يضع يده على كتفه الأيسر، ربما يطلب من دكة الاحتياط تبديله على ما يبدو، عندما سقط على الأرض بعد ارتقائه في الهواء سقط على كتفه الأيسر وهو يضع الآن يده اليمنى على كتفه الأيسر. على أي حال محمد مهدي زعبي، هناك الأخبار، أنت تريد البث يا محمد؟
0: طبعا نعود إليك يقينا، وقت الأخبار ستنتهي المباراة، تلخص لنا بالقليل ومن ثم نواصل الساعة الأخيرة تلخيص ومقابلات. باسل شكرا لك في هذه المرحلة. إذا نعود الدرجة الممتازة، نتائج الشوط الأول، ستنطلق الأشواط الثانية بعد قليل. أبويل عكا أبناء الريني 0-0، أبويل عفولي مديعين 1-0، مكابي لخان الناصرة مكابي هرتليا 1-0، كريات جات كفر قاسم 1-0، كفر قاسم ابن يهودا 0-0. نحن سيداتي وسادتي بعد قليل نستمع إلى نشرة أخبار الساعة الخامسة، كل ذلك من راديو مكان، بعد ذلك نعود لنواصل وإياكم برنامج ملاعب وأهداف حتى السادسة، كل النتائج، كنا معكم لحظة بلحظة، ركزها لنا مشير قدح، كل النتائج من كل الدرجات وفي الدرجة الثالثة الثانية الأولى والممتازة. أجمل تحية من أسرة البرنامج، جوستين محايب ديبريك روبيس نوتس محمد شيخ خليل أخبار، ونعود لنواصل حتى السادسة إن شاء الله.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
2: من قتة البيت في ديفاني سنتر حتى 36 دفعة بدون فائض. ديفاني سنتر.
3: ديكولاين. أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايس.
4: أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. بعد أن فقدت أثاره قبل 19 يوما، عثر اليوم في جبل أوليمبوس باليونان على جثة المتنزه الإسرائيلي عمي يوغيف البالغ من العمر 46 عاما. وفقا لما أوردته وسائل إعلام يونانية، عثر فريق بحث إسرائيلي خاص على الجثة على ارتفاع يناهز 1800 متر في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها. وعقب العثور على الجثة أرسلت وحدات إنقاذ خاصة تابعة لجهاز الإطفاء اليوناني إلى الموقع لانتشاله. وتواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة في أثينا التنسيق مع السلطات المحلية وعائلة المتنزه بهدف نقل نعشه إلى البلاد. إلى معبر قلانديا نقل بعد ظهر اليوم 3 رجال وهم مصابون بجروح متفاوتة ربما إثر حادث عنف. ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة والثالث بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة للمعالجة. على طريق رقم 60 وبالقرب من قرية جاد ناتان في منطقة جوش عتسيون، أصيب فلسطيني كان قد سرق مركبة من منطقة أورشليم القدس بجروح بالغة الخطورة خلال مطاردة الشرطة له. وانقلبت مركبته بعد أن أطلق عناصر الشرطة النار عليه خشية على حياتهم. واشتعلت النيران في المركبة وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد الحريق، كما أغلق الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين. انتقد الرئيس الأمريكي ترامب منح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي قائلا إن لجنة نوبل قد لطخت سمعتها بما لا يمكن إصلاحه. وأعاد ترامب نشر منشور كتبه شون لو، جاء فيه أن بيلاي تكن كراهية صريحة لأمريكا وإسرائيل، واحتفت بإرهابيين، وكافأت حركة حماس، وأجرت تحقيقا صوريا خلص إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ودعا إلى ملاحقتها قضائيا. كما أكد المنشور أنها تفتقر إلى المصداقية ولم تعمل يوما من أجل السلام، منوها بأن اللجنة سبق أن منحت الجائزة لياسر عرفات. واستعرض المنشور إنجازات نسبت إلى ترامب شملت اتفاقيات إبراهيم وإعادة المخطوفين والجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وكبح جماح إيران وإعادة إعمار غزة. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال مواطنين أجنبيين من داعمي حركة مقاطعة إسرائيل كانا قد وصلا بهدف إثارة الاستفزازات والاحتكاكات والإخلال بالنظام العام في منطقة السامرة خلال عمليات قطف الزيتون. وعقب الاستجواب نقل الاثنان ولهما صلة بمنظمات إرهابية إلى سلطة السكان لعقد جلسة استماع تمهيدا لترحيلهما من البلاد. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن مسيرة إسرائيلية أغارت محاولة استهداف جيب في بلدة حوش السيد علي قضاء الهرمل على الحدود اللبنانية السورية من دون إصابته. تحدثت مصادر فلسطينية عن إصابات جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة لغاز البترول المسال حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني واندلع فيها حريق كبير. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
2: يا أنا يا إيه بالبرنامج كات.
0: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غدا الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السادسة.
0: للتفاصيل والمزيد

0: لبرا اكيد لا.
1: شكله راح افشل اهلي واعيد حسابات النجيل.
2: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: تحية لكم من ملعب وهداف حتى السادسة. نحن معكم جسلين محميد بريك رابيوس الهوتس ومحمد الشيخ خليل باسل زريك.
1: نعم محمد، إذا انتهت المباراة هنا في انجازات التعادل السلبي المخيب للأمال من حيث النتيجة. الأداء كان لحد ما جيد، جاي بن لولو لاعب مصمص أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 84 وفوت على الفريق الضيف مصمص بالعودة إلى دياره بالنقاط الثلاث. هل ممكن
0: نعم
1: مقابلة قصيرة
0: نعم
1: مع أدم؟
0: نعم.
1: إذن إلى جانب أدهم زعبي مدرب فريق مصمص. أدهم مساء الخير، أنت في بث حي ومباشر راديو مكان. الشوط الثاني تراجعته، الشوط الثاني تراجعته، الشوط الأول سيطرته على زمام الأمور، ما قدرتوش تسجله، شو أسباب التراجع في الشوط الثاني أدهم زعبي؟
2: صراحة مساء الخير أخي محمد.
0: مساء الخير، مساء الخير أدهم.
2: صراحة إحنا الملعب من جداد ملعب صعب كثير على الفرق اللي بتيجي خارج من جداد. إحنا استطعنا نخلص المباراة بالشوط الأول، وصلنا لأربع فرص محققة يعني مقابل حارس المرمى، للأسف ما استطعناش نسجل الهدف. الفريق بطريق صحيح إن شاء الله. طيب أخ محمد، الفريق كله أغلبه لاعبين صغار السن وخاصة الشبيبة من الدرجة العليا والدرجة الممتازة. الشوط الثاني كان في تراجع بسبب الرياح هنا عكس كانت عكسنا وأثر على مجريات اللعب، وصعب ما أعرف إنه الملعب صعب جدا تلعب فيه حتى كرة قدم.
1: جاي بن لولو هو المتخصص في ركلات الجزاء في فريق مصمص.
2: صراحة حسب وقع المباراة ما فيش إنه حدا متخصص، المتخصص كان محمد عمر كان خارج الملعب وكان تبديل. أعطينا جاي بن لولو الأسبوع اللي فات سجل هدف وهو في عنده ثقة، بس للأسف حارس المرمى كان ذكي جدا واستطاع إنه يخلص الكرة.
0: لحظة باسل، ابقى معي. الإخاء الناصرة 2 مكابي هرتلية 0، نحن معك.
1: نعم الإخاء الناصري تفوق 2-0 أدهم الآن على مكابي هرتلية. سؤالي كان إنه بهذا الأداء بهذا الكادر بيقدر الفريق يظهر بصورة مشرفة في الدرجة الأولى؟ صعب السنة هذا الموسم أدهم.
2: أكيد أخي باسل، حضر المباراة الأسبوع اللي فات نتيجة تفوز على فريق كريات آتل هم كان بمركز المركز الأول، أعطينا أداء رائع واستطاعوا الفوز على كريات آتل. حكيت لك إن فريقنا متعود على ملاعب اللي أفضل من هيك، كان ملعب كان صعب كثير نلعب حسب طريقة لعبنا، اضطرنا نغير طريقة اللعب باللعب طويل مع الهواء. المباراة حسب رأيي فريق مصمص لا يقل قيمة عن أي فريق ثاني.
1: محمد هل لديك سؤال أدم أم نستطيع أن نحرره؟
0: بإمكانك أن تفعل.
1: نعم إذن شكرا لك أدم زوبي مدرب فريق أبويل أبناء مصمص. هذا هو الحال محمد في ملعب انجداد 0 مصمص 0، وهذه فرصة رائعة لأحييكم محمد، أعيد البث إليكم في استودياتنا في مدينة حيفا.
0: إذن سيداتي وسادتي هاكم النتائج، نبدأها من الدرجة الممتازة وكلها نتائج مرحلية. أبويل عكا أمام مكابي أبناء الريني 0-0، أبويل عفولي مدعين 1-0، مكابي لخان ناصرة مكابي هرتريا 2-0، كريات جات كريات يام 2-0، كفر قاسم بنيودة تل أفيف 0-0. الدرجة الأولى بيت شمس الشباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري نشر 2-1، مقدالة عمك طمرة 1-0، أبويل بالفحم بطرنارية 1-1، نفيش أنان كرياتات 2-1، كرميل طيرة الكرمل 1-0، نوفا جليل باكا الغربي 2-1، مكابي

0: بعد جدات مصمص 0-0 عرابيجات 0-0. إذن الساعة هذه نخصصها للمقابلات، وإن جد جديد في النتائج بعد أن انتهت المباريات وتبقت الدرجة الممتازة سنعود ونحدثكم إياها، وبعد غياب طويل بسبب الأعياد وتقليص برنامج ملاعب وهداف نعود مجددا سيداتي وسادتي إلى موضوع اللي أحبه الكثيرون، ونحن أيضا من خلال الدكتور عون يوسف لأسئلة هنا وأخرى هناك، على أمل أن نستمر بين الفينة والأخرى في هذه الأمور المميزة والخاصة مع الدكتور لحظات ونكون معها. إذن نقول مساء الخير، أهلا بك الدكتور عون يوسف، مدير كلاليت أبراج الناصرة، نائب مدير كلاليت لواء الشمال، مساعد نائب مدير عام كلاليت، محاضر كلية الطب في صفد، ورجل قانون محامي. تحية لك، مساء الخير، أهلا بك.
1: مساء الخير لكم للمستمعين أخ محمد.
0: دكتور عوني، قبل ما نبدأ رياضة ممكن إشي خاص هيك؟
1: مضبوط 100%.
0: بارك لك في اختيارك لعضوية المجلس الاستشاري لمشروع بحثي دولي، ممكن نبذي عن هذا المشروع والبحث اللي بتشرف عليه؟
1: مضبوط، تلقيت دعوة رسمية من جامعة لوفان في بلجيكا للانضمام للمجلس الاستشاري مشروع بحثي استراتيجي تقوده مجموعة من الباحثين والأكاديميين الدوليين في مجال الطب والصحة العامة، وهدف المشروع هي دراسة تأثير الظروف والتجارب الاجتماعية الضاغطة على صحة الإنسان، والعمل على تطوير وسائل علمية تساعد الطواقم الطبية خصوصا في مجال الرعاية الصحية الأولية. فإبداء الرأي بالموضوع، وإذا بتسألني شو الأشياء اللي رايحة تنبحث،
0: نعم نعم أبرزها
1: 100%. فإحنا بنحكي على الضغوط النفسية المزمنة، القلق المستمر، الخوف، التوتر، تعرض لأحداث صدمة، الوضع الاقتصادي، حتى فقدان العمل، ظروف العمل، العمل الشاق، ساعات العمل الطويلة، البيئة المحيطة، تلوث الهواء، السكن غير الملائم، وأهم شيء كمان اللي بنشوفه كمان التميز أو الشعور بعدم الأمان زي الوضع اللي موجود عندنا في البلاد. يعني كمان رايحين نبحث هاي الموضوع.
0: ليش اختيار دكتور عوني عن دون غيره؟
1: المضبوط، بسبب المسيرة تعيتي اللي انت بتعرفها انت اكثر من غيرك، بعد 37 سنة تجربة، كمان في بحوث عالمية ودولية، فتم اختيار تقديرا لخبرة الطبية والمهنية وفرصة للمساهمة في مشروع بحث دولي اللي بكثير باحثين من جميع أنحاء العالم.
0: طيب مبارك إن شاء الله، قدم الأمام. شكرا. من إنجاز إلى إنجاز. تعال نيجي على موضوعنا والرياضة والإصابات. دكتور عوني، هنالك أنواع مختلفة من الإصابات اللي يحق للشخص المطالب بتعويض، وبنشوف لعيبة بتصل فيه أحيانا أنه أنا أصبت وما حدا سأل عني وإلى آخره. سؤالي أنا، حدثنا عن أهم هاي الحالات مثل حوادث الطرق، عمل، حوادث، يعني كل المستمعين سمعوا عنها.
1: هناك عدة مسارات قانونية وطبية مختلفة، وبيعتمد المسار كمان على كيفية حدوث الإصابة وكمان علاقتها بالعمل. في بعطيك اليوم 5 أنواع: حوادث الطرق، الإصابة الناتجة عن حادث السير، حادث العمل، الإصابة اللي تحدث أثناء العمل أو بسببه، أو أنت مرايح على العمل أو مروح من العمل. الإصابة الشخصية أو الحوادث الشخصية تقع في إطار العمل، مثل حادث في المنزل أو العطلة أو وقت الفراغ. بس في فيتين اليوم اللي رايح أعطيك عنهم لمحة أوسع، اللي هي الأمراض المهنية وكمان الميكروتراوما. فبتسألني شو هي الأمراض المهنية؟ هي أمراض مرتبطة بالتعرض المهني وتدخل ضمن قائمة الأمراض اللي حددتها الأنظمة التأمين الوطني، ورايحين نعطيك كمان أمثلة عليها لاحقا. والميكروتراوما هي حالات تنتج عن تكرار حركات أو أفعال محدودة متكررة في إطار العمل على مدى فترة طويلة، حيث يمكن تؤدي هذه العملية التراكمية إلى إصابة مرض.
0: طيب. تفضل. قول كمل.
1: أيوة، بالضبط مين المؤسسة اللي ممكن تتوجه إليها في هاي الحالات؟ مثلا حادث الطرق هو التأمين الوطني أو كمان التأمين السيارة في نفس الوقت، متعلق كيف كان الحادث. بالنسبة لحادث العمل هي مؤسسة التأمين الوطني، وممكن تكون كمان حقوق إضافية ثانية. المرض المهني اللي بنحكي عنها من كل المحلات المكسوة هي التأمين الوطني، الميكروتراوما كمان التأمين الوطني، والحادث الشخصي هي حسب البوليسة انت بأي شركة تأمين مأمن. ففي كمان الإصابة أو بسبب إهمال أو مسؤولية طرف آخر مثلا بالشغل أوقعته بسبب إهمال أو بشارع في بلد معينة، كمان مين شركة التأمين اللي مأمنة للبلد أو للشارع.
0: طب قديش ينطبق هذا على الرياضي؟ يعني خلينا نقول رياضي رايح على ملعب كرة قدم أو غيره، عمل حادث طرق، رياضي خلص التمرين وسقط في غرفة الملابس أو على درج إلى آخره، كيف هل ينطبق على ما تحدثت عنه على هؤلاء الرياضيين اللي بتصيبهم مثل هذه الأمور سواء ذاهب للملعب أو خارج من تمرين وإلى ذلك؟
1: 100% ينطبق 100%. فأول شيء يعني لازم يفحص إذا عندي بوليس، عنده بوليس خاصة فيه، فممكن كمان وظلت عنده عجز فممكن يعمل دواء، في عنده يمكن يعمل دواء. الموضوع الثاني إذا كان عنده كمان ارتباط عمل فممكن كمان تنعد زي حادث عمل وهو رايح على العمل أو مروح من العمل، وإذا في المحل كمان وقع اللي فيه زي ما حكيتها قبل شوي، إذا في إهمال بسبب أنا عارف الدرجة زي ما بقولها مكسورة أو في مية على الأرض أو
0: أيوة، هذا يحدث كثيرا لدى الرياضيين
1: بالضبط. ففي إمكانية أكثر من هيك، إذا كمان الملعب اليوم في جورة أو بالضبط أو أنه مش مزبط 100% وحبش حسب القانون، فكمان في إمكانية للموضوع الدواء.
0: طب أيها الرياضيون فلينتبه الرياضيون. طب حكيت عن المرض المهني، إذا ممكن تعطي أمثلة للمستمعين إذا نضيف عليها اللي ممكن نستفيد منها من ناحية، وهلا حدثنا عن إصابات من نوع هذا الميكرو تروما الإصابة صغيرة، ممكن تعطينا أمثلة للمستمع بلكي يتفهمها بشكل أكثر، وتحديدا هؤلاء الرياضيين. وعندي ما بعرف في نهاية المقابلة إذا إدارات فرق عم بيسألوني أسئلة بنوجههن إليك، جاوبني بس على السؤالين أو الشقين.
1: المرض المهني هو مرض أو إصابة تتطور نتيجة التعرض المستمر لعوامل معينة مرتبطة بطبيعة العمل، مش بسبب حادث مفاجئ يعني بيوم معين، إنه طبيعة العمل وظروف العمل تكون جزء أساسي من نشأ المرض. فبعطيك مثال بسيط جدا، اللي بيشتغلوا بالبلاط راكع على جريه طول النهار على ركبه، فما عندنا التهاب بنسميه بورسيتس، فهذا يعد زي ما بسموها مرض مهني. مثال ثاني، اللي بيشتغلوا في الحداد مثلا بصير عندهم بنزل السمع، عندهم سمع مهني، فكمان ممكن إمكانية. بس مهم جدا تسمعني اللي بالإشي اللي بقول لك إياه إسا، لأنه في اضطرابات وإصابة الأحبال الصوتية الناتجة عن استخدام مهني طويل ومتكرر ومكثف للصوت. وعند مين؟ معلمين المدارس، محاضرين، مذيعين، بعيد مذيعين كمان مرة، وأئمة
0: المساجد
1: بالضبط. اللي بصير انه الصوت بحة في الصوت،
0: مدربين كرة قدم، مدربين كرة قدم
1: 100%
0: بيعطوا تعليمات بشكل كبير وصياح عملية
1: هذا. وكمان في كمان ظروف ثانية اللي كمان تنفع فينا، أكم سنة اللي بيشتغل، أكم ساعة في اليوم، قديش بيحكي، قديش بيرفع صوته، فكل الأشياء هاي بأخذوها بالاعتبارات. فأعطيتك يعني إسا ممكن نعمل كمان برنامج خاص عن هذا الموضوع، بس أعطيتك زي ما بقولها لقطة صغيرة بالضبط.
0: طب بكونك طبيب كول
1: بالنسبة للميكرو تروما
0: صحيح الشق الثاني
1: بالضبط، هاي بالضبط مهمة جدا. هاي إصابات صغيرة متكررة تحدث نتيجة حركات وأفعال متكررة أثناء العمل، تتراكم هاي الأضرار مع مرور الوقت وتؤدي بالنهاية لإصابة أو مشكلة طبية واضحة، يعني سلسلة من الحركات المتشابهة. نعطيك كم مثال، واحد اللي اليوم بحمص بزر أو مثلا معصارة زيتون طول النهار بحني مشان يكب الكيس حوالي 400-500 مرة، برفع ظهره بنزل ظهره، فممكن كمان تتسمى ميكرو تراوما. وأهم إشي اللي هو بطلع قديش عنا في البلاد دكاترة أسنان وكمان اللي بنظفوا أسنان اللي بيعملوا مئات وآلاف الحركات اليومية من شان قدام وجه المريض، فبسبب ديسكات وبسبب احتكاكات في مفاصل الرقبة. مثال آخر هو واحد بيشتغل على بولدوزر في محجر بكسر صخور، اهتزازات هاي نفسها كمان بتدخل في هذا المجال الميكرو تراوما اللي كمان بيقدر يقدم دعوة. وكثير اللي منشوف اليوم كمان عمال اللي هن بشركة الكهرباء اللي بتسلقوا على الأعمدة مع الحديدة بتشوفهن مشان يغيروا خط أو سلوك، فكمان هاي كمان بتدخل في هذا الإطار. بس زي ما حكينا بيسألوا كم ساعة في اليوم، كم سنة في العمل، كم عدد حركات، شو نوع الحركات اللي عملها، فكل هذه الأشياء بأخذوها بعين الاعتبار.
0: طيب يسأل المستمعون دكتور عوني، متى تنتهي المدة اللي يمكن خلالها تقديم دعوة؟ هل الكبار والصغار نفس المدة؟ مثلا لاعب شبيبي، احنا بنحكي بشكل عام، وأنا أدخل هنا الرياضيين بشكل خاص.
1: 100% بالنسبة للبالغين هي 7 سنوات، في عندك كمان النعر بنحكي عنه اللي تحت سن 18، فبتنحسب زي ما قلنا 7 بعد 18، يعني حوالي 25 سنة. بس إذا بدي أعمل لك ترتيب فيها يعني بالنسبة للحوادث، فنقدر نقول مثلا حادث طرق 7 سنوات معروف، حادث عمل أمام التأمين الوطني إذا بدك تقدم دعوة خلال 12 شهر من الإصابة، وإذا تأخرت بأثر على الاستحقاق. حادث عمل دعوة ضد أضرار مدنية ضد المسؤول زي ما حكينا قبل شوية، وقعت بورشة بالعمار بالقديم 7 سنوات. مرض مهني اللي حكينا كمان عنه 12 شهر لتقديم المطالبة، وكمان الميكرو تراوما نفس الاشي. بس اهم اشي نقطة مهمة جدا اقول لك عنك، ورايحين اذا في عندك وقت نحكي عنها، موضوع الاهمال الطبي. فهنا شو اللي بصير بالإهمال الطبي؟ 7 سنين بعد 18-25. فكثير من المحامية بيستنوا تيصير الواحد جيله 24 ونص، وسعيتها بقدموا الدعوة وروح دور على أوراق ودور بحكي على المستشفيات أو المؤسسات الصحية يلاقوا قبل 24 سنة. فهي نقطة مهمة جدا.
0: طيب نفترض دكتور عوني أنه شخص تعرض اليوم لإصابة، سواء بملعب أو غير ملعب أو إصابات أخرى، خليني مش بس الرياضيين يستفيدوا، خلي كمان الجميع يستفيد. شو بتنصحه يعمل من أول يوم؟ انتبه من ناحية الطبية والقانونية.
1: نظبط 100% السؤال بمحله. أول شيء فحص طبي بأسرع وقت ممكن، من نفس اليوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قديش بيبتعد، بتبتعد العلاقة السببية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية شرح كل الأعراض للطبيب بوضوح، وعدم الاكتفاء بس بالإصابة الرئيسية، يعني بوجعك راسك، رقبتك، أي كل عضو بدك تحكي عنه. مش بس هيك، كمان إنه اتأكد انه في توثيق في الملف الطبي. فبتعرف اليوم بتروح انت ممكن عند الطبيب يكون 40-50 واحد بنفس اليوم، وممكن كمان ما يوثقش. قبل ما تطلع يعطيك المكتوب، اقرأ وشوف اذا الاشياء اللي حكيتها مكتوبة هناك. كمان التزام بالعلاج والمتابعة، أدوية، علاج طبيعي، فحوصات، تصوير، لأنه كمان اليوم شركات التأمين وحتى الأطباء اللي بدين يعدي تقارير طبية بهاي الشغلة بتطلعوا على الموضوع. وعدم الإهمال بالمتابعة الطبية، الصور، الاحتفاظ بالتقارير، صور الأشعة، النتائج، وصفات الأدوية، كل الشغلات هاي. من الناحية
0: القانونية
1: بالضبط، بكوني محامي، فمهم جدا توثيق ظروف الحادث من البداية، يعني وين تصار، كيف صار، وين كنت موجود. إسا أهم إشي من هيك، اليوم تعرف شغلة التصوير، حتى تصور مكان الحادث، السيارة، مكان الإصابة، مين تصور معك في الحادث. الكثير بيسألوا اليوم شغلة شهود عيان، شايف، الاحتفاظ بالأسماء وحتى أرقام التلفونات، لأنه حتى أي إشي اليوم دك تعبيه تفاصيل إشي بطلبوا الشغلة هاي. كمان مثلا بالحوادث الطرق تقرير الشرطة، الوثائق المتعلقة بالتأمين، مثلا حادث عمل كيف صار، هل وقعت عن سلم عن إشي، إذا حتى في نفس اليوم صار وحدا صورك كمان تحتفظ بالفيديو، في الفيديو يعني تعبي المستندات اللي لازم مشان حادث العمل. في اليوم كثير اوراق لازم تعبيها، وعدم الانتظار طويلا، بقول لك بعد نمشي بخلص الاستشاره الطبيه بعدين بشوف لي محامي واستنى، لا، كله بمشي مع بعضه البعض، استشاره طبيه وقانونيه من اليوم الاول.
0: طيب بسأل طبعا مدير فريق لاعب كرة قدم ومدرب تقريبا نفس السؤال، بسبب تواجدهم يعني عملوا 3 عملية قلب مفتوح، وواحد بسأل هنالك أوجاع، هذا بعد العملية كديش بيستمر؟ إذا عندك جواب يعني لهذا السؤال، شو ممكن يأخذ لوجع، وهل هذه الأمور تنطبق على ما قلت إنه عمل عملية قلب مفتوح إلا أنه إداري وأصيب ما بعرف يعني بضغوط؟
1: بعطيك جواب، فيش مشكلة، مع أنه مش مجالي أنا،
0: مش هنك سألتك، عندك الحق تجاوب أم لا؟
1: 40 سنة 100%. أول شيء الوجع بوكل فترة طويلة، ممكن أشهر، ليش؟ مشان تصل لعملية هنا بتكسر زي ما بقولوها العظم الرئيسي تعيط الصدر، فعشان تلحم بدها توكل أشهر، فمن ناحية وجع بوك الأشور، من ناحية أدوية كل الأدوية المتاحة مثل أكامول وبتلقين إيش المسكن. بس كمان يعني حتى اليوم أنك تغير في التخت الاتجاه النوم كذا كلياته بيأثر، فبوك الوقت طويل لهي الشغلة. من ناحية أنه إذا في إمكانية، أول إشي اليوم من ناحية بيقدر يقدم من ناحية تأمين بنسميه إحنا نخوت كلاليتي اللي ما حكيناش عنها اليوم، بيطلع له ما فيش إليها لأي علاقة أو إصابة. إذا صار مثلا عنده ما اشتغلش بالفترة هاي ومية في المية بيشتغلش فبيطلع له. من ناحية إذا صارت معاه بعد حدث في العمل، وبقدر أقول لك إياها وانت بصير ارتباط في العمل، إنه ممكن يكون عنده عوامل بالأول، بس اللي صار إنه في الفترة الأخيرة يتعصبان أو صار بنفس اليوم زعل أو إشي اللي يعني صارت زي إشي فاعل مساعد لتصير هاي الشغلة، فممكن إنه يعني يتشاور مع محامي وتكون يربطها في العمل.
0: كل كلمات الشكر. نلتقي دكتور عون يوسف، شكرا جزيلا لك. فليستفيد الرياضيون بشكل كبير وغير الرياضيين على حد سواء. شكرا جزيلا.
1: تسلم. شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. مع السلامة.
0: في الدرجة الممتازة بعد مضي 70 دقيقة، فايل عكا الريني 0-0، خيبة أمل للريني حتى الآن، مودعين أمام العفولي 1-1، مكابي لخان ناصرة مكابي هرتسية 2-0، كريات جات كريات يام 2-0، كفر قاسم بنيودة تل أفيف 0-0. من الدرجة الأولى بيت شيم الشباب الطيري 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدل عمك طمرة 1-0، هابويل أم الفحم بطار نهرية 1-1. في أم الفحم يتحدثون عن بداية البحث عن مدرب خلفا لكشتن. نافيشا أنان بيالك آتا 2-1، كرميل تيرت الكرمل 1-0، نوفا جليل باكا الغربي 2-1، انجدات مصمص 0-0، عرابي جات 0-0. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0، أبويل جديد الشباب كفر كنة 2-1، منبع الجولان يركا 2-0، شفا عمر مكابي الجديد 6-1، شعاع كفر قاسم رماطة شارون 4-1، المشهد الكبير 2-1، ابطن عين ماهل لم تجر المباراة، عين ماهل لم يحضر المباراة، أشكلون أبو غوش 6-0، النادي الرياضي الرملي أبويل كسيفي 6-0، كشافة حيفا رموت منشي 4-3، اتحاد باكا كفاريون اتحاد باكا 3-1، النادي الرياضي في تل أفيف بويلد 1-1، دالة الكرمل شباب حيفا 3-0، عارة عرعرة مكابي عسفيا 1-0.
2: الليلة على قناة مكان
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
0: فادي مرعي مدرب عائد مرة ثانية جولة أخرى إلى فريق إبطن، تحية لك، مساء الخير.
5: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين أخي أحمد محمد.
0: ليش تفتح الموسم معاهن عمري بدأ وفي الآخر أنهى؟ قصة شهادة ووقوف على الخط أكثر؟
5: والله الصراحة بدك تسأل أبو علي الصراحة، هو تشيف. أنا بقول لك السر، أبو علي باكباني إنه أجي على الفريق.
0: طيب.
5: من أول السنة كيف حكى معاي؟ إما صار شوية تغييرات عندهم، الحمد لله إنه شاف حاله إنه هو لازم يبقى لعيب.
0: هذا اللي بنقوله دائما إحنا في برامجنا.
5: مزبوط. والله.
0: أو تنشغل هنا أو تنشغل هناك.
5: أنا على الخط إن شاء الله، وفريق إبطن في يعني واحد بشخصية زي أبو علي عمري محمد عمري شخصية زيه يرفع لك تلفون تعال امسك الفريق ما فيش مدرب بيقدر يقول لا يا عم محمد
0: لوين لوين رايح يا عم نشوف يركي صار خسران خمس نقاط شفا عامر خسر نقاط لوين رايح الفريق يعني اللي بيظهر الكم مفتوحة هل في حديث عن ارتقاء
5: بكل صراحة لو في علوة والسماء الحدود عم محمد طلع اليوم مفاجأة من عيار الفقيل يركب يخسر بالبيت
0: نعم
5: وهسه احنا ان شاء الله في تغييرات ان شاء الله راح تبقى مع ابو علي اذا في امكانيه نجيب لاعبين ثلاث
0: باي مواقع انت باي مواقع شايفين اليوم فريق ابطن بحاجه لهي الوظائف
5: كيف قعدنا لو ابو علي في بدي كيتسوني يمين
0: جناح يميني
5: ايوه وبدي دفاع
0: السؤال في بالساحة في بالميدان لعيبة بتقدر هذا سؤالي في لك في يعني موجود بدي اتصالات لسه كيف الترتيب
5: موجود اليوم قاعدوا مع لعيب بس اسمح لي محمد اخبرش اقول بعرفش اذا اتفقوا معاه لعيب يعني من الدرجة الاولى ولعب بالدرجة الممتازة اما لبكرة ان شاء الله يبقى عندك جواب اول يوم الاحد ان شاء الله
0: طيب في ضغط على ارتقاء عمري يعني يكون اليوم مفتوح الطريق للارتقاء للدرجة الاولى بتقول له هدي شوي صغيري
5: من لعب للعب يا عم محمد صراحة
0: كله بيلعب من لعب للعب
5: بدي أكون طماع بدي أطلع أنا كمدرب في هذه مرة بطلع ليجا
0: طيب هذه يعني خلينا نقول مرة أخرى أنت في ابطن شو التغيير شو اللي كان وشو اللي صار بين الفترة اللي كنت فيها مع حنا واليوم إيش في فارق
5: الفارق اليوم أنا مدرب الرئيسي بالفريق مع أبو سمير بكيت مساعد مدرب والكلمة الأولى والأخيرة بكت له بس تعلمت كثير منه أبو سمير والحمد لله اليوم لبست بدلته أنا والمدرب يبطل
0: كديش مهم إلك من فترة أنك تكون أنت مدرب أول تأخذ هاي المهمة في درجة تاني في ركمي
5: مهم كثير لي طبعا يا أخي محمد أنت بتعرف اليوم الدرجة الأولى شمال ألف انت بتعرف فايد حسون عندك ابو سمير حنا فرود مدربين باعلى مستوى وانا اكون معهم وبالتحدي معهم شرف لي كبير صراحه
0: مباراتك مع عين مالك كنت حابب تكون لعب اليوم
5: الصراحه نزلت انه فيش لعب لانه
0: بتعرف كنت حابب يكون
5: اسبوع انا بالفريق ودربت كل الاسبوع حبيت اشوف كيف عرض الملعب لعبة 90 دقيقة كيف لعبة رسمية شو الفريق ما معلش نربح إيمون نربح تدريب إن شاء الله بكرة ويوم الأحد لعين على شعب الأسبوع القادم إن شاء الله
0: فادي مرعي بالنجاح والتوفيق شكرا جزيلا لك
5: إسلامك محمد
0: إلى اللقاء ورامي ملحم أبو العيلي مدرب فريق عرعرعر تحية لك مساء الخير
6: مساء النور أخي محمد كل جميع المستمعين
0: والله اللي بده يغلب عسف يبدو يصيبه هيك معناته يضلوا بالبيت مرتاح بلاش يغلب
6: لا كل شيء بيستاهل عشان الشباب والفريق والبلد بيستاهل التضحية
0: يعني كلياته ولا نقطة جبتها لعسف في الفريق الكمي في البيت وغلبته شو اللي صار
6: أنا شخصيا بحب هاي المباريات أستاذ محمد الترتيب والتكتيكة والأشياء اللي دخلتها في اللعيبة بعد سلسلة الخسارات حكيت لهم انه بس بمباراة اللي هي قوية مع جمهور وفريق اللي هو طاحن اللي احنا بنقدر نرجع للمسار تبعنا الصحيحي
0: يعني بفهم منك بدك مباراة قوية طب ما في كتير فرق مباراة مش قوية يعني لا تأخذ بعين الاعتبار ولا على محمل الجد لدى المدرب عندك
6: احنا صراحة استاذ محمد صح كان عندنا عدة خسارات من اول السنة آخر مبارتين بلشنا نفوت على الوضع الطبيعي تبعنا واليوم الحمد لله ربنا وفقنا يعني وجبنا نتيجة اللي هي منيحة بس ما ننساش انه هاي مباراة بونس يعني النقاط اهمش انه جبنا النقاط ونرجع البتحون يعني تبع اللعيب الثقة بالنفس انه هم بيقدروا يجيبوا نتيجة في كل ملعب او بيتي او خارج البيت ومع اي فريق
0: ابقى معي هرسلية يقلص النتيجة من ضربة جزاء 11 متر لخان ناصر 2 مكابي هرسلية 1 طيب تعتر روح لوين يعني الهدف البقاء بدون أي شك ولكن هل هذا الكادر اللي أنت بدك إياه هل هذا الكادر اللي شايفه يستطيع أن يأخذك وأن تأخذه إلى مركز يعني مريح في نهاية الموسم
6: احنا صراحة الكل بيعرف انه فريق عرعرة شوي بالفترة الأخيرة في التكتيك تبعنا اللي لازم ناخذه من البلدية، في كان تعويق فيه شوي في الوضع المادي شوي بأسف بالفريق اللي منعنا احنا نجيب لعيبة في الفترة هاي. منقدرش احنا نيجي نقول للعيبة تعالوا ونوعدهم وما فيش موارد مادية اللي ندفع لهم. الحمد لله الأمور قاعدة تتصلح، المجلس بده يساعدنا الحمد لله، وهذا الكادر أكيد ما بكفي، بس هذا الكادر إذا منزيد عليه كمان لاعبين اثنين ثلاثة مناح بكون الفريق ممتاز بوضع ممتاز.
0: وين بدك إياهن لعيبة؟
6: أنا بتوقع إنه هذا الفريق مع كمان لعيب اثنين إحنا بنقدر نخلص، مش أقول من الخمسة الأوالى، من الخمسة ستة الأوالى إذا اللعيبة بتضلها بهاي الوتيرة وبكون عندها الانتماء ومحبة الفوتبول والتضحية مثل هاي المباراة، وزيادة كمان اثنين لاعبين. احنا ما بندور لا نصعد ولا اشي، احنا بدنا نأمن حالنا بالدوري ونضلنا في احترامنا ونلعب كرة قدم حلوة، فريق شاب، فريق اللي هو ملام فيه وجوه اللي مش معروفة نهائياً، يعني بتطلع على الفريق كلياته كوادر اللي هي اولاد صغار اللي هي بدها تلعب، بس الشطاره هون انه احنا كيف نقدر نطلع هاي الطاقات اللي في اللعيبه. يعني اليوم اثبتنا انه اللعيبه الصغار هي ممكن تجيب نقاط ضد لعيبه كبار، ضد فريق كبير بميزانيات عاليه، فريق اللي قاعد بيطحن كل الفرق، بس الشغف واللي فاتوا فيه اللعيبه وهو اللي ساعدنا وأعطانا والثقة اللي أعطانا نجيب هاي النتيجة اليوم.
0: بالنجاح والتوفيق، شكرا جزيلا لك يا رامي أبو العيلة، رامي الحل المدرب الفريق.
6: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. جودات عتاملي تحية لك، مساء الخير.
7: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بعد غياب أسبوعين توقف المباراة نعود. طبرية بير السبع.
7: طبرية بير السبع، اللي بعرف بير السبع وطبرية في السنة الماضية كيف طبرية غلب بير السبع 3-0، وهذا اللي صرح عليه مدرب بير السبع انه هاي النتيجة مش رايحة تتكرر. وطبعا مشاكل طبرية في الأمور الإدارية وكل الأمور وكثير لعيبة، مع أنه كل الأمور هاي اللي حواليهن العاصفة اللي حواليهن بيجيبوا بحرزوا نتائج، بس بير السبع إحدى الفرق اللي مش راح تخسر نقاط كتير هاي السنة، وطبعا بتكون بدعة وبتحاول إنه يكون حظها إنه المركبة الأولى في الدرجة العليا، ففوز لبير السبع.
0: حطينا لبير السبع فوز. كرياتش مونابول تل أبيب.
7: أبوال تل أبيب بعد ما صعد درجة وصار في الدرجة العليا والنتائج وين كان موقعه طبعا عزز وبده يرجع لعزه أيام زمان، وطبعا البطولات والنتائج اللي بحرزها نتائج جيدة ومليحة. أبو عيل كريات شموني السنة مع أنه ما عندهوش ملعب قاعد بحرز نتائج جيدة، هاي المباراة محمد إكس تنين.
0: حطينا إكس تنين. خدني على أبويل بيحتيك أمام مكابي نتانيا.
7: الدكتور أبويل بيحتيك يعني بعده مش معطي شو كان يعودنا، كان مكابتا بتعطيك بوا بعد بتعطيك بوا يادوا أداء ويطلعوا كتير لعيبة، ما السنة بعده ليش مش بضابط محن، خلينا نقولها انه يادوا أداء جيد ويكونوا في المراتب الجيدة ودائما بيكونوا مهددين للخطر. مكابنا تانية كان مصمم انه بده يطلع على دار يكون في المراتب الستة وحتى يحصل على اشي يا بطولة يا كاس. هاي المباراة محمد اكثر واحد اكس.
0: حطينا واحد اكس. مكابي تل أبيب سخنين.
7: سخنين طبعا الفريق العربي اللي بيلعب بالدرجة العليا، ولكن مكابي تل أبيب احنا بنعرفه احدى الفرق اللي مرشحة تكون بطل الدوري، وطبعا هن لما بيجيبوا مدرب دايما بيجيبوا اغلب الوقت مدربين من خارج البلاد وبنجح معهم محمد، لكن الفرق ما نجحش يعني، وهذا الاشي بدل انه اخذوا بطولة، ودايما في اخر 3-4 سنين هن بير السبع يعني، حتى مكابي حيفا اختفت عن الخارطة الرياضية. فهون المباراة بالنسبة لسخنين هن على الورق وعلى الملعب صعبة، بس برادة سخنين معقولة محمد يحرزوا تعادل، مع انه بديش اقول لك تعادل واحد اكس يعني، مش
0: لا ما عندك تنتين مضاعف بدك واحد
7: تنتين، ما هو
0: هون ايش واحد اكس واحد اكس واحد اكس. جودات عتامني شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا.
7: هلا هلا
0: نادي الرياض الطيري عبد المنان التيتي، تحية لك، مساء الخير.
8: تحية لك، مساء الخير لك محمد، لكل مستمعين.
0: اللي بيغلب نيشر له الحق يقول بدي اطلع على الدرجة الممتازة، ولا بدك تعرف نفس الامر بيطلع لناش وفيش ملعب وفيش مصاري والى اخره.
8: انت الجواب سوء حظ يعني.
0: طبعا بدنا نغيره.
8: اول شيء خلينا نحكي عن فوز امبارح اهم باك الامور. طبعا الحمد لله رب العالمين، فوز له كثير كثير له ابعاد وله اهميه كبيره جدا معنويه ومهنيه ونسميها كمان من ناحيه ميزانيه. انت مش فاهم شو صار بالطير امبارح. انا من امبارح لليوم الكل بيحكي معي، من صحفيه من جمهور من مسؤولين كبير حتى من وسط اليهودي بيحكوا لي يعني ابو الورد شو اللي عملته بالدوري، يعني خربشت الدنيا فريق اللي يعني نسميه بمئات الاف الشواكل، يا دوب 700-800 ألف شيكل ميزانيه لا تعد يعني.
0: بطل ذات اهميه هذا الامر، بطلت اشتري انا برامجي هذا فريق مليونيه، هي شفنا يركب ابصر قديش وشفنا المنبع. يبدو انه بس انا لا لحظه، يبدو انه المصاري والمبالغ مش هي اللي بتكرر اليوم، وشفنا كثير امثله. انت عملت الضجه وبديت التصريحات، ومدرب يركب بيحكي مع لعيب، مدرب نيشر بيحكي مع لعيبتي والى اخره، افتعلت هاي الضجه منشان تؤثر سلبا على نيشر؟
8: طبعا اصلا الحرب بها تكتيك اخي محمد، احنا مش ناس اللي عندنا الخبره. طبعا انا زي ما هو حاول يطلعني من اللي سميها من التركيز تاعنا وحاول يشوش علينا، انا اشطر منه. انا قلت كمان اشوش عليه على تركيزه، وصل يومين ملتي فيه وبيعدي مسجات، وانا مش قصدي احكي مع اللعيبه شيء على اصحابي واصدقائي. انا حكيت مع ايميل لرئيس، انا وهشام الزعبي مع رئيس الاداره كنا ايميل بعلاقه كثير منيحه احنا ونشر ممتازه جدا، وبني ادم محترم وبحترم كثير العلاقات. فبنحكي له يعني هل يعقل انه مدرب اللي درب بفريق وطلع بطريقه مش حلوه من الفريق بتسال على اللاعبين ثلاث ايام قبل اهم مباراه، مباراه بنسميها الموسم او مباراه المحظور، ففيش اي سبب ولا اي منطق ولا اي حجه بعطيك انك تسال على لعيبتي على كريم بلعوم وعلى احمد ربيع وعلى حسن حتى
0: اتصل فين شو قال لهم تتخاذلوا مرحبا كيف حالك وشو الاخبار صاحبهم حقه يحكي لا
8: احنا
0: وين المشكله انه يحكي
8: احنا هاي الدواوين والقصص اللي هذا مركب كيف كلها من تحتنا وشرب مشاب من هاي القصص هاي. هذا الشيء بس بياثر سلبي، بده يسمع جسم نبيض انه اللي بيلعب شو التركيب شوي شوي لاعبين. يعني انت بتحكي مع لاعبين عمرهم 23-24 سنه، انت كنت مدرب لالهين واحتمال ترجع تدربين بالمستقبل، لا يجوز ترين على لعيب منافس لك ولا اي مدرب بيحترم حاله بيحترم المهنيه برن على عيبته لفريق منافس اسبوع. يا اخي انا منتين اليوم لكل السنه رن عليهم شو المشكله؟
0: اما هن اجوا خبروك اللعيبه اتصل لنا المدرب
8: معي مسجات ومعي الارقام معي قديش كل دقيقه شو ايش مالك ما ترن رن على اللعيبه ايش بدك حتى تشتكي لهم يعني عن جد اذا انا غلطان صلحوني. اتصل اي بني ادم بفهم كره قدم اي واحد منطقي، لا يجوز لاي مدرب لا الي ولا لغيري أرن على عبد الخصم ثلاث أيام
0: كبير. ما عملتهاش ولا مرة أنت مع فريق خصم؟ أنا بسألك أنت بسألك تعرف قد ثقة عندي كلامك.
8: أنا شوي أنا بحترم حالي وبحترم الرياضة وبحترم المهنية. أنا حتى العام مع قال برشا كان يدرب عندي وكنت دائما أفهمه بعده صغير السن أول طريقة قلت له لا يجوز ترن حتى على لاعبين تحت الاتفاقية. بقت في أمثلة وزعلت عليه ترنش على لاعبين تحت اتفاقية. أنا لما بدي لعيب برين زي ما كنا بكينا عماش شو اسمه سليم عماش رنيت على عوضي حسن فدعوس حكيت له سمعنا انه سليم بده يترك الفريق
0: يعني خلاص يعني ماشي ما فيش حاجه تفاصيل. عملت الاشي منظم وقانوني ومرتب
8: بعمله بشكل مهني باحترام، ما بعمله انا بشكل عشوائي وانا كل علاقاتي مع الفرق انا كثير ممتاز مع كل فرق.
0: طيب قول لي كان جمهور غفير بالامس كان جمهور
8: كان فوق الالف مشجع. إيه طبعا اسمع لسان الفريق في شوي من الجمهور بيقول لك بما انه عبد التيتي اعلن انه الفريق مش للصعود فبقول لك انا ايش اسمه بس مبين الكل الانبساط. حتى الحاسم المباراة بيحكي لي خسارة اللي ما جيناش على المباراة, بس مع انها كانت بث مباشر وكانوا على البث المباشر فوق ال 500 ل 1000 مشجع كمان يحضروا فيها.
0: ليش عمل ليش لعبت بالليل؟ لو ملاعب وهداف تكسب كمان 20,000 فقط من الطير لحاله.
8: لو ايش؟
0: لو كان على ملاعب وهداف ليش عملت بالليل اللعبة؟
8: لا طلع بالليل لانه الجمهور عندنا بيشتغلوا.
0: لا يوم الجمعة لو عملت على الساعة 3 بتلاقي كل الجمهور, انا باعتقادي موجود عندك مع ملاعب وهداف مئات الالاف في كل انحاء الدولة بيسمعوا يعني ما بعرف. انا حبينا تكون وقتنا واحنا بنحب مصلحتك انت حر فيها, ولكن حبينا وقت البرنامج.
8: لا لقدام ان شاء الله بنغير وبنرتب الامور. اما بقول لك فوز كبير, احنا اثبتنا للجميع الميزانية اللي هي عن جد متواضعة مع لاعبين اهم الميزانية لاعبين اكتامن في لاعبين حتى بيت لاعبين محليين عندنا من الشمال. انا بنطيك امثلة من حارس المرمى 20 سنة افري من نوع شموني, عندك المدافع الايسر من النصيري رامي سلطان 21 سنة, عندنا حسن 20 سنة كمان من الطيري, عندنا ايهم عودي من الناصري 21 سنة, بتحكي على حبيب الله 21 سنة كمان من عين ماهل, بتحكي عمر سعيد كمان لاعب 20 سنة, مين كمان عندنا مهاجمين أحمد ربيع 24 سنة, حتى عمر يونس لاعب جديد عمره 22 أو 23 سنة, واللعيب اليوم عن جد الاسم الحامي سجل عندك هو عندك من الناصر أكيد مجد شريف أجا من الوحدة كفر قاسم لاعب يعني مهارات فنية رائعة, هيصل له لعبتين على التوالي بسجلنا
0: سجل أهداف.
8: طبعا كمان عمره 20 سنة مين تحكي لك.
0: طب أنا قبل الأخبار وأنت كل المباريات النهائية غيرت الاتجاه في بدك ترتك ولا بعدك على نفس الخط؟
8: إحنا عايشين مباراة لمباراة. يعني لك سؤال, يعني لو بالآخر لقينا حالنا مرتبة أولى بقول لعبة تطلعوش
0: بجوز كل أنت تطلعوش وبعرفني.
8: طيب محمد بقدرش اليوم اصلا يعني بهذا الكادر على الورق. انسى انه المزلام وسط حالهم وعندي مدرب محنك والمساعد بيفي عم بيعمل شغل جنوني للفريق هشام وبريد.
0: طيب
8: بقدرش اليوم انا لما ام الفحم عندها النجوم الموجوده وكريات هذا النجوم
0: الموجوده في تغيير مدرب يبدو انه في ام الفحم قريبا.
8: انا بعرفش كرميل النجوم الموجوده فاهم
0: ايه. طب تيتي احنا يعني الفرق اللي منين النجوم موجوده يا زلمه بتطلع عليه في نجوم. النجوم اليوم ولادته انت بتأشطر مني بكتير, درجه اولى تاني بدها لعيب صغار تركض مش نجوم تضلها واقفه. شكرا جزيلا لك وموافقني انت بالكلام, اشكرك جزيل الشكر عبد المنان التيتي, شكرا جزيلا لك. اداري الاهلي حامد رجل الاعمال كفر قاسم صاحب المرتبه الاولى من الدرجه الثالثه.
9: لا لا لا مش رجل الاعمال لا, لا.
0: طيب إدارة الفريق بنفع؟
9: إدارة الفريق إدارة الفريق رجل الأعمال أخويا محمد.
0: لا خلاص زي ما بدكم. هاني بدير تحية لك مساء الخير, كرروا أنتوا إدارة الفريق مساء الخير
9: حبيب الله يرضى عليك.
0: شو هذا اللي بشوف الأهلي حامد ماشي ومش شايف حدا قدامه؟
9: الحمد لله بفضل رب العالمين, هذا بفضل اللعيبة اللي موجودة وبفضل الإدارة وبفضل المدرب والمساعد مدرب طبعا. هذا الإشي
0: لوين؟ لدرجة أولى بعد سنتين, لدرجة ممتازة بعد ثلاثة لوين؟ تخطيط خماسية ولا هاني سنة واحدة؟
9: احنا عم محمد ماشيين بخطة.
0: تلقى كفر قاسم في الدقيقة الثالثة مقبض ضاع هدف من بنيودة تل أبيب في الدقيقة الثالثة. والله ما عادش يزبط بقدر يتعادل. أربع دقائق ضاف الحاكم في الدقيقة الثانية تلقوا هدف. نعم معك
9: إن شاء الله بيكلبوا النتيجة
0: إن شاء الله. لوين رايح أنتو؟
9: والله يا أخي محمد وصديقي حبيبي الله يرضى عليك, إحنا عنا خطة اللي هي من لعبة للعبة. إحنا مناش نحدد إسا إنه لوين رايحين ولوين جايين. إحنا الحمد لله الفريق بالمسار الصح من لعبة للعبة. إحنا كل لعبة إن شاء الله بنحاول نجتهد فيها ونفوز فيها, واللعيبة على قد المسؤولية والمدرب ومساعد المدرب شغالين بالفريق على المسار الصح.
0: طب بتعرف في فريق درجة عليا انتو بتقول انه كمان درجة ممتازة عفوا, منيح انه يكون كمان فريق درجة اولى بالمدينة
9: ان شاء الله اذا حلفنا الحظ وكنا في الدرجة
0: بطلع عندك كمان يعني عندك عندك اليوم بدرجة ثالثة، بطلع على الكادر على الأقل هذا كادر درجة ثانية بسهولة هاني.
9: في موجود في خامات في لعيبة ما شاء الله يعني الواحد يحكي صراحة عنا في كادر لعيبة اللي هو على مستوى بديش أقول لك ليجا لوميت أما
0: لا لا خلينا نقول درجة تانية كم درجة تانية على الأقل
9: ما شاء الله يعني عندك موحة عندك رامز عندك عمران عندك في لاعب اسمه عندنا ديمتري ديما في عندنا لاعب مسلم أبو نعمي في كل اللعيبة ما شاء الله يعني الحمد لله يعني في لهم محل في الدرجة اللي هي أجن الدرجة اللي احنا فيها.
0: مين الفريق اللي بخوف وين المنافسة مع مين؟
9: في عندك انا شفت في
0: مين فرق
9: انا شفت في الليجا تعيتنا في ثلاث فرق في اللي هو بيت دجان وفي يهود وفي عم شاب هذول الثلاث فرق اللي هن من اصعب فرق شفت في الليجا.
0: لعبت مباراه صعبه ولا لسه؟
9: احنا الحمد لله لعبنا هذه المباراه الخامسه على التوالي خمسه من خمسه فيش ولا فريق سهل في الليجا. الليجا بيت اللي هي صعبة كثير جدا صعبة عشان هيك بدك تبدأ حذر من لعبة للعبة كل فريق وإله ال- ال- ال- القواعد والقوانين تعياته.
0: طب ميزانيتك قديش سنة؟
9: ميزانية بقدرش أحددها عمي محمد عشانه مرات بيطلع معك هيك مرات بيطلع معك هيك يعني اللعيبة حتى نفسهم اللعيبة فاهمين الوضع الحمد لله الوضع تمام إن شاء الله إنه بنكمل في نفس الطريق اللي احنا فيها الحمد لله ولا واحد ما إنه بنحاول ما ينقصوا إشي حتى من ناحية الطريق حتى من ناحية بدناش نقول مصاري بدناش أما الحمد لله بنحاول قدر الإمكان إنه نقدر عند حسن ظن الجميع.
0: الإدارة تكونت بشكل انتقائي؟
9: الإدارة أخوي أبو عمر قرر إنه يعمل فريق الأهلي حامد كفر قاسم وتوجه لإلي قال لي بدي إياك تساعدني قلت له أنا مستعد أساعدك يا أبو عمر اللي هو محمد طه أخي وصديقي والحمد لله بخلال أقل من شهر دعا كل اللعيبة وكل اللعيبة تقبلوا المشروع وحتى الناس اللي بديال الفريق بساهموا وبساعدوا ما شاء الله يعني ما حدا مقصر وإن شاء الله أنه بنحاول نعطي أزد من اللازم حتى مش بس مع كل البلد يعني.
0: ليش اختلفتوا لما خرجوا الأعمال انت قلت عايش اختلفتوا على هالنقطة؟
9: احنا ما اختلفناش
0: لسه على الهواء بلا على الهواء وانت قلت له لا هو بقول
9: انا مش رجل أعمال انا مش رجل أعمال.
0: ليش يتهمك هو هاي التهمة؟
9: هو بمزح انا ابسط واحد في كفر قاسم ابسط واحد
0: يعني اذا واحد رجل اعمال بيكونش بسيط
9: لا انا ابسط واحد انا مش
10: لا هو بخاف من الكلمه
9: لا لا لا لا لا لا عم محمد لا لا
0: هذا اسمعوا هذا مين محمد اللي معك محمد طه اللي حدك
9: محمد طه
0: تحيه محمد طه شو الاخبار
10: حياك الله حبيب الله
0: هاي من منطلق تواضع اذا ما نلت في الناس رفعه فان شريف القوم من يتواضعه
10: يا عيني عليك يعني 100% بعدين ابو مصطفى بغنى عن التعريف اخو محمد إيه تقول هو برصة الفريق ما شاء الله عنه شو بيكرر بيطلع صح سبحان الله
0: واحد منكم بيقدر يتجرأ يعني واحد منكم بيقدر يتجرأ ويقول بشهر واحد سنحتفل بالارتقاء
9: بدري
0: ما حدا بيقول
9: بدري
0: هاي ليجا خسريت عم محمد لا يا زلمه لا مش كاسي لهذا ما عم تقول كاسي لهالدرجه بكل كل فريق
9: خسريت هاي الاسبوع اللي فات يهود تكسب مليون ونص شيكل خسر مع مشاف
0: انا قلت انا بعدش اقبل اسمعه ببرنامجي هذا معه مليونين ولا مره المبالغ اثرت
9: صح مش المبالغ اثرت
0: الروح زي ما طلع إلى يركا طلع الريني
9: كله طلع بيت شمش
0: بيت شمش شايف
9: مظبوط أنا معك مظبوط بس أخرى مرة هاي الليجا عشان هيك بتحذرهاش هاي الليجا هي عن جد ليجا بيت اللي هي ليجا صعبة جدا
0: كان الغلب كان ابني أهوين اليوم لا
9: الحمد لله الحمد لله بهمة اللعيبة عن جد يعني اللعيبة ما شاء الله عنهم عمي محمد طلع زي ما قلت انت في منهم
0: أربعة
10: واحد بعطيك جملة صافي بس انا اللي اتضح لي بعد خمس مباريات فريق في اخوي ابو مصطفى هو جيش لا يهزمه
9: بارك الله فيكم عمر.
0: يا عمي إطراءات، إحنا أسئلتنا شوي صعبة لاحقا، إطراءات حلوة بيناتكم فلتكن. إذن كفر قاسم مرتبة أولى 15 نقطة مش هيك؟ وبيت دقان 15 نقطة مرتبة تانية، وإذا أنا مش غلطان بطار تريب حلون مرتبة ثالثة 12 نقطة، وعميشف 12. لا
9: مظبوط.
0: يلا عملوا لنا لعبة يوم الجمعة في بيتكم بساعة 2 واحد ونص.
9: عمي محمد الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي بنلعب يوم الأحد على الساعة 8 ونقطف على ربع على الكوح.
0: بدنا لعبة، بدنا لعبة وقت البرنامج نبثها مباشرة يا رجل.
10: نعملها يوم جمعة الجمعة اللي بعد، أنا بوعدك اللعبة تبعت بالتقان نعملها الجمعة.
0: ممكن طول. ممتاز، شكرا لكم بالنجاح والتوفيق، يعطيكم العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن قبل أن نودعكم هاكم كل النتائج، نبدأ من معظم النتائج، نبدأ من الدرجة الأولى. بيت شمش فاز على شباب الطير 2-1، النادي الرياضي الطيري نيشر 2-1، مجدال عمك طمرة 1-0، أبويل من الفحم بطار نهرية 1-1، نفيش أنان أتى بيالك 2-1، كرميل طيرت الكرمل 1-0، نوفا قليل باقة الغربية 2-1، انجدات مصمص 0-0، عرابجات 0-0. من الدرجة الثانية أبو سنان دير حنة 3-0، أبويل جديد الشباب كفر كنة 2-1، المنبع يركا 4-2، حاولنا مع غاني مغبيش دون إجابة، شفا عمر الجديد 6-1، حاولنا مع فراس مغرى بدون إجابة، شوعة كفر قاسم رمات شارون 4-1، المشهد الكبير 2-1، إبطن عين ماهل لم تجرى، أشكرون أبو غوش 6-0، النادي الرياض الرملي أبويل كسيفي 6-0، كشافة حيفا روبي رموت منشي 4-3، اتحاد باقة الغربي كفاريونا فاز على اتحاد باقة بالنتيجة 3-1، النادي الرياضي الدوكسي يافا بويلد 1-1، دالة الكرمل شباب حيفا 3-0، عرعر مكابي عسفيا 1-0. في الدرجة الممتازة خيبة أمل كبرى أبناء الريني لا ينجح بالفوز على عكا، أول نقطة لعكا أمام الريني 0-0، ينتشي العكيون أمام الريني مع المدرب الجديد إلداد شفيت. أبويل عفولي فاز على مدعين 2-1، الإخاء الناصرة في الخارج على مكابر تلي يفوز 2-1، تعادل كريات جات أمام كريات يام 2-2، وابن يهودا في الوقت بدل الضائع فاز على كفر قاسم بالنتيجة 1-0. سيداتي وسادتي، إلى هنا يأتي برنامجنا ملاعب وهداف إلى نهايته. أنا شخصيا ألقاكم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم عبر راديو مكان وتلفزيون مكان بعد أخبار 12 ظهرا في برنامج حديث الظهيرة، ويوم الأربعاء بعد أخبار 4 في برنامج مكان إكس 2، وكذلك الخميس البرلمان الرياضي بعد 4، وإن شاء الله الجمعة القادم ملاعب وهداف في 2:30. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، جسلين محمد إبريك روبيوسون هولز ومحمد الشيخ خليل. حتى نلتقي، نتمنى للجميع نهاية أسبوع موفقة بالاستماع إلى راديو مكان، مشاهدة تلفزيون مكان، والغوص في مكان كل الديجيتال. طابت أوقاتكم جميعا، في 6 نصرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز،
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
8: السادسة في أورشليم القدس، السلام عليكم ورحمة الله. أبلغت السلطات في الشمال السكان بأن جيش الدفاع سيقوم خلال الساعات المقبلة بشن عدة ضربات على الجبهة اللبنانية، وبالتالي سيسمع دوي انفجارات في المنطقة. وأكدت السلطات أنه لا يوجد أي تغيير في التعليمات العامة. هذا وأفاد موقع ليبانون ديبيت بست إصابات طفيفة في الهرمل بعد استهداف مسيرة إسرائيلية، سيارة من نوع جراند شيروكي. وتحدث الموقع عن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، كما قالت مصادر لبنانية إن غارة أخرى نفذت على بلدة حريص في الجنوب. شجب رئيس الوزراء نتنياهو بشدة منح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية من جنوب إفريقيا نافي بيلاي، وقال لقد فقدت لجنة نوبل بوصلتها الأخلاقية بمنحها أرفع أوسمتها لامرأة عنصرية بنت مسيرتها المهنية على اختلاق فرية الدم ضد الدولة اليهودية. وأشار بيان صادر باللغة الإنجليزية إلى أن الإنجاز الذي تفتخر به بيلاي أكثر من غيره هو رعايتها لمدع عام فاسد تبنى أكاذيبها واختلاقاتها ضد إسرائيل، وذلك أملا منه في الإفلات من تهم الاغتصاب. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، فإن كريم خان الذي يتهمه موظفون في المحكمة الجنائية الدولية بالاغتصاب والتحرش الجنسي قد استغل أكاذيبها لبناء قضية ملفقة ضد إسرائيل. وجاء في البيان لقد قدمت بيلاي الأكاذيب بينما حولها خان إلى سلاح، مضيفا أن لجنة نوبل تكرم الآن الشخص ذاته الذي روج لحملة نزع الشرعية هذه، ولا تزال المزاعم الموجهة ضد خان دون حسم. فرضت إدارة ترامب اليوم عقوبات اقتصادية شاملة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن فوز القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. وفي بيان رسمي وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة بأنها محكمة مارقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحظر أي تعاملات مع المؤسسة أو تقديم خدمات تجارية لها، وذلك بهدف قطع مواردها وشل عملياتها. قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن يائير جولان يعارض الآن القضاء على خامنئي وعملية زائر الأسد، فيما عارض بنت عملية الأسد الصاعد، وسلم لابيد أراضي سيادية لحزب الله، ويريد ليبرمان وضع الطريق السريع رقم 6 تحت سيطرة جيش عربي، ويريد أيزنكوت الهروب من لبنان بينما يختبئ منصور عباس خلف الستار. إذا كان هذا هو البديل، فهل يستغرب أن يعمل جميع أعدائنا على إسقاط نتنياهو وحكومة اليمين كما تساءل وزير الدفاع كاتس. بعد أن فقدت آثاره قبل 19 يوماً عثر اليوم في جبل أوليمبوس باليونان على جثة المتنزه الإسرائيلي عمي جيف البالغ من العمر 46 عاماً، وتساعد وزارة الخارجية في أورشليم القدس عائلة يوجيف في نقل نعشه إلى إسرائيل. إلى معبر قلانديا نقل بعد ظهر اليوم 3 رجال وهم مصابون بجروح متفاوتة ربما إثر حادث عنف، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة والثالث بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات في العاصمة للمعالجة. في ديمونا أصيب رجل ستيني بجروح خطيرة إثر انفجار اسطوانة غاز كما يبدو، وتم نقله إلى مشفى سروكا في بئر السبع للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة، يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 8 وعند 7 نقدم لكم النشرة المسائية.
7: التفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية.

0: بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان،
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
5: تشييع جثمان الكابتن إلياف حايم تسابلاموس الذي قتل في انقلاب مركبة عسكرية في جنوب لبنان. تصفية 3 عناصر إرهابية في قطاع غزة، خططوا لتنفيذ هجمات ضد قوات جيش الدفاع. انتقادات إسرائيلية وأمريكية بعد منح جائزة نوبل للسلام للقاضية نافي بيلاي من جنوب أفريقيا. تصريحات الشباك حول المجموعات المسلحة في النقب تثير عاصفة من القلق والرفض لدى السكان البدو. من 7 أكتوبر إلى رحلة فلاي دبي، محاولات استهداف متواصلة لعرقلة مسار التطبيع في المنطقة. وفرنسا في أسبوع الغضب الثالث، مئات الآلاف في الشوارع ومواجهات عنيفة مع قوات الأمن. أهلا بكم في المقبرة العسكرية في كريات حييم. ووري الثرى اليوم جثمان الكابتن إلياف حييم تسابلاموس من سلاح الهندسة إثر انقلاب مركبة عسكرية من نوع هامر في جنوب لبنان أمس. وشارك في مراسم التشييع المئات من عائلة المرحوم وزملائه في الجيش. وأصيب في نفس الحادث 3 جنود وصفت حالتهم بالطفيفة.
6: تميد غطيت الشروط مش موتي كذاتا إلياب منيق ملدا ام كاريزما אחריות על הכתפיים, ותמיד לוקח אחריות על הכתפיים הרחבות שלך. אף פעם לא חיפשת קיצורי דרך, הלכת אל המקומות הקשים ביותר מתוך תחושת שליחות אמיתית, מתוך אהבה עמוקה למולדת.
5: وفي حادث عملياتي آخر في مجدل زون بجنوب لبنان، أصيب محاربان بجروح طفيفة نتيجة استخدام غير صحيح للذخيرة، وبوشر التحقيق في ملابسات الحادثين. أعلن جيش الدفاع اليوم القضاء على 3 إرهابيين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. والثلاثة هم حسام وليد حسن أبو العطا الذي كان قائدا في وحدة الصواريخ التابعة للجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومجدي معين يوسف الأيوبي الذي كان عنصرا في الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ومحمد آغا الذي كان قائد سرية في الجناح العسكري لحماس، وكان الثلاثة يخططون لعمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع، وسعوا لإعادة بناء قدرات تنظيمهم في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد تمت تصفيتهم في غارات جوية أمس. في النرويج أعلن اسم الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام الجاري، وهي الحقوقية والقاضية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي، التي تناولت قضايا الإبادة الجماعية في ميانمار ورواندا وأوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، وانتقدت إسرائيل بشدة. ويذكر أنها شجبت مجزرة حماس في 7 أكتوبر، ولكنها تقود حاليا حركة المقاطعة ضد إسرائيل، وتتهم جيش الدفاع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وتزعم القاضية بيلاي أيضا أن هناك نظام فصل عنصري أبارتهايد ضد الفلسطينيين. وأعربت إسرائيل عن بالغ استنكارها لمنح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، واصفة ذلك بأنه جائزة لأكبر كذبة في القرن 21. وجاء في بيان رسمي من وزارة الخارجية أنه لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية لكانت بيلاي المرشحة الأبرز للفوز بها. ووصف البيان منح الجائزة لبيلاي بأنه تشويه صارخ للجائزة وتحويلها إلى أداة تضفي الشرعية على معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل. كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح جائزة نوبل للسلام لنافي بيلاي، قائلا إن لجنة نوبل قد لطخت سمعتها بما لا يمكن إصلاحه. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض واشنطن عقوبات على محكمة الجنايات الدولية ردا على منح بيلاي جائزة نوبل للسلام. قال رئيس حزب الديمقراطيون يائير جولان خلال ندوة ثقافية عقدت اليوم في ريشون لتسيون إن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي كان خطأ، مؤكدا أن ذلك لا يخدم مصلحة إسرائيل.
7: אני חושב שבאופן חד משמעי חיסול חמינאי היה בעיה טעות,

0: مزيد ينضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. إذن هل هجوم أمريكي على إيران هو مسألة وقت ليس إلا؟
1: قد يحدث ذلك بالفعل نايف في نهاية المطاف، وإن كان الرئيس الأمريكي ترامب لا يرغب بذلك لاعتبارات كثيرة، في بدايتها أولا الانتخابات للكونغرس القريبة كما ذكرت في المقدمة، هذا إلى أن يعني حوالي 60% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل وإداء ترامب بهذه الأزمة. 60% هذا يعني عدد نسبة كبيرة جدا، وهناك تراجع كذلك في شعبيته خاصة يعني تمهيدا لهذه الانتخابات. وهو بنفسه كما ذكرت نايف يعني يستبعد توجيه ضربات عسكرية قبل الانتخابات للكونغرس المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل. وحسب نيويورك تايمز، ترامب كان قد ألغى 5 مرات خطط لمهاجمة إيران في الأشهر الأخيرة، ولكن هنالك حديث كذلك بأن يعني واشنطن تدرس في هذه المرحلة تنفيذ هجمات عسكرية واسعة لمدة 3 أيام فقط. وحسب موقع إكسيوس كذلك كان هناك حديث بأن بالفعل يتم هجمة إيران قبل الانتخابات، وأن واشنطن أبلغت إسرائيل بذلك. ولكن يعني في هذه المرحلة ترامب لا يريد ذلك بسبب الانتخابات، رغم أن يعني هنالك انتشار عسكري أمريكي مكثف لا يزال في منطقة الخليج تحديدا لتأمين ممر الملاحة في مضيق هرمز نايف.
0: نعم، ومن جهة أخرى يطرح السؤال حول جهود الوساطة، والآن يدخل على الخط لاعب جديد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض استعداد بلاده للعب دور الوساطة في هذه الأزمة.
1: صحيح، يعني الضغط متواصل من قبل الوسطاء على ترامب وكذلك على طهران. يعني حسب ما نشر، الوسطاء طالبوا ترامب بعدم تنفيذ أي هجمات في هذه المرحلة على إيران، وإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي. وترامب بنفسه قال هناك يعني محادثات مثمرة مع طهران في هذه المرحلة، وكان هناك تصريحات للرئيس الإيراني بازشكيان خلال لقائه الرئيس الروسي بوتين كما نشاهد على الشاشة في مؤتمر في تركمانستان. وبازشكيان يقول أن يعني باب المسار التفاوضي الدبلوماسي لا يزال مفتوح، ولكن لن يكون هناك نجاح للمفاوضات تحت التهديدات أو الإملاءات الأمريكية. لنشاهد.
2: اصلاحات خودمون رو انجام دادیم و قراره بعد از اینکه نهایی شد با هم دیگه بشینیم با اون رابطینی که الان دارن کار میکنن این پیشنهادات رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم.
0: نعم ولید.
1: نعم، كما نشاهد يعني الوساطة مستمرة. روسيا بوتين يقول إنه مستعد كذلك يعني باتخاذ دور الوسيط من أجل حل هذه الأزمة المتعثرة. وعلى أرض الواقع هنالك يعني أزمة لا تزال كبيرة، خاصة في مضيق هرمز كان هناك استهداف لناقلة غاز اليوم من قبل الحرس الثوري الإيراني، الذي يقول أن يعني كل سفينة تحاول مرور المضيق من خلال المسار الذي وصفه بغير قانوني من الناحية يعني من ناحية القانون الدولي سيتم استهدافها ومعاقبتها، وهذا ما يحدث على أرض الواقع نايف.
0: نعم، وكل هذه الأزمة يعني تلقي بظلالها الثقيلة أيضا على دول الجوار، على الدول الخليجية التي أيضا تريد أن تصدر نفطها وغازها إلى العالم، وتواجه كل هذه العقبات والمطبات الأمنية التي تضعها إيران في مضيق هرمز، أليس كذلك؟
1: صحيح.

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في أسئلة فاش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان من نوفينا. من مكان، موسم قطف زيتون مبارك.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: راديو مكان الأخبار.
5: سلام من الله عليكم. 8 في أورشليم القدس، أعلن النائب العام في دولة الإمارات بأن مساعد الطيار في رحلة فلاي دبي كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري في مطار بن غوريون. وأفادت وكالة رويترز بأن المدعي العام أشار إلى أن مساعد الطيار العماني الهمامي كان يخطط لاختطاف الطائرة وتحطيمها في أحد مباني المطار. واعترف الهمامي خلال التحقيق بأنه تصرف بمفرده، إلى أن السلطات الأمنية في الإمارات تواصل التحقيق في احتمالية وجود صلات بمنظمات إرهابية أو شركاء آخرين. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اليوم أن الحملة ضد إيران ستنتهي في وقت قريب جدا بطريقة أو بأخرى. وخلال فعالية بمناسبة يوم كولومبوس أكد أن الحملة الأمريكية تلحق أضرارا غير مسبوقة بالقدرات العسكرية والاقتصادية للجمهورية الإسلامية. وأضاف أن الولايات المتحدة نجحت في منع إيران من حيازة أسلحة نووية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تدمر مصادر الطاقة والبنية التحتية لإيران، وأنها أصبحت فعلا بلا قوات بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع جوية. أصدر وزراء خارجية 8 من الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة بياناً غير معتاد، يعارضون فيه عزم واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شاملة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأعرب وزراء خارجية كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، كندا، هولندا والدنمارك عن معارضتهم الشديدة لهذه الخطوة الأمريكية وعن أسفهم إزاءها. وشدد الوزراء في البيان المشترك على دعمهم لاستقلالية المحكمة، وحذروا من أن فرض عقوبات من شأنه أن يعيق بشكل كبير قدرة المؤسسة على أداء مهامها. شجب رئيس الوزراء نتنياهو بشدة منح جائزة نوبل للسلام للحقوقية والقاضية من جنوب أفريقيا نافي بيلاي، وقال لقد فقدت لجنة نوبل بوصلتها الأخلاقية بمنحها أرفع أوسمتها لامرأة عنصرية بنت مسيرتها المهنية على اختلاق ثرية الدم ضد الدولة اليهودية. وأشار بيان صادر باللغة الإنجليزية إلى أن الإنجاز الذي نفتخر أو الذي تفتخر به بيلاي أكثر من غيره هو رعايتها لمدع عام فاسد تبنى كذبها واختلاقاتها ضد إسرائيل، وذلك أملا منه في الإفلات من تهم الاغتصاب. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، فإن كريم خان الذي يتهمه موظفون في المحكمة الجنائية الدولية بالاغتصاب والتحرش الجنسي قد استغل كذبها لبناء قضية ملفقة ضد إسرائيل. وجاء في البيان لقد قدمت بيلاي الأكاذيب بينما حولها خان إلى سلاح، مضيفا أن لجنة نوبل تكرم الآن الشخص ذاته الذي روج لحملة نزع الشرعية هذه، ولا تزال المزاعم الموجهة ضد خان دون حسم. وفي أمستردام دعا خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليميني إلى انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية وطردها من الأراضي الهولندية. أفادت صحيفة لوموند بأن جماعات موالية لإيران كانت وراء محاولة الهجوم التي أحبطت أمام فرع لبنك أوف أمريكا في باريس، وذلك استناداً إلى معلومات شاركها مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI مع فرنسا. اعتقلت الشرطة فتى من سكان السامرة في 15 من العمر بشبهة الضلوع في الاعتداء على فلسطيني وابنه في قرية يبرود صباحاً وسرقة سيارتهما، ويستمر التحقيق في القضية. وأكد قائد لواء يهودا والسامرة في الشرطة الميجر جنرال موشي بينشي أن الشرطة لن تسمح لهؤلاء المتطرفين الخارجين عن القانون بتقويض الأمن في المنطقة، وستعمل على حل هذه القضايا سواء كانت ذات طابع جنائي أو قومي، وضمان اعتقال ومحاكمة كل من تورط فيها. تجري حاليا عملية بحث عن شخص مفقود قبالة سواحل كيبوتس زدوتيام بالقرب من الخضيرة، وتعمل الشرطة على تمشيط المنطقة منذ ساعات، وذلك في عقاب بلاغ يفيد برصد جثة بين الصخور. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري.
6: يا أنا يا هي بالبرنامج كات.
0: سكوبي غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس، وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند 9.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع رين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
7: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برة البلاد
8: لبرة؟ أكيد لا.

0: إنتاج بالشوف. صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان.
1: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
2: ليش بيقبضوا وإذا عاملين شافته نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
1: في فئة اللي فعش أسألها إحنا. خلاص أنا يعني كت
2: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
1: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: سلام الله عليكم. 9 في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم آخر نشراتنا لهذه الليلة. أقرت الإمارات ليلة بأن مساعد قائد الطائرة العمانية الجنسية في رحلة فلاي دبي شرع في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا. وقال النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي إن المخطط استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية. وأضاف أن التحقيقات تتبعت المسار الفكرية والمهنية للمتهم، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017 خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعة محتوى إلكترونيا يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران، موضحا أن الولايات المتحدة قطعت مصادر تمويل المنظمة وأنها تقطع ما تبقى من شريان الحياة المالي للنظام الإيراني وعزله عن وكلائه. وأشار لقناة الجزيرة الليلة إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تفعيل مليارات الدولارات بالتعاون مع شركائها لإعمار لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار. ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حزب الله إلى القبول بنزع سلاحه وفك ارتباطه بالنظام الإيراني. قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي في الذكرى السنوية الأولى للاتفاق بشأن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لقطاع غزة، إنه رغم أن الوضع لا يزال بعيدا عن المثالية إلا أنه تم إحراز تقدم حقيقي. وأشار كوشنر إلى أن قضايا نزع السلاح والأمن والخدمات وإعادة الإعمار لا تزال بحاجة إلى معالجة، معربا عن امتنانه لوالد زوجته الرئيس ترامب وشريكه في قيادة الفريق الأمريكي ستيف ويتكوف والدول الوسيطة. قال مصدر قيادي في حماس للتلفزيون العربي إن الحركة جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال إجرائها، وأشار إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للتحالف الذي يضم حماس والجهاد والتيار الإصلاحي في فتح، موضحا أن الحركة ترفض تأجيل الانتخابات دون إجماع وطني. وأضاف المصدر القيادي الحمساوي أنه سيتم تسجيل قائمة التحالف في الضفة وغزة بالتزامن صباح الثلاثاء آخر أيام الترشح. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية في محيط حوش السيد علي أدت إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني. أدى تصادم سيارتين على طريق رقم 65 قرب مفرق كفار تافور الليلة إلى إصابة 3 شبان بجروح خطيرة وشخص آخر بجروح متوسطة. وأسفر انقلاب سيارة على طريق رقم 4 بالقرب من مفرق كيبوتس عين مفراتس الليلة عن إصابة امرأة أربعينية بجروح متوسطة، وبالقرب من المزرعة جرح راكب دراجة نارية عشريني بصورة متوسطة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الاثنين على قناة مكان، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد نغير مسار حياتهم. مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وبعد غد الأحد تبقى درجات الحرارة دون تغير ملموس. وبدءا من ساعات بعد الظهر يحتمل سقوط أمطار محلية في شرق البلاد وجنوبها تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة. وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة: أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أبيب الناصرة واللد 22، حيفا 23، الجولان 19، بئر 27 وفي إيلات تصل إلى 25 درجة مئوية. إلى هنا سيداتي وسادتي هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى صباح غد عند تمام السادسة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. غدا على قناة مكان،
2: في كل أسبوع رح نستضيف شخصيات من عالم الفن، الاقتصاد، السياسي، ورح نسألهن
3: ليش بوقدوا وإذا عاملين شافتوا نفخ، والسياسيين إذا مفكرين يتقاعد.
2: في أسئلة فعش نسألها إحنا، خلاص أنا يعني كت.
3: أنا اللي بقول كت مش أنت.
0: سكوبي، برنامج استضافي أسبوعي مع سكوبي وأمير خوري، مش رح يكون هوين بس بضحك أكيد.
2: يا أنا يا هي بالبرنامج
0: سكوبي، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: للموسيقى مكان.

0: 90 فاصلة 3 92 فاصلة 3 93 فاصلة 7 88 فاصلة 8 FM. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن إعادة لبرنامج توب 10. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.

مرحبا مرحبا. سباق الأغنيات العربية توب 10 وجديد مع أنجح الأغاني عنا وبالعالم العربي. تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية ولكم مني دائما شادي بلان. أحلى التحيات. كل النجوم يتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. بداية مع نجوى كرم تك تك تدخل معنا مباشرة للعاشرين.

0: المرتبة الثامنة.
1: ننجح الأغاني الأيامات عندنا بالعالم العربي. سابع ثامن رغب علامة سابع بعد شوي. جنون تقدمت أغنيته مرتبتين هالأسبوع من 10 للمرتبة الثامنة.

بلشنا السباق مع نجوى كرم بالمرتبة العاشرة، التاسعة انضمت لنا شيرين عبد الوهاب، الثامن تقدم مرتبتين من 10 ل 8 راغب علامة. سؤال كبير، مين رقم واحد اليوم؟ خليكم معنا على السمع بهالساعة لنعرف. من اللبناني إسا للسوري. السوري هي بشان إسماعيل.

0: دياب هذا سمعنا الألوان، واحدة من أغاني ألبومه الأخير الناجحة، قدمت أغنيته 3 مراتب من 9 ل6.
1: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: سباق الأغنيات العربية التوب 10. 5 نانسي عزرم.

لك حدي وأحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورقان العمر

غالي غالي الوطن غالي. أصالة غنت بالمرتبة الرابعة هالأسبوع، تراجعت لم حسري عن الأغاني المرأة معنا. عاشري كانت نجوى كرم جديدة، شيرين كمان جديدة بالتاسعة، ثامنة تقدم راغب علامة جنون، السابعة بسان إسماعيل، السادسة عمرو دياب تقدم، خامسة نانسي عجرم تقدمت كمان هي، رابعة سمعناها إسا تراجعت، ثالثة إسا آدم بتقدم مرتبتين مع جماله.

عملنا جماله قدمت أغنيته هالأسبوع مرتبتين بالطريق للمرتبة الأولى تقلتي هالأسبوع. مين كمان عم بتقرب للقمة؟ فلسطينية إليانا كانت أربعة صارت تنين هالأسبوع.

محبوبي الأغنية الحلوة سمعناها بصوت وائل كفوري اللي بيحتلها الأسبوع قمة السباق. السلة الأولى بسباق الثاني.

بتكلم جد. سيمون هاي مع حميد الشاعري أصدر الأغنية عام 1989 وكانت وقتها بالمرتبة الأولى. كملين مع أغنينا لنهاية الساعة، فيها منتذكر أغاني نجحت بالماضي وصلت لمراتب أولى بسباقاتنا زي هالأغنية من وائل جسار، ظروف ما عنداني.

وائل جسار. هذا ظروف معندان بالعشر سنين بالضبط وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى بالسباقات. ما صحاش عمره فيك إحساس. اللي انضم لنا حاليا احنا مع سعد سباق توب 10 الأغنيات العربية بعد ما تعرفنا على الأولى هالأسبوع اللي كانت لوائل كفوري محبوبي. عم نسمع أغاني نجحت ووصلت لمراتب أولى بسباقات الماضي. قبل 10 سنين هالأغنية كانت أولى، قبل 20 سنة كمان كانت أغنية تاني المرتبة الأولى. أول نجاحات تامر حسني، 2006 صدرت هالأغنية وصلت طبعا للأولى. عناية بتحبك

بنيسان 2006 بالضبط قبل 20 سنة وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى. أغنية تامر حسني عناية بتحبك أول أغنية ناجحة.

أغاني حلوة كانت ناجحة بالماضي لرميك ببلاش بال 2013 قدمنا إياها نصيب زيتون. أغنية كمان كانت أولى حسين الجسمي ما يسوى. بال 2004 كانت أولى

تحريف كانت أولى. أذكر أنه الأغنية حققت نجاح عالمي كمان، تقدروا تسمعوها في فيلم إسباني. والله ما يسوى أعيش الدنيا دون. ساعتنا قربت تنتهي، إحنا مع ساعة سباق الأغنيات العربية توب 10، بس نسمعكم الأغاني الجديدة. كون عنا ربع ساعة نسمع فيها أغاني نجحت بالماضي، حققت نجاحات حلوة وكانت

0: مكان
1: 99.3 92.3 93.7 88.8 FM. بعد قليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن إعادة لبرنامج سهرية مع سوزان.

0: أحلى تحية مسائية لكل أحبائنا المستمعين، يسعد مساكم وين ما كنتم عم تسمعونا. سهرية جديدة بتجمعنا عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا كالعادة من هلأ لغاية الساعة 10. كونوا معنا دائما ونحن معكم بقلوبنا وبكل الحب. ضيوفنا لليلة رح بيكون معنا الكاتب والأديب محمد علي سعيد، رح بتشاركنا أيضا الكاتبة الشاعرة هي مصطفى قبلان، والليلة بشكل خاص رح بتكون معنا تسمعوا الاسم بتقولوا مين، رح أقولكم مين. ماي فايتسمان. ماي هي صبية يهودية بتحب اللغة العربية، بتحكي باللغة العربية عادي وبتغني باللغة العربية. فماي هي رح تكون معنا على مدى الساعة، ومن خلالها رح نتعرف عليها. طبعا من خلال حديثها رح نتعرف على أغانيها، ليش اختارت اللغة العربية مش اللغة العبرية لتغني فيها، كل شيء بيختص بهذا الموضوع رح نكون معها بعد شوي لا نتعرف. هي موجودة طبعا معنا بالاستوديو، ورح يكون معنا أيضا يوسف الياس كانز المعرض إلى هنا أنتمي، لنسمع منه عن اللوحات المعروضة بهالمعرض والتوقيت وكل الأمور هاي. أول شيء معي مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساكي.
0: ميت هلا. عارفين عارف المستمعين على حالك.
1: أول شيء أنا معي من كريات أتا بالأصل. عمري 24.
0: بتحبي الغناء؟ بتحبي تغني؟
1: الموسيقى كل حياتي. أنا
0: ليش اخترت اللغة العربية؟ أنت لغتك العبرية لغة الأم، بس أنت بتحكي عربي منيح وبدك المقابلة تكون باللغة العربية.
1: صح.
0: شو هالعشق لهاللغة؟
1: أول شيء عشان حبيت الموسيقى، عشان الموسيقى بلشت أدور على معنى الكلمات، وحبيت أفهم عشان أحس بالأغاني اللي بغنيهن. وكمان يعني أنا بفكر إنه لازم نفهم اللغتين العبري والعربي عشان إحنا عايشين هون بالآخر مع بعض.
0: حلو، كل الاحترام. قديس لك بتغني؟ من أي جيل ابتديت تغني؟
1: واو. من وأنا بذكر حالي.
0: يعني من وقت اللي بتتذكري وأنت طفلة وأنت تغني. كنت تغني بوقتها بالعربي ولا بالعبري؟
1: بالوقت بالعبري. من جيل 11 سنة أنا بغني بالعربي.
0: ليش انتقلت للغناء باللغة العربية من جيل 11؟
1: سمعتها ودخلت قلبي، يعني لما سمعتها حسيت كأني رجعت على البيت، يعني هذا محلي،
0: هذا محلك، هذا هذا البيت اللي أنت من ناحية فنية حس إنه هذا إلك، هذا محلك البيت. بتتذكري شو أول أغنية أنت غنيتيها؟ شو كانت؟
1: غني لها نانسي عجرم.
0: أي أغنية غنيتي بأولها؟
1: حبيبي قرب بصي.
0: بصي بصي. شو كان رد فعل أهلك لما أنت بتحكي هالقد بطلاقة باللغة العربية، لما بتغني باللغة العربية؟ يعني اليوم أنت معروفة، ونقول الاسم ماي فايتسمان الكل بعرف إنه مطربة عربية عمليا، ولكن بالأصل هي يهودية. شو كان رد فعل أهلك؟
1: صراحة بالأول متذكرين هن تفاجأوا، ما توقعوش إنه أغني بالعربي بالذات إنه لغة صعبة. وهن شافوا قديش أنا بحب هاي الموسيقى وكيف
0: شجعوكي إنك تكملي غناء باللغة العربية. حلو. طيب هلا نحن
1: لليوم كمان
0: لليوم اكيد نحن هلا عم نستقبلك عنا بسهريه، وبنفس الوقت كمان بدنا نستقبل اسره برنامجنا. بالانتاج عنا شريهان حجير بيكي، بدي تحضري اغنيه لتبدي فيها هلا بعد ما انا اعرف على اسره البرنامج. وحندهان هندسه معنا من الهندسه الاذاعيه في الاعداد والتقديم، معكم سوزان دبيني. وطبعا عندنا صفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداو دبيني باللغتين العربيه والانجليزيه. دايما انا بقول يا رضا الله رضا الوالدين ورضا الاحباء المستمعين. يلا اي اغنيه رح تسمعينا هيك في البداية؟
1: فكروني.

0: رائعة ماي، عن جد رائعة. الأداء، الإحساس، الصوت، وانت عم تغني بتحس بالمشاعر، نفس المشاعر الكلمات، بتحس بإحساس الأغنية بنفسها.
1: بحس.
0: قديش بأخدك وقت لتتمرن على هيك أغاني؟
1: بالأول لما تعلمت هاي الغناني كان أخذ لي كتير وقت، يمكن شهر
0: لحفزتي أغنية واحدة أو مقطع من الأغاني طبعا. أوكي.
1: لأم كلثوم الغناني اليوم غير، عشان إني أهون
0: تغنيها. واللي بيقدر يغني أغنية أم كلثوم بهذا الإحساس وبهذا الشعور اللي أنت عايش الكلمات، فهذا بيكون شيء رائع. وإحنا عم نتحدث عن فتاة يهودية مش فتاة عربية، فكل الاحترام لك.
1: شكرا كثير،
0: سعيدة بوجودك معنا.
1: وأنا أهلا كمان فيك بالأكثر.
0: يا هلا يا عيوني.
2: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
0: ونحن وانتم احبائي بسعدنا وشرفنا نستقبل مع بعض الكاتب والاديب محمد علي سعيد. ابو علي، مساء الخير. ابو علي.
3: مساء النور يا اخت سوزان،
0: كيفك؟
3: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: بالف خير من الله، الحمد لله. الكاتب والاديب محمد علي سعيد، فنجان الشاي والجائزه، هذا كان آخر إصداراتك. هل إحنا عم نتحدث عن قصة من الخيال للفتيان، ولا عم نتحدث عن واقع كتير من عاشوه أنت بالتحديد عشته؟ خبرنا شوي.
3: الصراحة ما في قصة مهما بلغت من الخيال إلا أن تكون متصلة بشيء ما من الواقع. الواقع هو الأساس، ومنه يخرج كل شيء حتى الخيال. القصة هذه تتحدث، الحقيقة وقعت بالضبط اللي حدث معي، ولكن الإضافات هذه من خيال الكاتب حتى يعطيها روح للقصة.
0: شو اللي صار معك؟ شو اللي صار معك لا خلاك تكتب القصة؟
3: أنا في لما أنا خلقت في البعني، الأصل من شعب، بس أنا خلقت في البعني. قصة طويلة عريضة. حتى أبوي لما جوز بالسر متسلل وخلقنا بمهربين إحنا. طيب. كان عندي بركية، أمي كانت يعني مش متعلمة بس فهماني جدا، لأنه كانت في البيت يعني من عيلة الأسدية. كانت أصحابي دائما يجوا عندي، كل يعني اللي كانوا في البعني، سليم الضو، محمد البكري، ومفيد الطه، شو بدي أحكي تحكي. فكان دائما نسهر، وكان عندي مكتبي لما ما حدا كان عنده مكتبي. كان يأخذ كتب ونجادل، دائما هيك حياتنا.
0: طيب.
3: المهم يوم الأيام فيش قاعد بنسهر، تأخرنا بالسهرة، قمت أعمل لي الشاي، عملت لي شاي حتى أحط سكر في السكر. إيه وشو الشغلة هاي؟
0: فيش أنا سكر؟
3: شو بدي أعمل في السكر؟ شو يعني في فنجان فنجاني؟ شو عملت؟ عطيت قدمت لي شاي بدون سكر، بس قلت لي في فنجان واحد فقط فيش فيه سكر والباقي فيه سكر، اللي بيشربه وبيعطينا إحساس بملامح الوجه وهذه الأشياء الأمور، ويعني وكأنه يشرب فنجان شاي فيه سكر له جائزة. لما خلصت كل شيء، كل واحد صار يقول له وحياة الله أنا شربت فنجان شاي بدون سكر، وهذاك يقول له وحياة النبي، وهذاك يقول له وحياة العذراء أم الأدرى.
0: بس أنت عارف إنه هيك طلعوا كل هالممثلين شاطرين.
3: ما هو اصلا في التحليلات اللي صار لهي القصه انه قال انه انا اصلا من الدافع اللي اكتب بالي بعدين انه بالفعل احنا شعب نجيد التمثيل.
0: أيوة.
3: ولكن هذه يسموها قراءه النص، يعني قراءه النص.
0: نعم.
3: وهذا الذي حدث معي.
0: طيب. هذا اللي كان الاصدار
3: الشاي والواقع والجائزه،
0: هذه كانت الاصدار الاخير. ابو علي، خلينا نسمع منك عن، طبعا كل اصدار الكاتب الاديب بصدره بيكون بالنسبة له هالقد مهم، مش للكل، هذا لا ينطبق على الجميع طبعا، ولكن كتير من الأدباء بيهتموا جدا في إصداراتهم. فيك تخبرنا عن أهم الإصدارات اللي حضرتك أصدرتها واللي تركت أثره بعدها وراح يستعملوها بعد سنين وسنين كمان لقدام؟
3: أول شيء أنا أقول دائما إذا الرزق السايب بعلم الناس الحرام.
0: أيوة.
3: ما معنى كلامي؟ معنى كلامي انه احنا عندنا تراث، الحالي هذا اسم مش تراث، هذا اسم نعيشه في الحاضر، ولكن في المستقبل البعيد سيكون تراث. المشان اللي هيك اجت لي فكره، هذول الادباء اللي ماتوا مش حرام ما حدا بتذكرهن، احنا الشعب عندنا مشكله مثل شعبي، الغايب ما له نايب والنايم غطى وجهه، ما حدا مات انتهينا. فاجت ببالي فكره، عملت قاموس معجم الوفاء للراحلين من الادباء، ولمعلوماتك 150 واحد توفى من 48 ل 2020. انا اتحدث عن الفلسطينيين في الداخل، في الداخل الخط الاصفر في اسرائيل يعني، ما رحتش على الضفه والمحلات الثانيه.
0: 150 اديب واديبه توفوا خلال
3: 150 كاتب وكاتب. الله يرحمين حتى طيب. الاسم انتبه للاسم، معجم الوفاء للراحلين من الادباء. ولكتأسس حاليا عم بشتغل على الجزء الثاني اللي هو نفس الشيء معجم الجزء اثنين. عندي مسجل عندي إشي بتصدق 90 واحد، 150 و90 هاي 240 واحد صار متوفي.
0: أوه.
3: وطبعا بديش أقول لك قديش في، بس على فكرة من باب الدعابي نسبة الإناث قليلة، كنا بيموتوش هذول،
0: هذول بموت رجال،
3: هذول بموت،
0: هذول بموت.
3: حطيت فيها هاي الناحية. الناحية صراحة الكتابي هو المعجم مش آخر كتاب، آخر كتاب اللي طلع بمرور سنتين على وفاة ابني، قعدت أفكر إيش ممكن الناس تقرأ. طب تقرأ قصة وكذا تعيشي، فما حدا بيقرأ. أجت ببالي مني بجمع التراث الشعبي، الحزازير الشعبية، وصيت عليها أسئلة ذكية وبوزعه. صدقيني من تجربة كل بيقولوا لي أبو علي هاي من أحسن وسائل اللي بعدت أولادنا وبعدتنا إحنا عن الشاشة. طلع نقعد ونحذر بعضنا، كل واحد يمسك الكتاب يفتح على حزيري يحذر للحضور العيلي. وأنا بقى كل أسامي كبيرة يعني أدباء بروفيسورية في اللغة العربية، قالوا له أبو علي هذا أحسن كتاب من باب المزح يعني، هذا الكتاب. أوكي. وطبعا الكتاب الآخر اسمه جمال عبد الناصر، قصص إنسانية وإنجازات. أي إذا حاليا عم بشتغل على كتاب اسمه سنابل من أفريقيا. نسيت كتابين مهمة جدا جدا، إضاءات في النطر، في
0: الشعر المحلي.
3: في النطر. والكتاب الآخر إضاءات في الإبداع الشعري المحلي. وحاليا عملت كمان قراءات، سميته قراءات في أدب الأطفال المحلي.
0: كل الاحترام
3: صادر هذا. والكتاب الأساسي عم بشتغل عليه بصوتي، بتحكي معي وبشتغل عليه. اسمه سنابل من بيادر التراث.
0: سنابل من بيادر التراث،
3: لانه ما حدا باقي. مشكله شيء بحزن، وضعنا بحزن. فوضعنا نضحك على حالنا، احنا وضعنا بحزن. حتى في النقد الواحد يعني انا دي كتبت مقاله، في ناس يعني ما فهموش المقاله تبعتي غضبي في يعني كثير ألمني. انا ما قلتش فيش نقد، في نقاد رائعين عندنا في بلادنا.
0: طيب على شو اعترضوا لكان؟
3: انا بقول لك ما فهموش القصد. انا اقول قصد اقول، وهذا بعرف من تجربة، انا ناقد وبعرف. العلاقة الاجتماعية، النسيج الاجتماعي القوي بيناتنا احنا اقلية نعرف بعضنا كلياتنا، بيخلي الواحد ما يكونش يعني صريح اكثر مما يجب. فهمت علي؟ فالنقد يعني انا قرأت كتب، كتاب نقد في شعر فلان كله ايجابيات. صح ان احنا نذكر الجبهات، ولكن ما فيش كانه يعني قلت لواحد كتب هذا كتابنا ازاي، بقول له يا رجل اي هو الديوان الشعر تبع صديقنا، اي هو قران كريم مش ملاقي فيه وفيش ايدك ملاحظه.
0: مش الكل بيستقبل النقد عزيزي، في كل موضوع النقد. الكاتب والأديب محمد علي سعيد، انت يمكن اكثر واحد كمان بتعرف بهذا الموضوع، انه في عنا نقاد وموجود عنا نقد ادبي، ولكن ينقص الانسان اللي يستقبل هذا النقد بصدر رحب. مش نقول لا ومش لا، وهذا بعرف وهذا بعرفش، فهون كمان لازم نعطي كل واحد حقه. يلا معانا دقيقه خلينا ننهي مع حضرتك. شو كنت بعد بتحب تضيف؟
3: دعونا أضيف إنه إحنا العلاقات الاجتماعية الطيبة بين الكل، بيننا كلنا، بتخلي الواحد شوي يتغيب شوي. سأنا شو فاروق موافق قال، لما كتبت مقالة نقدية وذكرت قليلا من الواقع من الملاحظات خسرت صديقا. سأنا شو قلت، أنا قلت كتبت الحق والحقيقة فخسرت الصديق والصديقة، فلعنت الساعة التي بدأت فيها أميز بين الألف والعطاء في النقد.
0: كل شيء منك منيح ودائما عندك هالروح الحلوة هاي. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء معك، شكرا أنك كنت معنا زين سهرتنا. الكاتب والأديب محمد علي سعيد أبو علي، يخلي لنا إياك، يطول بعمرك يا رب.
3: شكرا يا أمير. شكرا يا أمير،
0: يا هلا فيك، الله يسعدك.
3: سلمي على كل الطاقم.
0: بوصل بوصل، تحياتي، باي باي باي باي. بنرجع منواصل مع ماي بايتسمان عنا بالاستوديو، وأكيد فهمت كل المحادثة اللي سارت وكل المقابلة هذه، بس هلأ بدنا نرجع معها للغناء. شو كنت بتحب هلأ تسمعينا؟
1: حبيت أسمع كان لك معايا.
0: كان لك معايا أجمل حكاية العمر كله. والله يلا خلينا نسمع.

انت، وان كنت اقدر احب تاني احبك انت.

0: ابدا.
1: رائعه رائعه فعلا، ماي رائعه.
0: سوزان شكرا لك.
1: في كلمات صعب عليك انك تحكيها؟ في كلمات صعب عليك انك تذكريها بالاغاني، ولا ممكن تتماشي مع كل الحروف؟ لانه في حروف باللغه العربيه صعبه شوي.
0: مرات في حروف انه بالعبري مش موجوده.
1: اوكي، فشو بتعملي انت؟ كيف تقدر تدمجي بين هاي وهاي؟
0: انا كتير بتمرن عليها من دون الموسيقى، هيك زي ما غنيت إيسا بغني لحالي لحد ما يطلع معي منيح.
1: بالإضافة لموضوع الغناء، شو بتعملي انت؟ شو بتشتغلي؟ شو بتدرسي؟ شو بتعملي؟
0: انا كل حياتي بالموسيقى. انا بعلم تطوير الصوت.
1: بتعلمي؟ حلو، اوكي.
0: وكل يعني بفتح عيوني الصبح موسيقى. بروح بفكر بالموسيقى، بحلم بالموسيقى، كل إشي بالحياة.
1: طب شغلك التاني غير الموسيقى شو بتعملي؟
0: مفيش
1: خالص، مفيش. أنا سعيدة إنك موجودة معنا.
0: وأنا أكتر
1: حبيبتي، الله يساعدك. ورح نوعد المستمعين بحلقة كمان مستقبلية يكون فيها كمان هيك الستايل التاني من الأغاني. الفرح أكتر اللي فيه كمان الشغلات اللي أنت بتحبيها كمان. إن شاء الله.
0: في كتير أنا بغني بكتير ألوان يعني. أي بس
1: الليلة بشكل خاص هيك احنا منحاول انه نتركز في الاغاني شوي الهادية. اما منوعد المستمعين بحلقة تكوني انت فيها معنا كل انواع الاغاني فيك تغني. اهلا وسهلا فيك.
2: الان مع سوزان ديبيني سهرية.
1: ومن ماي فيتسمان بسعدنا وبشرفنا نرحب بالشاعرة الاديبة هيام مصطفى قبلان. مساء الخير يا هيام.
3: مساء الخير. أهلين سوزان،
1: كيفك؟
3: هلا.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: الحمد لله.
1: أيام بالفترة الأخيرة شفنا صورك في مهرجان فرسان وفارسات الكلمة في عمان. خبرينا عن آخر نشاطاتك، خبرينا عن آخر إصداراتك، شو عم تعملي، شو في هيك في موضوع الكتابات، أمور اللي عم بتثيرك وبتخليك تكتبي؟
3: أيوة، أولا في مهرجان المؤتمر فرسان والفارسات.
1: نعم.
3: كان من كل دول العربية. يعني كان هو دولي.
1: أوكي.
3: فكان لنا دور هون احنا يعني من عرب 48. كان من هضبة الجولان وفد. وكنت انا ايضا واعتليت المنصة بثلاث من القفائد.
1: أوكي.
3: يعني وكان المهرجان يعني عن السلام، رسالة السلام في العالم. وهذا يثبت على أن الإنسان يعني لا فرق بين الهوية واللون والدين والطائفة. يعني كلنا نحن إنسان، يعني الإنسان. أكيد. الإنساني.
1: أكيد. بالأول وبالآخر كلنا بشر، كلنا بالإنسانية،
3: كلنا بشر
1: إخوة.
3: وكلنا إخوة.
1: نعم.
3: ولحمة واحدة. وهذا ما أنا أدى إلى أن يدعوني وألبي النداء. وكان كثير من الفقرات أيضا عن المرأة ومكانة المرأة في هذا المؤتمر يعني والمهرجان.
1: نعم. قبل ما نفوت كمان ونسمع منك لموضوع المشاركة تبعتك، هيك نسمع شيء كمان من كتاباتك. انت ايضا كنت تكتب قصص قصيرة، بعدك عم تكتب القصص هاي؟
3: نعم، قصص القصيرة هاي نتجت في موقف معين. وفي حالة عندما توفى ابني وطالته يد الأولاد الحرام نحكي. يعني ما زلت ألوم نفسي حتى الآن، لأن الطلقات المتبقية التي بقيت تتنقل من جسد إلى جسد، دعيني أعبر يعني، ومن رأس إلى رأس دون رادع يعني في الحياة أيضا اليومية. ألومني يعني، لأن الرصاصات التي نالت منه كانت أسرع من قدمي المهرولتين المسرعتين في الطريق المؤدية إلى بيته البعيد. لم يمهلني الموت، لم أحتضنه، ولم أقترب من جسده المسجف فوق الأرض، والعيون الجاحظة التي لا ترحم وتبتعد دون مبالاة، ولم تمتد أبدا يداي لتلامسه، لم أهمس له ما كنت أريد وسأقول. وقبل الوداع الأخير، وأنا عندي سؤال، يعني هل سينتهي الحزن؟ ولذلك قررت أني أكتب بعد أن كبر الموج، وهي مجموعة قصصية فيها عن أيضا الموت،
1: فيها عن الموت وفيها عن المأساة اللي أنت عشتيها في قتل ابنك.
3: نعم. وأيضا هي مختلفة جدا عن ما كتبت من قبل. هي بعد أن كبر الموج يعني تتحدث عن نساء، كل مرأة في صورة أخرى، وليست كل امرأة هي تعني أنها يعني أنها والنساء الآخريات يعني بنفس الموقف بنفس الفكر بنفس
1: ما حدا بيكون
3: الحياة.
1: ما حدا بيكون بنفس
3: نعم
1: موقف إنساني أم ابنها نعم قتل قدامه.
3: نعم. فأنا قررت يعني أن أكتب هذا الكتاب، وأيضا أدخل تعبيرا عن من ما لم أقوله أبدا، يعني نعم عبرت في ثلاث قصص عنه عن المأساة.
1: طيب احنا بدنا نحاول هيك ننتشلك من هذا البئر، بئر الحزن اللي بس تذكري الموضوع.
3: يعني أنا بعدها أيضا مريت في فترة مرضية نعم جدا نعم صعبة، وتثنيت عن كل شيء يعني أنا، ورجعت للحياة العادية.
1: ولكن كل الاحترام على هالأول اللي كانت يعني عندك، كل نعم الاحترام على قوة الصبر قوة التحمل
3: نعم،
1: إذا كان بفقدان ابنك أو إذا كان بالأمراض الصعبة جدا اللي نعم أكلت من جسمك ومن أعصابك ومن حياتك. ولكن اليوم إحنا عم نتحدث مع الشاعرة مع المبدعة هي مصطفى قبلان.
3: نعم.
1: هي أنت معانا بهالسهرية هاي لأنه بين مرة والتاني منتفقد كل الأحباء، منتفقد مين اللي كانوا وشو عملوا إصدارات جديدة وشو عم بيعملوا بهلأ. وبما أنه كان الإصدار الأخير هو عن المرحوم عن ابنك وكان فيه كتير قصائد، ياريت لو تسمعينا شي قصيدة قبل ما ننهي هيك اللقاء معك. وبديش أقول نتركك لخيالاتك، ولكن هيك اتابعي معانا هالسهرية وتسمعي كمان الناس وتشوفي شو عم بيقولوا.
3: طبعا أنا أهدي هاي القصيدة لابني. هي لم تقرأ يعني أبدا أمامه، حتى في الحياة اليومية اللي يعني اللي كان يعيشها
1: ما شافهاش ولا سمعها مني.
3: لا ما شافهاش ولا سمعها مني.
1: خلينا نسمع.
3: أهديك عمري ورمل البحار، أهديك عمري ورمل البحار، وحلما جميلا بلون النهار، أمر بصمت طويل دليل، أحن إليك حنين الهزار، إليك الفؤاد وريح الشمال وسرج الأماني بريق المحار، بعينيك أسهو إذا ما السهد طال، ويعطيك فجري نجوم المدار، أسير بقلبي ونبض الندى بجنبي يسير كضوء الفنار، فكن لك شهوتي حلم قديم وعصفور حب طوال النهار، وزهر البراري وصبار قلب بجنحيك يا أيها الشوق طار، إليك الليالي وخيل أبي وسرج ينادي بصوت الكنار، ألا قل بربي أغني متى حبيبي وصوتي حبيس الحصار، أناشيد حبي نمت فوقها أغاريد شوق وإكليل غار.
1: يا مصطفى قبلان، كل شي فينا نعمله أنه ندعي الرب أنه هيك يعطيك الإلهام والصبر وتقدر تواصلي معه وبروحه ويضل دايما حواليك، وكمان يلهمك لكتابات أكتر لأنه في كتير بحاجة أنهم يسمعوك ويقرأوا لك ويشوفوا إيش الإحساس حتى لو كان بالفقد وبالأوضاع الصعبة هاي.
3: نعم نعم.
1: سعيدة جدا أنك كنت معنا هي، وإن شاء الله بالمستقبل أي إصدار جديد بتخبرينا لنستضيفك عندنا بالاستوديو كمان وترافقينا بسهريتنا.
3: طبعا عندي ما أقول أيضا مجموعة أخرى وأشتغل عليها يعني.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: ألف شكر إليك حبيبتي. شكرا كثير.
3: شكرا لك والاستضافة يا سوزان.
1: هلا يا عيوني. الله يسعدك يا هلا. باي باي. الله معك. وبعد هالحديث المؤثر وهالقصيدة الرائعة من الشاعرة والأديبة هيام مصطفى قبلان بنرجع للاستوديو، بنرجع لمي. مي، فهمتي كل شو كانت عم تقوله هيام؟
0: اه فهمت.
1: شو حسيتي؟
0: انا كتير حبيت كلامها. ايه عبرت اللي انا دايما بقول انه احنا فيش فرق بيناتنا، احنا البني ادم فيش فرق بين الدين
1: بين انسان والتاني ولا دين ولا عقيده ولا اشي، كلنا بشر بالنهايه.
0: هيك بعمل.
1: طيب شو بدك تسمعينا هلا؟ شو بدك حابه تسمعينا هيك شؤونيه؟

0: رائعة رائعة،
1: الله يخليكي،
0: بتجنني، كل الاحترام. بتطلعي حفلات؟ بتعملي حفلات ولا بس هيك على نطاق ضيق بيكون الشيء؟
1: بعمل حفلات، سهرات عروس، أعراس، مهرجانات،
0: يعني بتطلعي
1: مطاعم.
0: حفلات عادية وأعراس وكل شيء بالوسط
1: أول
0: العبري ولا العربي؟ وين؟
1: كمان وكمان،
0: كمان بالوسط العربي بطلبوك للحفلات ولا هيك؟
1: أغلب
0: الأغلب. والله برافو برافو، كل الاحترام. طب هلا كل الأغاني من أول سهريتنا كانت باللغة العربية، في أغنية أنت عملتيها كانت مزدوجة بين اللغة العربية واللغة العبرية؟
1: صح.
0: أي أغنية؟
1: اسمها حرام.
0: حرام؟ فينا نسمعها؟
1: أكيد.
0: يلا.

0: انت اندمجت لدرجة انه عيونك دمعت وكنت عم تضرب على الطاولة وانت عم تغني، ليش هالأغنية هاي هالقد بتأثر فيك؟
1: واو، اللحن والكلمات كتير قريبين من قلبي.
0: كلمات مين؟ لحن مين؟
1: خجاي وزان، وكتب الغناية المعروف قلبي معاك لمغنية نسرين كادري، وحبيتها كتير.
0: حفظتيها الأغنية؟ سمعنا مقطع منها. بعدين بدي أسمع الأغنية اللي كتب لك إياها الشاعر السوري، سمعينا هلأ.
1: أوكي. ودي زدمنا.

0: انا مش عارفه شو بدي اقول لك. بس الاشي عن جد حلو، عن جد كتير الاشي حلو. هذا الاحساس اللي بتلاقيه مع كل اغنية. هل لانك انت انسانة هالقد حساسة بطبيعتك ولا الكلمات والموسيقى بخدوك لعالم اخر انت عم تغني؟
1: اول شيء اكيد الموسيقى بتخدني لعالم ثاني، عشان انا بفكر ان وبحس انه الموسيقى اشي اعلى من الكل. بس انا بني ادم بشكل عام كتير حساس،
0: واضح من تعبير وجهك وانت عم تغني الاغنية هذه. كمان كان في هيك زي لمحت حتى دموع بعيونك.
1: انا شفت.
0: انا كتير سعيدة انك موجودة معنا، عن جد كتير سعيدة.
1: وانا كتير سوزان،
0: وبدنا نرجع نوعد المستمعين بحلقة كاملة هيك تكوني فيها معنا نعمل عن جد سهرة مثل ما لازم، اعطيك حقك مثل ما لازم كمان من خلال سهريتنا حبيبتي. واحنا بشرفنا انك تكوني معنا.
2: الان مع سوزان ديبيني سهرية
0: نرجع منواصل أحبائي سهريتنا لليلة معكم. معنا كمان ضيف عزيز جدا بيساعدنا أنه يرافقنا بها السهرية هذه، يوسف الياس. مساء الخير.
3: مساء النور سوزان، إليك لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: إحنا مش أول مرة بنحكي معك دائما يعني من سنوات.
0: أكيد لا، أكيد لا، مش أول مرة. أنا بنساش الإشي المنيح اللي واحد من الأشياء المنيحة اللي فيه إنه أنا بنساش.
3: الله يسعدك.
0: تسلم تسلم. الله يسعدك يوسف الياس. إلى هنا أنتمي، يعني هذا العنوان بحد ذاته بخدنا العالم تاني.
3: أكيد.
0: احكيني شوي عن هالمعرض.
3: أول شيء قبل المعرض أنا موجود في جاليري مكان، جاليري مكان موجود في سخنين، وإلها نشاط 10 سنوات، عرضنا لكثير فنانين، سليمان منصور الله يرحمه، نبيل، وكل الفنانين المعروفين في الساحة إن كان عرب أو كان أيضا يهود، إن كان نشاط عندنا في هاي في هذا الطرح. حاليا إحنا في صدد إنتاج، والمعرض راح يكون يوم الخميس 8-10 الساعة 6. طبعا اسم المعرض استقناه من الأعمال نفسها، إلى هنا أنتمي، هو مجموعة أعمال بإرشاد الفنانة تغريد حبيب من داخلنا. وهذا المعرض هو
0: حياتنا لتغريد. نعم،
3: الله يسعدها تغريد. طبعا هذا المعرض في مشاركة مع جمعية دار الفن وجاليري مكان، لأنا الكانز الرئيسي والمدير الفني لصالة العرض، وأيضا في مشاركة مع أرت تغريد جاليري في دار حنا. فطبعا ارتأت انه تعرض الاعمال بمكان يرتقي ويكون لائق للاعمال الفنيه تبعت هن، اغلب الفنانات يعني بالصدفه كمان.
0: لا مش بالصدفه، كانوا مجمعين حال هندتكم، ما تقوليش بالصدفه، عم تعرفوا بعرفوا شو بعملوا. اوكي.
3: فهن مجموعه فنانات الاعمار عن جد يعني من كل الأعمار، هذا اللي فاجأني. ولما جبت الأعمال والتقيت، أنا بعرف قسم منهن، واحد زميلي لإلي كانت في المدرسة غزالي مطار مثلا، يعني عمر كبير نسبيا نفس الأعمار، رايب ظل نساء بظل العمر خفي يعني النساء.
0: أكيد أكيد ما فيك تسأل هن النساء، اسأل كل شيء لهم تسأل قديش عمرك.
3: أنا بس حبيت أتطرق أنه هن يعني مش بس جيل صغير، إحنا نحكي عن أجيال كبيرة وهي أجيال متفاوتة، بالذات هذا المعرض لمجموعة كبار مش أطفال ومش طلاب لابتدائي. نعم. نحكي إحنا عن ثانوي وما فوق، فالأعمال كثير راقية من ناحية تقنية، من ناحية المضامين أكيد، والاسم يعبر عن المضمون. فدائما أنا بقول إنه الفن هو مراية المكان ومراية العصر ومراية الزمن والناس اللي أنت عايش بيناتهم.
0: أكيد. كان في بالنسبة لهالمعرض هذا بالتحديد، كان في موضوع معين ليجمع اللوحات كلها أو الفنانات مثل ما أنت عم تقول كلين، ولا كل فنان أو كل فنان اختار اللوحة اللي هو بدي إياها؟
3: كل فنان وعن مكان عنده حرية الاختيار. أوكي. ولكن أنا من خلال الأعمال اللي شفتها اللي تتطرق للمكان وأيضا للمواضيع والمضامين اللي فيها إحنا إلنا، يعني مضمون المكان، أو أنه أنا هنا أنتمي أيضا لمجموعة، مرات أنتمي أيضا لفئة معينة، لحضارة، لثقافة.
0: نعم.
3: فالعنوان هو نوعا ما شامل، إعطى البعد الفني الثقافي لكل المضامين لكل المواضيع تبعت العمل الفني.
0: فيك تعطينا أوقات تواريخ لليمانيين إن يتواجدوا كمان بهالمعرض؟
3: أكيد. إحنا الافتتاح رح يكون يوم الخميس القادم الساعة 6:00-8:10 يوم الخميس. طبعا رح يكون كثير حضور، إحنا صرنا موجهين دعوات لكثير ناس رح يكونوا يتواجدوا. الجاليري تقريبا من كل أيام الأسبوع من 10 الصبح للساعات 5-6 بنضل موجودين. طبعا مفضل مرات في ترتيب والاشياء
0: لانه مرات
3: تكون عندنا بعض الانشغالات هون وهناك، فبتواجدش في الجرير، لكن انا اغلب ايام الاسبوع متواجد في الجرير لاني متخصص ومتفرغ لهذا العمل. فقط
0: بدي تعطينا كمان مره اسم الجاليري وين المكان؟
3: جاليري مكان الماني. جاليري مكان في سخنين شارع وادي العين رقم 28. بتقدر تكتب على الويز واسمي موجود على الدعوه وبتقدر تفوت وتلاقيني كل الوقت أنا موجود هون في تقنين.
0: أنا بدي أتمنى لك دائما تكون موجود بكل المعارض اللي دائما في إلك بصمة فيها ودائما في إلك اسم فيها وفي إلك مشاركة فيها، فيعطيك ألف عافية. كل الاحترام لكل الفنانين والفنانات اللي شاركوا بهالمعارض، وإن شاء الله بالنجاح الدائم.
3: شكرا لكم على التغطية الحلوة، إنكم تعطونا هاي المساحة بطرح الأشياء الموجودة على أساس الناس تعرف وتقدر الإشي الثقافي اللي عم نعمله
0: إن شاء الله دائما. وشكرا كتير إلك، يعطيك العافية. يعطيك العافية، أهلا فيك، باي باي، الله معك. بنرجع بعد يوسف الياس لماي فيتمان. ماي هلا شو بدك تسمعينا؟ بس تعرفي شو مخطر ببالي هيك؟ سأله انت عم تغني وهالقد مندمجي وهالقد صوتك حلو وهالقد احساسك رائع، في اغنية فكرت مرة انك تغنيها بس خفت انك ما تزبطش معك؟
1: لا
0: انا ولا مرة
1: ولا مرة، بالعكس انا بحب
0: الشغلات اللي شو الاغنية اللي تحديتي حالك فيها وانت عم تغنيها؟
1: واو، في كتير. انا بفكر انه كل الاغاني بالموسيقى العربية ان التحدي
0: تحدي فعلا، وبالذات اغاني ام كلثوم. لمين غنيتي غير لام كلثوم؟ هلا قلنا وردة، شادية شو غنيتيها؟ فايزة احمد غنيتيلها؟ شو اي اغنية؟
1: يما القمر على الباب نور.
0: طيب ولا شادية شو غنيتي؟
1: انا

0: مرتين
1: احنا حبيناكي مره ومرتين ورح نضل نحبك على طول.
0: وانا كمان
1: عن جد انك رائعه
0: حبيبتي.
1: بالاضافه للي انت ذكرتيهن للفنانين، لمين بتغني من الفنانين؟
0: بحب كتير غناني لوائل كفوري.
1: لوائل اوكي. حاولتي تغني لعبد الحليم؟ لفريد.
0: لاتراس عبد الحليم.
1: شو بتحبي تغني لفريد؟ انا بديش افاجئك بالاسئله، بس انا عم بسال.
0: لا كثير غناني براسي يعني.
1: اكيد انا متاكده. يعني بتغني لفريد، بتغني لعبد الحليم، بتغني لمين كمان؟ عبد الوهاب.

0: رائعة رائعة. لمين كمان حدا من الفنانين؟
1: كمان مش الفنانات. عبد الوهاب.
0: شو بتغني له؟ شو بتحب تغني له عبد الوهاب؟
1: بحب كتير الغناي يا مسافر وحدك.
0: واو يلا نسمع.

0: أبدعتي أبدعتي بالصوت وبالأداء وبالغناء وبكل.
1: على فكرة أنتي عندك صوت واو.
0: أنا عندي صوت واو.
1: أنا بحب إنك تغني معي لما أنتي بتحكي زي نغمة.
0: حبيبتي تسلمي الشكر لك
1: كتير.
0: بدي أسمع مني كمان هيك أغنية اللي فيها ننهي حلقتنا لليلة من سهرية مع سوزان، اللي كتير كتير كتير استمتعت إنك موجودة معنا بهالإحساس وبهالصوت وبهالاختيار وبهالغناء هذا. وبدي أشكر طبعا الكاتب والأديب محمد علي سعيد، ونشكر كمان يوسف الياس الفنان اللي مسؤول كانز المعرض إلى هنا أنتمي، وبدنا نشكر الشاعرة هيام مصطفى قبلان. وألف شكر لك إنك كنت معنا، فيش كلمات يعني أقدر أوصف قديش أنا مبسوطة إنك معنا. هلأ بدنا نسمع شي لفريد، وبعد ما نسمع شي لفريد مش رح أتنازل عن كمان أغنية لأم كلثوم، وساعتها بننهي. يلا.

0: لكم.
1: الله الله الله، يسلم هالصوت، يسلم هالتم. ومع نهاية سهريتنا لليلة، شكرا لحين دهان، وبدنا نقول كمان شكرا لشريهان حجر بيكي، ومني لكم دائما كل الحب سوزان دبيني. هالحلقة عم تسمعوها الليلة وبتنزع يوم الجمعة الساعة 11 بالليل، بيكون في إلها إعادة، ويوم الأربعاء بنكون معاكو الساعة 1 ببرنامج هايد بارك وموضوع اجتماعي آخر، والأربعاء بالليل على 10 بنكون معاكو مع هدوء نسبي. دائما منكم وإليكم ومعكم، وبتأمل دائما تكون معنا كمان معي بهالصوت والأداء. شكرا كتير إليك حبيبة قلبي. مش رح نتنازل عن أغنية لأم كلثوم، فإذا تصبحوا على ألف ألف خير أحبائي، ابقوا معنا لأغنية لأم كلثوم، وفيها بنختم سهرتنا.

92.3 93.7 88.8 FM. يا مسافر

0: مثل العشرة عدلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.